0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع على فوق اسطاع لا حشاع ويحضر وين الحفل وقع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها، قداش وصلت من على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصات عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في عدد جديد من رحلة شعر. في هذه الرحلة سيصاحبنا شعر كبير الحقيقة، اسم وعلم معروف من ولاية قابس، تحديدا من قبيلة الحمارة من مارث العريقة، وتلك هي قلعة الشعر، وين نسمع يعني إلى عدد كبير من الشعراء اللي سجلوا أسماهم بخط من ذهب على سجل الشعر الشعبي التونسي، وهو الشاعر علي كريد. إذن بعد هذا النغم نلتقي بضيفنا الكريم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين. مجددا وكما أعلننا في بداية الحصة أن ضيفنا في رحلة شاعر في هذه الحصة هو الشاعر علي كريد، وهو معنا مباشرة على الخط. سي علي مرحبا بك.
1: مساء النور سيد أحمد، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين أينما يصل صوت إذاعة قصر.
0: تحية ليك سيد علي بنفس الرقة ومع النسيم من هنا إلى مدينة قابس، قابس بوربابة، قابس الجبل، قابس الشاطئ، قابس الصحراء. إذن أينما يصل صوتنا نوجه لك تحية. سيد علي أنت كي وصلنا للطريق نلقوك سبقنا، نلقوك قامة كبيرة في الشعر الشعبي في مختلف المحطات الثقافية، ونلقوك يعني زادة تحمل مشعل ربما وراءك الكثير من الشباب والمبتدئين أنهم يخطوا خطاك، وهذا الشرف طبعا للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي التونسي خاصة. أنت الشاعر علي كريد، هذا اللي نعرفه عليك. اللي ما يعرفش الشاعر علي كريد، أعطينا الاسم يعني الاسم الكامل بالأب والجد من ناحية الجد وكذلك من ناحية الأم. سعلي
1: علي كريد،
0: لا نحب
1: قبيلة الحمارنة.
0: أعطينا اسم الأب والجد هذا على فكرة سعلي علاش ربما تتسائل، لأنه البرنامج هذا هو برنامج توثيقي.
1: نعم.
0: نحب نحطوه على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، حتى بعد 200 سنة باش يجي اللي يحب يلقى حاجة على الشاعر علي كريد ربي يطول في عمرك، يلقى عليه حاجات وتصريحات وإثباتات بصوته، لأنه يجي واحد وقتها يقولوا لا والله علي كريد مولود عام 35، لا ها بيصوت الشاعر علي كريد أن مولود في تاريخ كذا كذا، وهو ابن فلان وفلان وجاب أبناء فلان وفلان وفلان وفلان. نحب نعرف على الشعر كل شيء، حتى اللي يحب يجي يبحث في حول هذا الشعر.
1: والله يا فكرة ممتازة.
0: نعم
1: فكرة
0: علي.
1: ممتازة.
0: أيوة.
1: علي بن جاسم بن محمد بن علي كريد.
0: نعم.
1: من قبيلة الحمارنة.
0: اسم الأم.
1: اسم الأم مبروكة بنت محمد بن يحيى طبوشة.
0: نعم. ربي يرحمها بما تسلى برشا.
1: ربي يرحمها. بطبيعة الحال هي أمي من عراب.
0: من بلاد بالقسم، معنا بالقسم عبولي جي خي بالقسم عبولي جي خيلك معنا.
1: ايوه اش اخوالي اخوالي اخوالي حمايده يعني قبيله الحمايده من على سكنتهم في عراب بتبع.
0: نعم نعم.
1: والوالد من منطقه اسمها البطاهره، منطقه البطاهره تتبع ترابيا معتمدين تمارس بطبيعه الحال مريخ تمارس.
0: ايوه.
1: ننحدر من وسط الريفي والدريف والباديه يعني.
0: نعم.
1: لكن بحكم ظروف بتواجد الان
0: ظروف العمل. نعم
1: اي ظروف العمل.
0: تاريخ الولادة سيد علي.
1: تاريخ الولادة 17/8/59.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ولذلك الله يبارك لك، وممكن هي الصدفة.
0: نعم.
1: اني انتجبت بالجسم عفول على ذكر بالجسم. أيوة. عفول
0: تحية لي بالمناسبة. نعم.
1: تحياتنا لي بالقاسم عبول الفنان المتألق دائما. نعم. مولودين أنا وبالقاسم عبول، وهذه تقريبا ما صارتش مصير جاسر يعني.
0: أيوة.
1: في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنة 17/8/59 أنا وبالقاسم عبول.
0: معناها لابد أن نعملوكم مع بعضكم عيد ميلادكم يعني.
1: أي بالضبط.
0: تستاهلوا كل خير يا سيدي.
1: حتى أن في إحدى المناسبات صديقنا أخونا جريدي الجامعي اعملها كي المسابقة يعني.
0: ايوه.
1: اعطيها اسماء بتاع الشعراء وقال شكون اللي في نفس الشهر ونفس النهار يعني مولودين في نفس اليوم ونفس السنة يعني.
0: نعم. انا بتعرف اعماركم الاثنين.
1: الله يبارك فيك عيشك.
0: طيب مكان الولادة سدالي.
1: مكان الولادة طبعا منطقة البطاهرة من معتمدية مارس.
0: جميل جدا. به اي بعد ما ولدت وين هزوك؟
1: والله بعد ما ولدت طبعا حتى لسنوات ليست بالبعيدة عشت في البطاهرة، ثم انتقلت للعمل طبعا في
0: لا خلي من العمل الساعة مازال ما وصلناش ما مرناش مرحلة الدراسة.
1: الدراسة في البطاهرة في منطقة البطاهرة
0: المدرسة الابتدائية البطاهرة
1: الابتدائية بالبطاهرة.
0: عن دخلت على 65 تقرا انت.
1: اي 65 66 يمكن.
0: جميل. به سيزيام.
1: وكنت يا سيدي كنت نابغة.
0: اي باهي.
1: لكن ما وصلتش.
0: فاسد.
1: انا من الناس اللي ما قروش السنه الثانيه.
0: اي.
1: كانت قبل موجوده ما عرفتش وما عادش يمكن.
0: اي كانت قبل. انا بدي ما قريتش السنه الاولى. نعم.
1: اي. اني قريت السنه الاولى لكن كنت معناها متفوق او متميز. نعم. فطبعا عدوني للسنه الثالثه، قريت نهارين ولا ثلاثه في السنه الثانيه ومن بعد معناها التحقت بالسنه الثالثه.
0: طيب.
1: وكنت الحقيقه متميز.
0: باهي.
1: وين هي ممكن تبدلت المشاميه؟
0: اي.
1: لما وصلت ال الثانوي يعني.
0: اي كي خديت السيزيام، انا خديت السيزيام معناها عام عماش.
1: بشوي
0: 73 في بالي. وين انتقلت في التعليم الثانوي؟
1: طبعا كانت ما كانت قبل ما فماش معاهد ثانويه في مارس، فطبعا انتقلت لجابس.
0: درست
1: ممكن البعد على الدار وتبدل عليه برشا حاجات
0: يعني كنت مقيم بيات يعني.
1: اي لا كنت مقيم عندي خالتي هني تسكن هني، فهمتني؟ انتقلت لجابس ومن ثم صار المنعرج ومعناها وصلت حتى للسنة ثالثة ثانوي. ومن بعد
0: ايش صار في ثالثة ثانوي؟
1: ثالثة ثانوي
0: كنت تعليم ثانوي طويل ولا مهني ثاني؟
1: طويل. ايه طويل.
0: اي السنة الثالثة شنو صار؟
1: صار المنعرج اني بديت ما عادش نقرا لروحي.
0: ايوه.
1: ثم انقطعت عن الدراسة.
0: أيوة باش تمشي مواطن صالح يعني. ها
1: باش نطلع شهر شعبي.
0: باهي. أي من بعد مرحلة تو أنت مازال عمرك يعني 15 سنة أو 16 سنة.
1: أيوة
0: مازلت غير قادر على العمل، إذا إيش عملت؟
1: رجعت طبعا للمارس.
0: مارس أي.
1: وبحكم إحنا معناها عندنا الفلاحة وتربية الماشية وما إلى ذلك. واني مدلل شوي بحكم الوالد ربي يرحمه ان شاء الله في مواطنينا في الخارج.
0: اي انت البدري. انت البدري. انت البدري.
1: لا عندي عندي اخويا محمد ربي يرحمه ان شاء الله. هو
0: ربي يوسع عليها. به رجعت قلت لي باعتبار ان الوالد يعني من العمال بالخارج، شنو عملت
1: يعني؟ بما انك كما قلت لك معنا الوالد في الخارج والحمد لله يعني حتى ماديا لباس. يعني ما دخلش حتى ما ترك الحياة معناها للعمل إلا بعد ما عديت سنة الجندية يعني.
0: أيوة.
1: سنة الجيش.
0: أي عديت الواجب العسكري.
1: عديت الواجب العسكري هذا كان عام 80.
0: جميل.
1: عام 80 وكان عام ماهوش باهي. فيها كل احداث قفصة وما الى ذلك.
0: اي
1: كان عام صعب جدا جدا.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح خاصة مع ليبيا ورومانتون في الجنوب.
1: أي
0: تعتمد شوي على مع الجانب الليبي. نعم. اي
1: وخرجت من
0: وين عديت وين عديت الواجب العسكري سالي؟
1: دربت في بنزرت.
0: ايوه.
1: ومن بعد جابوني القبس، قاعدة جوي بقبس.
0: باي كملت الواجب العسكري في جبس.
1: كملت الواجب العسكري.
0: بتبات الحال بعد ما كملت الواجب العسكري تقول من عرس هكا ولا؟
1: لا عرست كان خرجت عام 80 يعني في معنا ديسمبر 80. عرست كان في 87.
0: 87؟
1: اي
0: تبارك الله. به
1: بعد 7 سنين نطلع نقولوا
0: ايه. شكون هي الزوجة الكريمة اللي كانت محظوظة؟
1: الزوجة الكريمة هي بنت خالتي.
0: ايوه
1: فهمتني؟ معناها تزوجنا على
0: اذا عندك احراج في ذكر الاسم ما غير ما تذكر اسمها. لكن على الاقل
1: تسميها. لا ما يقلقنيش اسمها فاطمة. تفضل. فاطمة لا ما يقلقنيش.
0: باهي ربي يفضلها لك ان شاء الله.
1: الله يفضلك.
0: لكن عنقود الابناء والبنات اللي جبتهم تسميهم الناس ثاني.
1: عرفت 87 جاني ماهر في 87.
0: اي
1: 88 ماهر. هي. 89 جاني مازن.
0: نعم.
1: 93 جت منال. و 98 جاء محمد اللي هو اقرب واحد فيهم.
0: اخر العنقود يعني.
1: اخر العنقود لا وحتى اقرب واحد فيهم اصحابي وياه يعني.
0: مو اصغرهم عاد.
1: اصغرهم.
0: ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له من افضل الابناء لديك؟ قال لهم انا المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر يعني.
1: الصغير حتى يكبر.
0: ربي يخليهم لك ربي يفضلك ويبارك ويسد عليك. طيب اي وقتاش دخلت خدمه؟
1: دخلت الخدمة 83 تقريبا. نخدم توا نخدم تقني في شركة يعني.
0: تقني في شركة.
1: شركة خاصة يعني.
0: أي منذ بداية كي دخلت في الشركة هذه تم انتدابك ووصلت العمل في هذه الشركة يعني.
1: أي.
0: وهي الشركة هذه معناها قارة بجبس.
1: في جبس.
0: إلى هذه اللحظة.
1: إلى الآن.
0: مازلت التقاعد مازال.
1: مازال شوي مازال. مازال محسوب عام وشوية.
0: مازالت البركة مازالت البركة. طيب سيد علي إذا هات خليني بعد ما كملنا المرحلة هذه. طبعا الآن أنت مقيم بجابس أنت وعائلتك وعلاقتك بمارس وبالبطاهرة كيفاش تو؟
1: والله مناسباتية بحكم العمل
0: المكتب
1: ظروف العمل الواحد.
0: معقول.
1: طيب. وين يلقى في روح الفضاء هاي؟ وين يلقى الفضاء في روح الواحد لابد يطل.
0: لو أنا قلنا لك وأنت في جابس الآن بعد ما فارقت البطاهرة وهذه البلاد بقصيد فيه شوية حنين هكا وعزيز عليك إلى تلك الربوع اللي تربيت فيها وعشت فيها طفولتك، إيش هي القصيدة اللي تقترحها علينا أستاذ علي؟
1: فاجأتني شوية.
0: لا ما يسالش أنا مدردش وما فيهاش معناها
1: مدردش لا وهي والله يعطيك الصحة حتى في الكونسيبت بتاع البرنامج سامحني في الكلمة.
0: نعم.
1: معناها يزيد من هاك نستدعو شاعر ويبدأ يقول في الشاعر لابد نعرفك الجوانب الجنوب الشخصية للشاعر. نعم. مثالش
0: أيوه خلينا توا يجي أي واحد سعلي يجي أي واحد باش يعمل بحث ولا باش يعمل دراسة على أي شاعر
1: يلقى
0: لي حاجة رسمية يعني بالصوت بصوت معنا المعني بالأمر يعني. إذا هات تسمعوا قصيدة نرجع ندرج شوي سدالي
1: بدل ما نسمعوا قصيدة في الفخر مثلا
0: أسمع ما تقول ما تشاء
1: هذه تقول عزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش مروق ما نلحقو من تالي ولا نقعدوا في صف عاقب خالي ولا نعلقوا البايد حديدة بالي ولا ندخلوا رحبة عقاب السوق ولا نجع من سابق وتو ماريا زاز نفس وندير على المحقوق نساعد ضعيف الحال والزوالي بلا فخر نفرش كرب تلبى الحوق وباب الطمع كف الكريم العالي اللي بدون علمه ما يبان زروق ما نلحقو تباعة وما ناش من اللي دليل وطماعة والحي يكتب في الكنينة وجاعة صبار ما يكونش خفيف الروق احنا من يوقع الرفيق ذراعة وبيديه طعم الحلو منه يذوق احنا من تعود على البلي وفراعة دخلنا مسارب برها مطلوق وشربنا حسيل النز والنقاعة وذوقنا عقاب القدر والمحروق وبتنا على جرد الحصير صقاعة في ليل شاتي داعس قو بروق احنا من نصيب الضرب عيق الله نهار اللي دك نغيبها مطبوق عساليب ما بين السماء وقاع الرجع ديون الغابرة وحقوق وكل من نوي يكيل علينا صاع نسلو نباتة جدرها وعروق اما البالية ما تشد فيها رقاعة والصايبة ما تجيش من الهدوق اليبني على الساس المتين وقلاعة ما يهاب غربي ولا رياح شلوق احنا اللي ظروف اولها احنا من يراد عملها يعدلها احنا من يعلي قدرها ومنزلها تظهر زعيمة فلولين التوق رضانا حليب العز من منهلها نشينا على صدق الحديث البوق ظني جود وبيوت الشرف محلها وفي وين تسهل فعلنا مرموق لنعمر ديار الشر لا ندخلها لنحط لننزل منازل عوق نقدر اصحاب الفضل ونبجلها ولندير همة وشال المبزوق والارماز ما تشرفش بفعيلها وما يجوش مقصد خاليين البوق وويح العزيلة كان ضعف حالها مخاليل تبدأ في العقاب تسوق للسد منظاري إن كان دخلها ولا ترد بكرة شار دا وقلوق لا ترد لا تفطم بغير جمالها وإن كان صرعت ما تجيب عسوق عزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش مروق
0: حلو. إذا سيد علي أنت من يسميك معناها الشاعر الأزهر الوافي يقول لي راهو أنا ديما نسمي فيه أسد الركح.
1: أسد الركح.
0: نعم.
1: شهادة نعتز بها جدا.
0: نعم.
1: جدا.
0: هذا مؤكد
1: خاصة كي تكون من القامة الحقيقة يعني الأزهر بالوافي يعني.
0: هذا أكيد. سيد علي الآن بعد ما خذينا لمحة على حياتك ربي يطول في عمرك إن شاء الله بالخير يعني هات خلينا نشوف رحلتك مع الشعر الشعبي.
1: رحلتي مع الشارع
0: تبدو
1: الشارع.
0: بالبيئة الساعة، هل أنه وقت لي عشت أنت طفولتك في في في البطاهرة أو قريب من مارث، أشكون وقت الشعراء اللي واقفين قائمين وتنجم تسمعهم حيين أو ها
1: في مارث
0: على
1: ماذا؟
0: الساحة يعني؟
1: على الساحة التونسية.
0: لا ما زال ما وصلناش، خلينا نشوف البيئة بتاعك ساعة في المحيط يعني.
1: بيئتنا في مارث كانوا عندنا الطوايف، احنا نسمعوا الطوايف في عراسنا، كنا نجيبوا الطوايف.
0: ايه شنو الطوايف هذه؟
1: الطايفة هي تو خط موجودة، كان في مدنين وتحديدا في سيدي مخلوف.
0: اي نعم.
1: هم مجموعة من الغناية يعني،
0: مغنية. ايوه
1: ويغنوا الموقف الموقف، لكن بطريقتهم هم، ولكن لابد ان يكون فيهم شاعر هم، لان شعرهم هو معناه يتغنوا بشعرهم. ولا
0: فهمتك،
1: فهمني؟ وتلقى فيهم على الاقل ثلاثة أربعة مصوتين يعني صوتهم باهي، والبقية أصوات متوسطة يعني. كنا هذول يجيبوا فيه، كان يجوا لعرسنا، فهمت؟ معناها هم ممكن كنا نتأثروا بهم وحتى نرددوا في أغانيهم. لكن على ساحتنا مثلا نحن في مارس، شكون كان عندنا معروف في الوقت ذاك؟ كان عندنا الحاج محمد الله يرحمه،
0: المرودي،
1: الحاج محمد المرودي.
0: نعم.
1: وكانوا شعراء آخرين ما همش معروفين
0: بالقسم المنيا.
1: اي بالقسم المنيا لا ما خلطتش عليه، هو كان رئيس طائفة هكا. كانت عنده طائفة،
0: ما هو اللي يقول يا يميم عيني كيفاش، يا روح روحي يا ربيع
1: الحاج
0: العين.
1: محمد.
0: ها
1: الحاج محمد
0: يا روح روحي يا ربيع العيلة يا ميم عيني في المحل فتيلة.
1: اي الحاج محمد
0: وقت مرة في مساقم وعرضت هذا القصيد يعني.
1: عرض فيها ما للأسف
0: لا، وقت مسابقة وقت برشا شعراء، يجي 10 شعراء كتبوا فيه يعني.
1: اي لا انا كتبت فيه الموضوع هذا،
0: انا بدي كتبت فيه وقتها، وكان لنا الشرف انه كانت ملحمة على الاقل 10 قصائد وقتها.
1: اي لا والله هي فكرة جاوا بها وقتها هم، والله ممتازة.
0: لا حلوة، وعلاش لا؟ معناها ربما في المهرجان الوطني ولا في مهرجان دوز ولا كذا، انه تو مهرجان دوز تقريبا مشت فيه التجربة هذه، انه يعطيك طالع ويقع الارتجال، وعلاش لا؟
1: اي لا ممتازة واصابوا فيها وقتها هم، لكن ما توصلش المهرجان هكا نظرا للظروف، ما نعرفش شنية.
0: ان شاء الله تعودوه، في بالي عندكم فكرة مهرجان يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخلوها بسرها معناها.
0: نعم.
1: أما عندي الفكرة هذه، أنا عندي موجودة، ومش كان الحاج محمد، لأن عندنا شعراء ياسر في مارس.
0: أيوة.
1: ولكن والله الكارثة هي يا سيد أحمد، لو حديث جبدناه، الكارثة أن لما يموت شاعر عبارة مكتبة احترقت.
0: معقول.
1: وما كانش عندهم ممكن حتى الوسائل اللي عندنا المتوفرة تو.
0: صحيح.
1: فهمني؟ سبحان الله كانش على بعض الحفظة اللي هم بقلة، وحتى تمشي الواحد مثلا يحفظ شعر باباه ما يحبش يعطيهولك.
0: هي للأسف يعني عقلية
1: يعني. لا مش حتى عقلية يا أخوي، يقول لك من يضمن لي ما تمشيش تنسب لنفسك، وهذا موجود ما ننكروش، فهمني؟
0: إن شاء الله في مؤسسة أو منظمة أو جمعية من
1: الجمعيات اللي
0: تتكفل بالطبع يعني، والالتزام طبعا بالأمانة، وبتكون في شكل عقود يعني مع أبنائهم، في شكل عقود قانونية أنه لا يقع يعني تحوير او تعديل او في في في المحتوى في هذا ذلك الانتاج يعني. لابد فعلا من لخاطر بصراحه انا قاعد نشوفه ايضا موجود، هذه السرقه الادبيه موجوده من حقهم، ولكن هذا ما يمنعش انه لابد انه يتم الاعتناء بهؤلاء. هل تشوفوا تحفظش محمد المردي حاجه صدالي؟
1: والله مشكلتي في الحفيظه يا سيد احمد، اني حتى شعري اغلب مانيش حافظه، فهمت؟
0: اي نعم، لكن على تركي تتاثر بشعر لابد انك تحفظ له حتى
1: والله
0: يقولوا نحن النواوير يعني.
1: والله ما نتذكرش
0: طيب انا قلت
1: شكون مثلا شكون اللي غرمني، كي تقولي شكون غرمك في الشعر؟
0: ايوه
1: اللي غرمني في الشعر يا سيدي، كنت نسمع الشعر وما نعرفش هي خاطريني تو اهلي مثلا، من اهلي من الوالد ما يقولوش الشعر، ما في ما عندهم الشعر، لكن هي ديما طبعا حتى علميا يمكن الجينات نتاع الام اقوى من الاب.
0: معقول؟ قلت قلت اخي انت ماك شاعر وزير طبيب.
1: اي لا لا هيك حسب
0: المعطيات
1: يعني
0: الموجودة عندك.
1: ثقافتي العامة ولا
0: نعم نعم
1: اي ف هذه
0: اخواني الشعر على اخوالك يعني
1: اي صحيت لان اخوالي كلهم يقولوا الشعر في عندهم حاجتين يمتازوا بهم اخوالي هم انهم يقولوا الشعر اغلبيتهم واصواتهم ممتازه يعني
0: غنايه
1: مصوتين غنايه صحيت
0: طيب
1: غنايه وانت مثلا تجبدنا عبهول يعني ربي يذكره بالخير
0: نعم
1: يعني بجسم عبهول هو باباه يقول الشعر وجده يقول الشعر وجده يغني وباباه يغني يعني كلهم غنايه عيله غنايه فهمت
0: اب عن جد يعني
1: اب عن جد يعني لدرجه انك تو ما تعرفش القصيده كيف يقولها بجسم عبهول هل هي هو ولا الجده ولا البابا يعني
0: صح.
1: وفي النهايه اللي ما يقولوا ساعه يقولوا هذه هي البابا ولا الجده اقول له ولدي ما هو البابا وجده
0: والله
1: هو حر فيه
0: وهو الوريث
1: هو الوريث الوحيد اللي يغني يغني هو اللي ينوض يغني
0: طيب يعني انت تغرمت بالشعر من من من من من من جهه اخوانك يعني
1: اي فما غرام لكن اللي غرمني بالشعر شاعر ينقال له الكوني بوطبة
0: كوني بوطبة مزال حي
1: بوطبة هذي من تطاوين
0: مزال حي
1: لا توفى
0: ربي يرحمه ربي
1: آه. والكوني بوطبة هذي سمعت يعني في الإذاعة وفي التلفزة عفوا وكنت معاه مصاحب معناها بالقصبة العربي بتاعنا
0: أيوة.
1: هيك ولكن الراجل كان له صوت رهيب صوت خشن او يسموها جوهري ولا شنو بال
0: نعم جوهري جوهري
1: جوهري
0: جوهري
1: جوهري جوهري آه. صحيح وفيه بحة
0: اي
1: لكن غير عادي والقصيد معناها قعدت نسمع فيها ديما ونحفظ فيها معناها حفظتها
0: به
1: قصيدة ممتازة جدا وحتى اني صادف اني تقابلتني ولده وقت اني والاستاذ الامير جمال الدين نحكوا من المنة شوي قال لي هذا راه ولد فلان يا راجل قلت له تعالى جاي ونوض في السهرة ليلتها وسمعتهم بعض الأبيات للمرحوم الكوني بطبة
0: الله يرحمه
1: هو اللي غرمني في الشعر حببني في الشعر الشعبي وطبعا ما عارف البدايات ديما الواحد هنا يبدأ
0: هات نسمع ساعة مقطع من اللي حفظهم على الكوني بطبة
1: الكوني بطبة هذي ترى كيفاش يقول هو يحكي هو القصر إن شاء الله نتفكر لك منها بعض الأبيات يقول هذا القصر يكلم فيه هو يقول له كنت وكان زماني نفخر بعزي وهيبتي ومكاني وأولاد حطوا على الصف سيساني بنوا بنيتي فوق السقف والقارة واليوم هاي شاي باذر عاني شارف تعب دنكس رخي منقارة يقول ما عاد باش اللاكي ولا عاد عندي لا حشف لفاكي خرف خف عقلي فاس ذات حراكي ما جراج مخي تاي هات أفكارة ساح راح عزي اليوم كان محاكي ما طاح سوري في الخطر ديارة ترك ماش هذا من بعد يقول الشعر طق بالحجة شغط لط نزل على الغريمة رجة قال كنت يا قصر البساط وفجة الجهل عليك مفرخات طيارة لا فرق ما بين العدي والعجة عندك ولا بين الغلل وخضارة يقول انظر وشوف اجنابك وخذ من الحضارة حصتك ومرابك دور علم متربع مواجه بابك وبيه نص الصاروخ والطيارة في بنتك وشبيبتك وشبابك الكسوة الطويلة ومحفظة فولارة الى اخره طويلة ياسر هي قصيدة ولكن هذا ممكن نستحضره
0: جميل كتاباتك الاولى سدالي
1: كتاباتي الاولى ولو اني ما عادش نذكرها لكن كانت طبعا هاي زاحفه هاي طايحه في الميزان الى اخره
0: تعكز يعني
1: انت تعكز ولكن وقتاش اني نقول بديت في الشعر
0: وقتاش اول مره شديت الميكرو
1: شديت الميكرو وقتها في شهر التراث في المكتبه العموميه في يابس
0: عام
1: لا معاش نذكر عماش استدعاني وقتها وهو اللي غرمني بالشعر وهو مش غرمني بالشعر هو اللي خرجني للناس كان الأستاذ محمد ناجي هو الأمين المكتبة الجهوية واني نمشي غادي للمكتبة ناخذ كتب بك ونطالع وكذا حتى معناها سمع بي مو بنعرفش كيش وصلت المعلومة اني نكتب في الشعر ناداني طلعت حذال البيرو وقعدت نقول في الشعر قال لي يا راجل انت هذا ابداع وهذا كذا وهذا كذا وقال لي ولدي شوف نقول لك هاني نمش نعمله في شهر التراث نعمله معناها نعمله امسي وكذا تعال اللي عندك قوله لنا وفعلا مشيت وليت ديما نتصل بيه ونمشي للمكتب والحاجة نتعدى حذاه ونقعد
0: ندردشوا
1: ندردشوا شوي اقنعني. هو قال لي السيد اللي تقول فيه هذايا راهو ماهوش ملكك، للعامة حق عليك انك تسمحوا لهم، راهو ماهوش ملكك، من اللي كتبته انت راهو ماهوش ملكك. فالناس قال لي راهي لها الحق انها تسمع، والحقيقة شجعني ياسر والله، قال لي كتاباتك باهية وراهي ممتازة. قلت له راني حتى صادف جامع رجندوز، والله ما عرفش في التسعينات حصيله، ما عادش نتذكر التاريخ بالضبط. وقال لي اكتب، اكتبت، وكان الموضوع البادية ممكن. العام الأول مشاركتي في مهرجان دوز ما كانتش يعني ما تدوشتش،
0: أما تقبلت قصيدتك يعني.
1: تقبلت القصيدة وحتى نذكر وقتها نحكي نوب قصاب لطيف اش قولك كذا، قال لي يا أخويا يكفيك انت وقتها منعرفش، قال لي جواش 80 قصيدة وقبلنا 25 و26 يكفيك، قال لي انت تتويج
0: سبب تتويج. نعم
1: اي نعم. العام اللي بعدها سيعد شفت دوز كيفاش وكالدولاب بتاع المسابقات وإلى آخره. العام الآخر
0: فهمت الطرح بعدها،
1: فهمت الطرح، غبت عام تقريبا ولا زوز، وليت كنسمة في الإذاعة ومهرجان دوز وكذا، وليت سبحان الله واحد طرش نقصد. قلت العام الجاي لابد أني نكتب
0: ما؟
1: تقريبا هذه سنة 2000 يمكن
0: 2000
1: اي 2000، وكان الموضوع البادية عاداتها وتقاليدها.
0: صحيح.
1: ولكن قلت توني باش نكتب في البادية عاداتها وتقاليدها في وسط المرازيق، يسمني جاي تحت جبل العنبر ونبخر يعني. فهمتني؟ هي قلت برا بديت في قصيد، والله ما نعرفش الطالع بتاع نقول في البادية ورد العفيرة شئتنا وفحضانها ربتنا، اسم القيم في طبعنا وعادتنا، في البادية عمرنا فيها نشينا صغار حتى كبرنا، نشوة الماضي وفخرنا بحاضرنا وعز وكرنا وغلاف من عزتنا إلى آخره. لكن نلقى روحي في القصيد هذا نكتب نحكي على الحرث والحصاد في نفس البيت، والموضوع البادية عاداتها وتقاليدها. قلت لي الحل شنو هذايا، نمشي نشدها نقسم العام الى 4 فصول ونحكي كل فصل ايش نعمله فيه، خسرش حاجه يعني قاعد
0: طيب.
1: وكان كذلك، وقسمتها نسمي فيها رحله 4 فصول. لكن قلت لي تو كيفاش يلزم، يا اما باباي يحكي لي ولا لين يحكي لولدي، لان شيء اللي ما عشتهاش. مشيت في انني نحكي لولدي، خاطر كي نبدا لي شاهد خير من ان يحكوا.
0: معقول
1: وفعلا جبت هذه قصيده اكتب ودون يا ضرايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفيوه وكاره
0: برا كامل الناس دالي برا.
1: لا هذه سنه 2000 وما عادش نحفظها بالباهي،
0: لا مقطع منها لان هي قصيده معروفه يعني.
1: اي هتو لا هيك الاخرى اللي تعرفها انت اللي هي الثانيه. هيك الثانيه ما نعرفش في 2006 2000 وحاجة كما هيك، حتى هي التوجت باقي على فكرة، هم التوجت الزوز رام هذه لولا اكتبوا دون يا ضرايا ستارة تاريخنا واخبارة على البادية برا العفيوة وكارة. وثم القصيد الثاني اللي جي تقريبا 2006 بعد 5 أو 6 سنوات، عملوا البادية بين الماضي والحاضر حاجة كما هيك، وليت عملت لي هيك اكتبوا دون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة.
0: صح.
1: هذه اللي ممكن متداوله
0: معروفه، هذه معروفه.
1: الاخرى تقول اكتب ودون يا ضرايا السطور تاريخنا على الباديه وقفار، وين العروبه رعيها منشور، وكل حد في ملك نزل عمار، ارض خدمها وما تركش البور، يقابل شجرها من بعيد اسطار، محرس وافي سكته وكابور، ورجال تعمل الفلاحه كار، حن الحنين وبرهم ممطور، بخريف بدري بشرت لك دار، الى هذه تحكي في فصل الخريف. ثم بعد جي البيت الثاني يحكي على الشتاء شري عاداتنا وتقاليدنا، ثم بعد جي الربيع ثم الصيف، وننهى نختمها طبعا بفراح وعراس وما الى ذلك. بعد جت القصيد الاخر هذا بتاع 2005 ولا 2006 بتاع اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة، فيها حوار الأجيال يعني. كنت تحب نقولها لك؟
0: أي نعم.
1: أي هذه تقول اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة، يقول لا بادية لبيد ويكفي كتبتها ما بقيت تزيد، قاعد توصف في زمان بعيد، حديثك يجيب النوم للصقارة، اش من بادية ودوار ومعيد مشي وقتها وما عاد عنده دارة تحكي على عادات وتقاليد من عهد سابق ما بقيت تثارة. وين الجمل ونجوع ومهاميد لريت خيل وفرسنا وشطارة، ولا سمعت موقف تعقب صغاريد ولا ريت جحفة فوق بوها الدارة. احنا اليوم عصر العلم والتجديد، والحوش سوري باب بالسكارة، تلافز ولايت والقصا حديد تفتح وتغلق من بعيد زرارة على النات تدخل خش وين تريد. العالم الدورة الكل في مشوار النقال، ما عندش حاجة تكيد ويقضي مصالح شورنا وشوارة. يا والدي المرحول والتشريد نزال بين الخوي بين القارة، تشقوا النفايض والحمولة تميد اسبوعين تمشوا للعب في قطار يطيحوا النواهد، والنعالي بيدة باتوا كباية فارشين سمارة. اليوم الكراهة بنافعة وتفيدوا بها، عفسنا مرت على الخوارة عصري وعصرك بينهم تحديد، وما قارنوش الداب بالسيارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة.
2: قلت له نحكي على عاداتي اللي ذاتها ثابت سكن بذاتي، طول المدي تقعد وطول حياتي نبراس، يضوي دربنا ومسارة صحيح وقتكم يزرم قد عمواتي والعلم يقدر شور من يختار. لكن وليدي لكن وليدي ذوق حكاياتي، اسمع كلامي يخوض من هدبارة، تفحص تمع لفظتي ومعناتي، سيرة جدودك لغز للفسارة، عاشوا حيوا في وقت مع نفعاتي وحملوه، عانوا ما حتى وقداروا منهم ورص الصبر في رعاتي، وقادت تجاربهم دليل وشارة، بيت الشعر كانت اخيار مباتي فيها مجالس نجنة وكبارة، يحلى سمر الليل في صحراتي معاد
1: بين الجد والبصارة. لا تلفزة اتعكن العلي وقاتي بخبر عاجل، دار لي كبارة ولا تخشنا عجر محذي بناتي معاد يحجم، دقس ما الشطارة هي في لبسة ينقض علي صلاتي شيا ذكرها، ترجع علي معارة وبالتقنية مزو في حاجاتي ناخص مليح اللب والجمارة، ونرمي بقايا القش والفتفاتي، واللي خطيع الصوب ما يتمارة، مهما مشي وبعد لازم ياتي يرجع يجيب الاصل والشجارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة. قال لنا كرت لنا ساها اني البادية ديما غرامي فيها، العادات هي الساس نفخر بها، لكن دولي بالحياة دوارة عقبت، وبين الوقت متخطيها رماتشين يخلف جمرة الكبارة. صبر ماضي كيفاش تنحكيها، لعشتها لجيب منها مارة، بيت الشعر شكون تسدها، ماله اللي تقطع حمل ولا غارة، لقرب لشول اللي بن فيديها ولا كفوف طابو بدل ولا جرارة، والبلة كانك نويت تجاه كل بر واسع تقطع في نهارة، في كرب بلار بكرسيها تشق النفايض والخلاوة وعارة السالح، طلب الصبح قال اشبهها طالب النفة ومونتا وخضارة بمساج واحد، حاجة يخلاها ويسهل يطمن عيسة وصغارة وتقول لي عزيتنا مخلاها واش ضركم، من البني في معمارة يدير فيلا في حوالته ويحضاها، وعلى التلفزة العالم يشوف اخبارها ولا دابة يقعد يفارع فيها، والملك ما هو يخدم بجرارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة. قلت ما زال عندي زيادة على البادية وتراثنا والعادة، ومجلس باقي في ذكرها انتمادة، واجب علي صارتها وتكرارة، من واجبك تسمع وخذ إفادة، تسهل وتستفسر بكل سبارة، على فرحنا في الحارس والحصاد، وعراس يرزم طبلها رقمارة، والخيل تلعب شيشة تهادة، فراسين بها يبرموا ديارة، جحفة جمل هنطع في مقوادة، مدوب ما تدرب وما يتهارة، وديب في الموقف مع الشدادة، في العرس يحكم يربط بشعارة، اليوم فرحكم بالشان والمزوادة، أضوء كاش ودخان نضغ بارة، مغلوس بين الراي والعوادة، مجاديب تتراقص رقيص نصارى نزار، متحزم بمنشف غادة، يشطحم أخته وجار صاحب جارة متخلصة، الشارد عمل ورادة ومتفز كان الفجر بين شراء، ويا كبد روحي كل سير عقادة وكل عصر عند ميزة وانصارة، حلف قال لا نكتب عليها بارة. شكرا.
0: جميل، يعطيك الصحة علي. هذا قصيد متوج في مهرجان الدول الصحراء بالدوز اللي هو ركح دار الثقافة محمد المرزوقي. طيب نواصل مشاركاتك وتتويجاتك في الملتقيات والمنابر الشعرية سعري.
1: مشاركتي هي عاد ما انحلت الشاهية لما مشيت أيوة. الدوز وخذيت الجائزة الأولى
0: والتشاعر
1: لا والله يشوف يعني شاركت عديد المشاركات سواء كان في دوز ولا في غيرها، ودائما وبدل كما تعرف ديما يوم الاعلان على النتائج تصير هيك اللخبطه المعهوده يعني.
0: صح صح،
1: هكا هم ما زوز ما يرضوش خلاص، الشاعر والفارس ما يرضوش خلاص ما يقرعوش. ولكن والله حسيت في الـ في الـ في المسابقه كان قاعد هنايا الله يرحمه كان حي ولا حسن بالحاج خليفه عرش ذا الحي ولا من شيرة ملولش
0: ملولش اي
1: اي كان قاعد في جنبي كنا في في في, دا في دار الثقافه مع عبد المرزوقي وبدو كانوا في الوقت هكا هو شكون نتذكر الله يرحمه العيدي بالغيث كان في في لجنه التحكيم والسي الحمروني حمروني وثالث والله نسيته وكانوا حقيقه كانوا منظمين كانوا يعملوا ثلاثه مجموعات المجموعه الثالثه المجموعه الثانيه المجموعه الاولى ومن بعد يتعدوا للمتوجين المراتب الاولى الثلاثه في المجموعات الكل ما سماش علي كريد وصلنا للمراتب الثلاثه كان في المرتبه الثالثه كان محمد شريك وما ادراك
0: الله يذكره بالخير
1: الله يذكره بالخير ولكن باقي علي كريد ما سماش منين سمى هو قال محمد شريك الجائزه الثالثه بعدها عمك حسن بالحاجة خليفه بيذكره بالخير والله ما نعرفش هو حي ولا
0: يبدو لي مازال حي
1: اي ربي يذكره بالخير همزني قال لي لولا عندك قلت له مازال عاد من الثانية يا عم حسن قال الثانية النصر عبيد
0: جميل
1: والقصيد المتوج في هذه السنة هو وقت تعرف السي الحمروني ممتاز هو والبلاغة بتاع الحمروني
0: لبق
1: لبق جدا قال هو في التقديم وفي الطرح السي الحمروني قال هاو كيفاش قيمه علاش قلت لك كانوا في المهرجان والله يقنعوا الشعراء
0: نعم نعم
1: يعطيك يقول لك هاو هني كيفاش قيمت
0: صح
1: هو السي الحمروني قال لي نحب بعد 200 عام ان شاء الله عمرنا طويل الناس الكل يجي ولد ولد ولد ولدي يقرا القصيد يقول هاو كيفاش كانوا اهلي يعيشوا هذه بديت نشك لان قلت لك فيها سرد لوقايع نتاع عام كامل
0: صح
1: فهمني عاد كي وصل للجائزه الثانيه كما قلت لك الجائزه الثالثه وقال لي عندك قلت له لا ما مازلت ثانية قال لي بشوي برقات نقول وقال الجائزة الأولى راهي من توجت بها هذه السنة قصيد اللي قال اكتب ودون يا ورايا ستارة تاريخنا وأخبارة على البادية بر العفي وكارة وانت قال يا أخويا لي معناها مازلت نعتبر معناها في المشاركات مو عندي برجة يعني نكتب لكن في المشاركات يعني كان الحقيقة ومن بعد توالت الحقيقة يعني التتويجات توجت في الحامة تقريبا ثلاث مناسبات
0: المهرجان الوطني للشعر الشعبي استني
1: والمهرجان الوطني تقريب مرتين التواجد فيه باقي ومهرجان سيدي يحيى في مارس زاد كيف كيف التواجد بالجائزة الأولى حتى نذكر وقتها المولدي هضب الله يذكره بالخير بعد ما خليت القصيدة وكانت معناها عملت ضجة أمان معاني في مارس يعني يقول لك التراب يحامي أهله
0: معقول
1: عادي واني راجع من الفوديوم وراجع معنا كنت نقرا في القصيده وراجع المولدي ما يسكتش قال لي والله يا يكريد الليله لو كان يظل 500 شاعر اللي جابها واحد والله العظيم ذكرها قاعده ترد في اذني صديقي المولدي ربي يذكره بالخير ونحييه بالمناسبه
0: نعم
1: توجت في مهرجان جمال زاده
0: اي
1: وكان موضوع طريف جدا يا سيد احمد في جمال هو مشي ممكن ندثر المهرجان
0: اي ما عاد شيء اي
1: الموضوع شنو السيد احمد
0: نعم
1: قصيده فكاهيه في الغزل
0: اي نتذكر الموضوع هذا
1: اي وشاركتني وصديقي الله يرحمه ويسامحه الشادلي بزز يحيى مشينا مع بعضنا والهادي الهادي
0: هادي جبل الله
1: الهادي بن ضيف الله ونعرفش والله محمد الحمدي معانا ولا
0: هادي ضيف الله يكتب الشعر
1: الهادي بن ضيف الله متاع متاع متاع الصبيخة
0: متاع القروان هادي جبل الله هادي
1: جبل الله بن جبل الله الله يسر
0: هادي بن جبل
1: الله هادي بن جبل الله ربي طول في عمره وبرشا شعراء حصيل ومن بينهم اللي ذكرها بني الشادلي وحتى الوحيش في بالي ولكن هي ما هي اني كان عندي وقتها قصيد عملتها هني جيت زي فدكة اي كان تذكر قصيد الشادلي قصيد المولدي
0: لا
1: من حياتي مرة
0: انت قلت لك انا عشقت في كامل حياتي اختاره
1: صحيت وقريم فدلك نحب نفدلك مع المولدي وقتها
0: في جلسات خاصة معناها كذا
1: في جلسات خاصة ومعنا بديت فيها اليوم بعد كملتها هي كملت جيل الموضوع هذا قلت الله لما بعدها عاد عملتها التوجد وشكون في الفريش التحكيم صلاح الملتي وما أدراك.
0: أيوة ربي يذكر بالخير شطاء رامي.
1: الله يذكرهم بالخير كله. توش كما قلت لك زيادة 3 سنوات على بعضهم في مهرجان القرى الجبلية في بني خداش. والله 3 سنين ناخذ الجائزة الأولى. العام الرابع قلت على كي كلموني قلت لهم لا راني نشتا نشارك. السنين قالوا ما تعرف ليش تحكي.
0: معقول السواسي السواسي ما شاركتش فيه؟
1: لا السواسي لا السواسي لا.
0: طيب اذا سيد علي الوقت معك قصير وشوف هاي 45 دقيقة تقريبا مرت في رمشة عين
1: ما شاء الله.
0: أكيد يعني لابد لينا من حصة أخرى باش نسمعوا فيها مختلف الأغراض ومختلف الأوزان اللي كتب فيهم الشاعر علي كريد مختلف قصائده. ولكن اليوم نحبوك تختمنا بحاجة من اختيارك حتى يحين موعد لقائنا في مصافحة أخرى باش نسجل معك حصة أخرى.
1: مشكور يا سيدي.
0: باش نجمو نختمو في دقيقتين.
1: في دقيقتين نخلي نقولوا الدنيا عجيبة والحياة تجارب تزوز باب تظهر لك عديد مسارب.
0: حلو.
1: كل يوم تشبح عبرة وكل يوم تتعلم وتاخذ خبرة. ثم ناس عاشت في العلي معتبرة رقيصيتهم فوق السقف والقارب بنوا مجدهم شايد وثابت خبرة كسبوا ملكوا من الذهب مضارب ولبسوا من خيار الحرير وبرة وسكنوا في قصور الفاخرة بمآرب وفي الخاتمة كل حد ياخذ شبرة والموت ما يهربش منها هارب وثم المعدها غصص وعبرة مدروك في ليل الهموم يحارب عليه مايل الأيام يصعب جبرة كان الشقام الحبل طاب الغارب يهز رجل تغطس رجل ينفل صبرة قليل عولته والسوس فيها ضارب محروم في صغرة كما في كبرة ينال شيب راسة ولحيته والشارب الدنيا عجيبة والحياة تجارب.
0: حلو يعطيك الصحة سيد علي. حبيت تشكرك على قبولك للدعوة. يمكن ربما الأسبوع القادم نواصل لأنه ما سمعناش منك شعر. أنا أخذينا يعني لمحة عن حياتك عن رحلتك مع الشعر كذا.
1: شرف لي وشكرا نعم. على الاستضافة.
0: لابد أن نواصل مع بعضنا في مصافحة أخرى دوم 45 دقيقة إن شاء الله. إذا شكرا لك. بلغ تحياتي لكل مستمعينا في تلك الربوع وأكيد سنلتقي سيد علي مرة ثانية. إلى اللقاء أعزائي المستمعين. هكذا ونأتي إلى نهاية هذه الرحلة مع الشعر الكبير علي كريد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر من رحلة شاعر نقول لكم شكرا على حسن الاستماع. دمتم في رعاية الله ونخلكم مع هذا النغم. إلى اللقاء.

0: هذا منين البحر بفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الزواج خوفي ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تعمل بلدية الأسند من ولاية قفصة على تنفيذ جملة من المشاريع، حيث تنطلق قريبا في أشغال تعبيد عدد من الطرقات والأحياء ودعم التنوير العمومية، فضلا عن مواصلة تهيئة ساحة السوق لتكون جاهزة في أقرب الأجل. في إطار مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة ببلدية بشيل الجرسين بليدات المنجز من قبل منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري، تم تدشين مشروع مسرح والطلق وأحياء البلاد القديمة بمنطقة البليدات من معتمد تقبل الجنوبية لقدرة كلفة إنجازه بحوالي 3 مليون دينار. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. أكدت نائبة رئيسة منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التبازي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادية بعد النقص الذي شهدته السوق التونسي في الفترة الأخيرة، وشددت على أنه يتم تسجيل انفراج في عمليات التزود بنقاط البيع في الأيام القليلة القادمة. أكدت وزارة الدفاع الإماراتية سقوط صاروخين فلسطينيين في البحر القادمين من إيران كان يستهدفان حركة الملاحة البحرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمرو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: طعم باش يا سيدي.
1: اهلا اهلا وسهلا بالقبطان الكبير.
2: سلام تعزيم. كيف الحال هنا مولانا سلطان باشا؟ يسألك تحبش حاجة ينقصكمش حاجة في الحال تكون عندك.
1: بارك الله فيك وفي مولانا يا قبطان باشا. الحمد لله الحمد لله، ما ينقصنا كان رضاع علينا.
2: نحن جئناكم اليوم رسول مولانا إليكم. أنا رسول الحديث في موضوع المهمة.
1: يا سيدي شرفتني وشرفني مولانا المعظم، وأنا ممنون كثير على خاطر أنت أول ما قابلت في القسطنطينية، وأنا مرتاح لك كثير كثير يا قبطان باشا.
2: سلام تعزيم.
1: تفضل. تفضل. إن شاء الله خير. إن شاء الله يكون مولانا راضي على سيدي حمودة باي تونس.
2: يقول لكم مولانا معزم، نحن جلسنا على كرسي سلطنة، جاتنا وفود كثيرة للتهنية، جو من بعيد أجانب أحباب أخوة من مسلمين وجزء كبير من مماليكي. ما جاتناش هدية من سمو أفنديكم. نحن في حاجة لوصلك حبل الإسلام والاعتصام به. مريناكمش فعلت هذا أبدا. ما هو سبب كت هذا الوصل من سنوات؟ ثم موضوع كرامة لي باشا علي بورغول من طرابلس. ألم تعلموا أن أولاد كرامة لي أساروا الناس وأشعلوا فتنة بإيالة طرابلس وأهلكوا الحرث والنسل، حتى هرب الكثير من أهلها؟ ويريدكم وقت اللي خرجتوا علي بورغول حطيتوا أمير جيشكم في طرابلس، حتى لو تكونوا نحيتوا فساد حطيتوا فساد آخر في بقعته. هذا كلام مولانا السلطان. عندكم إجابة يوسف أفندي؟
1: ملم السلطان مسموح ومقبول، ونطلب من فضله العفو والصفح والرضا، لكنه لو اطلع على الحقيقة للام الوزراء متاع حضرته اللي تغافلوا عن إعلامه بالحقيقة وما قالوا لهلوش كاملة. الواقع شيء والكلام شيء آخر يا قبطان باشا. ما سمعش مولانا بحربنا مع الفينيسيان ومع الطليان اللي قاعدين يهدوا فينا بالفلايك متاعهم ويدوروا بينا توا سنوات؟ ما يعرفش مولانا ضعفنا وضعف بلادنا تونس الإسلامية وعجزها على الدخول في حرب مع النصارى؟ عمل شي حاجة مولانا السلطان باش هو بنفسه يوصل حبل الإسلام كيف ما قال؟ عاونشي حتى بقذيفة مدفع؟ هي فرصة، ونطلبوا من مولانا باش يسامحنا على اللي فات بعد ما عرف سبب التأخير اللي كنت نحكي عليه. ثم إن حكاية علي بورغول حكاية أخرى. هذا راجل بدأنا بالحرب وتعدى على بلادنا واستولى على جزيرة جربة، نقعدوا ساكتين نتفرجوا فيه حتى يلم على البلاد الكل؟ لا، البادي أظلم، هو اللي بدأ هو اللي اعتدى ونال جزاء اعتداه. ومعملنا كان المليح مع جيراننا وإخواننا، وخصوصا باشا قراملي على عادة الأوجاق في الحروب. والحرب بيننا وبين الجزائر علمكم بها وإلا لا؟ لكن هذا موضوع آخر. أما عن أمير جيشنا اللي مشى لطرابلس على رأس محلة، فلم يكن مرادنا منه باش يتولى هو الحكم في طرابلس وياخذ بقعة علي بورغول. لا والله، حاشا سيدنا من هالتفكير. وكان عملنا هالعملة راهم قالوا حمودة باي يحب يتوسع ويوسع مملكة تونس ويزيدها وطن، وما وصل سيدنا حمودة باي لهالوضع إلا دفاعا عن ولايته، وأنجد ما نستنجد به. بلغ الكلام المولانا يا قبطان باشا.
2: هذا كلام غريب عجيب يوسف أفندي.
1: ما عجبكش كلامي يا قبطان باشا؟
2: نبلغ مولانا ما يناسب مكانه معزم.
1: لا، لح عليك تبليغ مولانا ما قلته لك حرفيا بدون زيادة ولا نقصان.
2: سبحان الله سبحان الله، كيف أبلغ شكاية على رجال مولانا وأنا واحد منهم يوسف أفندي؟
1: أنت رسول يا قبطان باشا، والأمانة تقتضي إبلاغ ما سمعته إلى مولانا.
2: سأبلغ سأبلغ يوسف أفندي. سلام عليكم، سلام عظيم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغ آيات إجلالي المقام مولانا يا قبطان باشا، وإن شاء الله نشوفك على قريب. وما تخوش في خاطرك، أنا رسول وانت رسول، وما على الرسول إلا البلاغ.

0: كلام كبير يا سيدي يوسف. قلت للراجل ما يجيش هك، رانا قدام سلطان السلاطين وأمير المؤمنين وصاحب العظمة والباب العالي.
1: هذا كشلزم لو كان جاي يعرف الواقع ما كانش يلوم علينا. هيا هيا نخرج ويا حاج، ما زالت قدامنا أيامات طوال في القسطنطينية.

0: باهي باهي ياسر، قولش عليا تاجر من هاك التجار اللي عرفتهم عامل يبيعني سيدي سليمان. زعما نلقاه اشخاص كان نشوفه مرة اخرى.
1: سيدي يوسف مولا باز، شنو هي اللبسة يا اخي خارج بيها هكا في السرايا؟ اش يقول عليك؟ لا تراك وقت يشوفوك هكا، راك في دار الضيافة يا سيدي يوسف، راك وزير سيدنا.
0: ما نسيتش يا مصطفى. اسكت برك، ما تقولش الحاج بالضيف، خليها بيني وبينك. فهمت ولا لا؟
1: فهمت.
0: والله ما فهمت حتى شيء يا مصطفى. ماني قلت لك ما عادش تكذب، اعطينيك الحزام.
1: مش تخرج وحدك يا سيدي؟
0: بص تقعد هنا حتى نرجع. وقت اللي يسألك الحاج بنضياف قل له خرج وما قليش فين ماشي. وعلى كل حال انت بيدك ما تعرفش فين باش نمشي. هاني خارج كيف ما وصيتك.

0: يا دنيا تبدلت برشا حاجات ولات وجوه جديدة. ميت كان بعض ناس اللي عرفتهم توا 14 سنة، لكن السوق هو هو، ريحة الماكلة تبدلتش وريحة البخور زادة. يا حسرة، أشكون قال يجي نهار ونرجع للبقعة وأنا وزير؟ سبحان الله. زعما نلقاهم، زعما ما ماتش سيدي سليمان 14 سنة، تموت فيها ناس وتتولد فيها ناس والعمار بيد الله. هاني وصلت الحومة متاع سيدي سليمان. هيك الدار، الباب هو بيته، ما تبدل فيه كان اللون. يا باب، جاء الوقت باش نقف قدامك. يا ما تخيلتك في الليالي وانا وحدي في تونس، انت الباب اللي تسكر على اخر وجه حب قلبي، وعلى اخر امل الطفولة، وعلى اخر اخوات حبيتهم وما زلت نحبهم حتى اليوم. زعما ندق الباب وكيف يجاوبني حد اخر غير دار سيدي سليمان؟ اش نقوله؟ ربي كيفاش باش نعمل توا؟ ندق الباب ولا نسأل قبل؟ لكن شكون باش نسأل؟ خليني ندق خير. ظهر لي ما ثم حد. زعما اشكون ولا في هالدار؟ خسارة. زعما هو نمشيش نغلط مرة اخرى ويطلع مش هو؟ اش خسرت انا؟ هتا ونشوف الناديلو كان طلع هو اتقص التعب.
1: يا عم عسمت، عم عسمت.
2: ها منين تعرف اسمي يا غريب؟
0: عم عسمت ما عرفتنيش، ثبت مليح في وجهي.
2: لا ما عرفتكش.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار الوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: مكواة الملابس من الحجارة الساخنة إلى البخار الذكي. تخيل أن مكواة الملابس التي تستخدمها اليوم لها تاريخ يعود إلى أكثر من 3000 سنة.
1: في البداية كان الكي بالحجارة في الصين القديمة في القرن 10 قبل الميلاد، لكن الأثرياء كانوا يستخدمون مكاوٍ معدنية مملوءة بالفحم الساخن لتمليس الأقمشة. كانت الطريقة خطرة لكنها فعالة في إزالة التجاعيد.
0: قدماء الإغريق نجحوا في اختراع مكواة الكسرات في القرن 4 قبل الميلاد، وهو قضيب أسطواني محمى يشبه مرقاق العجين يدفع فوق قماش الكتان لإضفاء الكسرات عليه. وبعد مضي قرنين استخدم الرومان مطارق خشبية وأخرى معدنية مسطحة وحجارة ساخنة لكبس القماش وتنعيمه. كان الأمر بدائياً لكنه الأساس لفكرة الكي التي نعرفها اليوم.
1: كذلك أحب محاربو الفايكينغ في القرن 10 فكرة الملابس المكوية والمكسرة، فاستخدموا مكواة على شكل نبات الفطر المقلوب تسحب للأمام والخلف على القماش المبلل.
0: أول مكواة حقيقية من الحديد الثقيل التي نعرفها اليوم ظهرت في القرن 15، وكانت تسخن فوق النار أو على المواقد الحجرية ثم تستخدم بسرعة قبل أن تبرد، فكان الكي عملية مرهقة.
1: وفي عام 1821 عندما كانت المكواة تسمى الحديد الملعون بسبب حوادث الحروق التي تسببت بها، قدم المخترع الأمريكي ويليام هاو نموذجاً مطوراً لمكواة تسخن على المواقد الخشبية، ما جعل العملية أسهل قليلاً.
0: لكن أكبر قفزة في تاريخ الكي جاءت مع اكتشاف الكهرباء، فاخترع المهندس الأمريكي هنري سالي أول مكواة كهربائية في نيويورك، وحصل على براءة اختراع في يوم 6 يونيو عام 1882. لكن هذه المكواة كانت تواجه مشكلة كبيرة، كانت تسخن ببطء شديد وتبرد حال فصلها عن التيار، فضلاً عن أنها ثقيلة أي تزن حوالي 3 كيلوغرامات، وغير آمنة بسبب ارتفاع حرارتها المفرط.
1: وفي عام 1903 طورت شركة جنرال إلكتريك مكواة أخف وزناً بعنصر تسخين مغلف بالجبس، وأطلقت عليها اسم المكواة السحابية. ثم أضافت شركة إلكتريكول عام 1926 منظم حرارة لأول مرة، ما مكن من التحكم بدرجات الحرارة لحماية الأقمشة، قبل أن تقدم شركة ستيم أوماتيك أول مكواة بخار تجارية، والتي أصبحت معياراً جديداً في عالم كي الملابس.
0: لكن انتشار المكواة في كل بيت تقريباً حدث عام 1950 لما قامت شركة جنرال إلكتريك بإطلاق نموذج مدمج يجمع بين الكهرباء والبخار، واليوم تباع أكثر من 150 مليون مكواة سنوياً حول العالم. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مهما كانت صنعة إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
2: مهما كانت صنعة إيدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.

كانت صنعتي ايدك ملهاش اسوام، مهما كانت صنعتي ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيد.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تعمل بلدية والأسند من ولاية جفصة على تنفيذ جملة من المشاريع، حيث تنطلق قريبا في أشغال تعبيد عدد من الطرقات والأحياء ودعم التنوير العمومية، فضلا عن مواصلة تهيئة ساحة السوق لتكون جاهزة في أقرب الأجل. في إطار مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة ببلدية بشيلي الجرسين بليدات المنجز من قبل منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري، تم تدشين مشروع مسرح والطلق وأحياء البلاد القديمة بمنطقة البليدات من معتمد تكبير الجنوبية الذي قدرت كلفة إنجازه بحوالي 3 مليون دينار. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. أكدت نائبة رئيسة منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادية بعد النقص الذي شهدته السوق التونسي في الفترة الأخيرة، وشددت على أنه يتم تسجيل انفراج في عمليات التزود بنقاط البيع في الأيام القليلة القادمة. أكدت وزارة الدفاع الإماراتية سقوط صاروخين فلسطينيين في البحر قادمين من إيران كان يستهدفان حركة الملاحة البحرية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارفع عن المرضى ضرهم وأعد عليهم عافيتهم وخفف آلامهم وحقق آمالهم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
3: وانشغل المسلمون بالغنيمة، وتقدم خالد بن الوليد بفرسانه فشق طريقه إلى ظهور المسلمين.
4: يا معشر قريش، لقد اقتحم خالد بن الوليد مكان الرماة ودار بفرسانه وراء جيش المسلمين. عودوا عودوا، فهذه فرصتكم، سيأخذهم خالد من وراء وسنأخذهم نحن من أمام. صيحوا صيحتكم. اضربوا رقابهم، اضربوا رقابهم، فقد شغلتهم الغنيمة على القتال. هلموا يا معشر قريش، صيحوا معي، لنا العزة ولا عزة لكم.
5: لنا العزة ولا عزة.
6: وحشي،
7: ماذا تريدين يا هند؟
6: لماذا تقف هكذا بحربتك ولا تشارك؟
7: أبحث ببصري عن رجل معدن سيدي جبير، إن أنا قتلته لا يعتقني.
6: من يقتل؟
7: حمزة بن عبد المطلب الذي قتل عمه دعيمة ببدر.
6: إن حمزة غريب يا وحشي، واللات والعزى، إن قتلته يأهبك كل ما أتحلى به من ذهب.
7: ها هو، لا لا نجوت إن نجا.
6: امضي إلي، امضي إلي يا وحشي، متى أراه قتيلا أمامي؟ أدركه يا وحشي، أدرك.
7: لن أستطيع أن أدنو منه، إنه يبدو مثل الجمل الأورق، يضرب الصفوف بسيفه فيهدها ويحسد الرجال حصدا. فإن اقتربت منه لأفلقن هامتي كما فعل بغيري.
6: أجبنت يا وحشي، أجبنت. خذ هذا ذهبي، خذ.
7: انظري، انظري كيف يصيح.
8: أحد يا معشر المسلمين، اتركوا الغنيمة وقوموا إلى قتال عدوكم. إنهم يقصدون رسول الله، يريدون قتله.
6: تقدم واقتله يا وحشي، تقدم.
7: لن أتقدم منه مخافة أن يقتلني، ولكني سأرميه بهذه الحربة.
6: ولكن إنك بعيد وقد لا تدركه.
7: سترين.
6: وحشي، إلى أين تمضي؟
4: أدور لأكون وراءه.
6: عجل يا وحشي، عجل، متى أرى حمزة قتيلة؟ عجل يا وحشي، عجل يا وحشي، عجل.
7: لا، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لقد مات وأصبحت حراً، أصبحت حراً.
6: هذا الذهب لك.
7: حاشت أبي إليه، لقد أصبحت حراً.
6: وفرحت، وفرحت. أريني هذا السيف.
7: ماذا تريدين منه؟
6: سأبقر بطنه سمت لآكلن من كبده.
7: ويحك، ابتعدي عنه يا امرأة.
6: لا ولات والعزة، لا ولات والعزة.
3: وتفرق المسلمون وتمزقت صفوفهم، وتدافع أهل الشرك نحو رسول الله، كل يريد أن يكون له نصيب في قتله، ومضوا حتى اقتربوا منه، ورماه أحدهم بحجر شجه في وجهه. وفي تلك اللحظة الحرجة من تاريخ الإسلام، بل من تاريخ الإنسانية، يقف التاريخ مبهوراً ويحني رأسه إجلالاً وتعظيماً لهذه الفئة المسلمة المؤمنة بالله ورسوله، ويسجل أروع بطولة في تاريخ الإنسان، بطولة فئة قليلة وقفت حول الرسول الذي أراد المشركون قتله، يدفعون عنه بأجسامهم النبال، ويتلقون عنه السيوف، ويموتون ليحيى الرسول. وكلما سقط مسلم أسرع مسلم ليسد الثغرة التي تركها بموته، وظل رسول الله حصنا حصينا تحوطه أجسام المسلمين وتفتديه أرواحه.

0: يا عمر يا ابن الخطاب، أنا سفيان بن حرب، أناشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ أصدقني، فقد زعم زاعم أننا قتلناه.
1: وينظر عمر إلى النبي الجريح ويجيب على سؤال أبي سفيان: اللهم لا، وإن محمدا ليسمع كلامك الآن.
0: أنت عندي أصدق ممن زعم أنه قتل.
1: ويقول الرسول الكريم: قم يا عمر فقل: الله أعلى وأجل، لا سواه، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: يا عمر، إنه إن كان في قتلاكم من مثل به فوالله ما رضيت ولا نهيت ولا أمرت، إن موعدكم بدرا العام القادم.
1: ويجيب عمر: نعم، هو بيننا وبينك موعد. وقامت قريش فدفنت قتلاها ثم عادت إلى مكة، ومضى المسلمون إلى أرض المعركة، ومضى الرسول يلتمس عمه حمزة بين القتلى، فرآه قد بقر بطنه ومثل به. وقف الرسول وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ من هذا. ودفن الصديقون والشهداء حيث لقوا مصارعهم، تنتظرهم جنة رضوان من الله العزيز الحكيم. عاد المسلمون وقد أحنى ظهورهم ندم كبير لمخالفتهم أمر الرسول ولتطلعهم إلى الغنيمة وأعراض الدنيا، مما كان سببا في هزيمتهم وهوانهم أمام المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. وعاد المسلمون إلى المدينة، فغدا الحال غير الحال.
2: هل رأيتم يا معشر اليهود كيف دارت الدائرة على المسلمين؟
3: أزل يا ابن أمي، فحدثنا.
2: لم يستمع هو وأصحابه إلى كلامي حين قلت له: امكث بالمدينة ولا تستمع إلى كلام الفتيان، هذه عاقبة من يخالف رأيي.
3: لو كان محمد نبي الله يا ابن أبي أتراه يهزم كما هزم بأحد؟
2: لا والله، فهذا يوم يشرب له الناس الخمر.
3: والله إني لأرى نهاية صاحبك قد قربت.
2: لم يكن صاحبي في يوم من الأيام، ولكني لم أشأ أن أقف وحدي حين رأيت كل قومي قد تبعوه.
3: أسمعت يا ابن أبي أن محمدا سيسعى إلينا اليوم يطالبنا بنصيبنا في فدية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية خطأ؟
2: هل ستدفعون؟
3: قلنا لرسوله سندفع، وقد أرسل إلينا أنه سيقدم بنفسه لأخذها.
2: وهل ستدفعون يا معشر اليهود؟
3: لقد فكرت في أمر يا ابن أبي، فهل لو أنفذه أجد الحماية منك؟
2: أنت تعلم أن معي 3000 رجل يأتمرون بأمري.
3: هل تنصرني أنت ورجالك يا ابن أبي إذا تم هذا الأمر؟
2: أي أمر تعني؟ خبرني.
3: أتكتمه؟
2: أجل، وكيف لا؟
3: انتظر حتى أغلق الباب. سيأتي محمد اليوم ليأخذ منا وعدنا، وسيجلس في مثل مكانك هذا، وسيجلس خالي البال مطمئن النفس. عندئذ سيصعد رجل إلى ظهر البيت ويلقي عليه صخرة كبيرة فتقتله ويريحنا منه. هل تنصرنا على أصحاب محمد لو تم هذا الأمر؟
2: سأنصركم فاطمئنوا.
3: لقد هان أمرهم بعد أحد يا ابن أبي، وقد تحركت القبائل نحوهم تريد القضاء عليهم، ويجب أن نتحرك نحن أيضا في الداخل كما تحركت القبائل في الخارج حتى نقضي عليهم القضاء الأخير.
4: يا معشر بني النضير، لقد جاءكم رسول الله يرجو وفاء بما وعدتم.
5: هذا صوت بلال يا عبد الله. إلى أين يا ابن أبي؟
6: سأرحل حتى لا يظن المسلمون بكم الظنون، وسأنتظر برجالي لأرى ماذا تصنعون.
1: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
7: نبيلة الشيخ، فرحات الجديد، محمد المصمودي، فتحي ميلاد، حسونة ناجي، الرزق العوني، الناصر العكرمي، مراد الغرسلي، المنصف العجنقي، معز بن طالب، وجهاد اليحياوي.
1: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. على بركة الله تعالى نستقبل يومنا هذا متفائلين خيرا، متكلين على الذي لا يغفل ولا ينام. قال الأحنف بن قيس يوما لقومه: يا قومي، إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحفظ حرمتكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق. وكم هي رائعة هذه الحكمة الجميلة! إن السفيه إذا أعرضت عنه، أي إذا لم تجبه ولم ترد عليه ما قاله من كلام قبيح، اغتم، أي زاد حزنه، فزده أنت إعراضا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. وكان يقال: بحسن السيرة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر أنصارك عليه. قال الشاعر: سكت عن السفيه فظن أني عييت، وما عييت عن الجواب. متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من العذاب. ولا شيء أحب إلى سفيه إذا وقع الكريم من السباب. قال أحدهم: ما خصمني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه.

صباحكم مبارك سعيد. قال أحد الشعراء: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثلي مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله وألزم فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن مقالته نفسي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل للحر حاكم. ومن مواقف الحلم ونبل الأخلاق والبعد عن فحش الكلام ما روي أن رجلا سب الشعبي يوما فقال له: إن كنت كاذبا يغفر الله لك يا أخي، وإن كنت صادقا يغفر الله لي.

فانظر مستمعي الكريم إلى هذه النفوس الكريمة المسامحة الكاظمة للغيظ والغضب. وقد جاء في الحديث الشريف: لا تغضب ولك الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا طيبة كريمة نبيلة تحب الناس. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله رب العالمين، عليه توكلت وبه أستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور مستمعين الأفاضل في برنامج والصبح إذا تنفس. اليوم بإذن الله نرفع القبعة لشريحة اجتماعية، هذه الشريحة تستحق منا التوقير والتبجيل وكل التقدير، هي حتما شريحة الشيوخ. الشيوخ هم أهل الفضل، هم أهل الخبرة والحنكة والحكمة، فبعد حماسهم وعطائهم في شبابهم، وبعد أن فعل الزمان فيهم، يكون ضعفهم، تهن عظامهم، تشتعل رؤوسهم شيبا، ولكن يبقى أثرهم وتفوح بركتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. سواء كان الكبير أبا أو قريبا أو جارا، وفي بعض الآثار: لولا أطفال رضع وبهائم رطع أكرمكم الله وشباب خشع وشيوخ ركع لصب الله عليكم العذاب صبا. كبار السن أحبتي المستمعين هم أهل تفضيل وإكرام وتوقير، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا تحب ربي، إذا تجل ربي، إذا تقدس ربي، راك يلزمك تتعامل مع كبار السن تعامل الإكرام والتوقير والتقدير. آبائنا المسنين، أمهاتنا المسنات، تولي عندهم هشاشة نفسية، ضعف ذاكرة، يحسوا بالعجز، وهذا طبيعي. قال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، حتى الذاكرة متاعها تولي ضعيفة برش. لذلك لا يجب أن نظهر الملل والضجر والاستياء من كلامهم، ويلزمنا نتحمل عنادهم وجدلهم العقيم أحيانا، ومن جارهمش في كثرة النقاش والمراء. وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: أنا زعيم، أي ضامن، ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة. لشكون البيت ذي؟ لمن ترك المراء ولو كان محقا. شنو هو المراء؟ كثرة الجدل العقيم اللي ما يوصلش لحتى فايدة. بعض من الناس يحس بالحرج بالامتعاض عندما يغزو الشيب رأسه، وهو لا يعلم أن الشيب عند الله مصابيح من نور. شنو الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الشيوخ المسنين في حاجة دائمة للرعاية الصحية والنفسية والغذائية، وفي حاجة أكبر للكلمة الطيبة، لرفع المعنويات، لجبر الخواطر. يقول سفيان الثوري التابع الجليل: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر أخيه المسلم. ومن أجمل الأمثال والحكم: من سار بين الناس جابرا للخواطر رعاه الله في جوف المخاطر. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعين الكرام، صباحكم سعيد، أهلا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

اخترنا هذا الصباح أن نتحدث عن التسامح، فالتسامح مستمعينا هو عفو الإنسان عندما يخطئ إنسان آخر في حقه، والتسامح من أسمى الصفات لأنه يترتب عليه صفات حميدة كثيرة، والإنسان المتسامح دائما إنسان ذو أخلاق حميدة وإنسان راقٍ.

سامحني سامحني سامحني سامحني بربي سامحني سامحني.

0: سامحني.
1: يقال عن التسامح أنه جزء من العدالة، وأشرف الثأر العفو، والتسامح زينة الفضائل. أعقل الناس أعذرهم للناس. النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح.

معكم نتواصل مستمعينا في باقة الصباح، ويقال دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل، والتسامح هو أن تمنح الكراهية بداخلك غرفة صغيرة تجد فيها قلبك. في العفو لذة لن تجدها في الانتقام. الأصل في التسامح أن تستطيع الحياة مع قوم تعرف يقينا أنهم خاطئون، والتسامح زينة الفضائل، والشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام.

0: مستمعينا، قد يرى البعض أن التسامح انكسار وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، وأن الصمت أقوى من أي كلام.
1: If

الأحمق لا يسامح ولا ينسى، الساذج يسامح وينسى، أما الحكيم فيسامح ولا ينسى. التسامح هو الذي يعطي للصواب قوة، وقدراته على الامتداد وتحقيق النصر. والتسامح هو العطر الذي تطبعه زهرة البنفسج على القدم التي سحقتها. نجد نفسنا مستمعين أحيانا نجبر قلوبنا على التسامح، لكن شيئا فينا يظل قلقا ومعلقا بذاكرة الرماد.

ربما مستمعين الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس. نكتب الإساءة على الرمال عسى ريح التسامح أن تمحيها، فالتسامح هو الشكل الأخير من أشكال الحب.

وختاما مستمعين نقول أن الكرم أثناء الحياة مختلف جدا عن الكرم في ساعة الموت. ينشأ واحد من التسامح الأصيل والخير، بينما ينشأ الآخر من الغرور والخوف.

0: فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة القفصة. اليوم نتحدث على التصرف في الموارد المائية وترشيد استغلالها. نحب نلاحظ أول حاجة رأوا نقص المياه قاعد يتفاقم، وبلادنا مع الأسف من البلدان اللي تواجه صعوبات كبيرة من ناحية توفر المياه بالنوعية والكمية اللازمة. ويمر التحكم في الموارد المائية الموجودة عبر تحسين النجاعة الزراعية والاقتصادية، ولازم يتم تثمين مصادر المياه التقليدية عن طريق تعميم معدات الاغتسال في مياه الري والاختيار الأمثل للزراعات. عندنا بالنسبة للري الموضوعي القوتاغوت يأخذ النوع هذا من الري بعين الاعتبار الخصائص الترابية والمناخية لقطعة الأرض. مثلا يلزم يكون سقيان التربة الرملية بصفة دورية وبكميات صغيرة من الماء، ونضبط جدول الري ونظام التحكم في الري وفق هذا الخصائص هذية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات من الماء. بالنسبة للمقاييس اختيار نظام الري وعوامل التحكم الأفضل في المياه الري الموضوعي، وعنا عوامل ترشيده وتثمينه ووسائل المتابعة والمساعدة على أخذ القرار. ماذا بينا زادة ديما خموا في تحسين إنتاجية استعمال الماء في الفلاحة. توروا مصطلح إنتاجية الماء ولينا نستعملوه في الدراسات حول التصرف في الماء والتنمية الفلاحية المستدامة، وتختلف هذه الإنتاجية حسب نوع الزراعة ونجاعة التقنيات. والمصطلح الأقرب لمصطلح إنتاجية الماء هو مصطلح الماء الافتراضي، اللي يشير إلى كمية الماء اللي كانت ضرورية لتحقيق نشاط ماء واللي نجدوها في المنتوج النهائي. إذن الماء الافتراضي يقيس التأثير البيئي للمنتوج، وراه تم إبرام عديد من التعهدات الدولية باش يقع إدراج تجارة الماء الافتراضي في الاستراتيجيات الدولية لتبادل المنتجات الفلاحية والغذائية. ويتم اعتماد مصطلح الماء الافتراضي كمؤشر لفهم استراتيجيات التنمية اللي تساعد على التحكم في الماء وعلى تطبيق أنظمة زراعية منتجة ومستدامة وعلى إدماج صغار الفلاحين في مختلف القطاعات الفلاحية. ويمكن تحسين مفهوم الماء الافتراضي بشكل كبير عن طريق ممارسة زراعات أقل استهلاك للماء وتفادي زراعات شديدة الاستهلاك للماء. عندنا زادة أقلمة الري، الكمية ووقت الري مع الحاجيات الحقيقية للزراعة. وعندنا تحسين اختيار الزراعات واللي ما يلزمش ترتكز فقط على الاعتبارات الاقتصادية، لكن زادة يلزم يشمل الاعتبارات المتعلقة بالبيئة وباستدامة الموارد المائية. عندنا زادة بالنسبة للمياه الغير تقليدية، مثلا عندنا تحلية الماء هي راي تقنية مازال تعتبر مكلفة وما هيش منتشرة برشا، وتمكن الطريقة متاع تحلية الماء من الحصول على الماء العذب يكون صالح إما للشرب أو للري، انطلاق من المياه القليلة الملوحة وإلا حتى المياه المالحة. وبصفة عامة التقنيات المتواجدة تعتمد على استخراج الماء العذب، ما هوش على إزالة الملح من الماء. وتوا مقالي كان نقول لكم وفق الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بولاية قبلي تنشيط مكونات مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة الذي أنجز بمنطقة البليدات من بلدية بشلي البليدات الجرسينة بتمويل من التعاون السويسري والاتحاد الأوروبي بقيمة تنازل 3 ملايين دينار. هذا المشروع يتمثل في إحداث مسرح للهواء الطلق وتهيئة منطقة البليدات القديمة. بولاية سيدي بوزيد يتواصل خلال الأسبوع الحالي بمركز إليفا التكنولوجي تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب في إطار المساهمة في جهود الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز الوعي النفسي والرقمي. مختلف المصانع تشرع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي الجديد في الأسواق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة القادمة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي أفاد أن إنتاج الكراس المدعم يتراوح بين 20 إلى 22 مليون كراس من مختلف الأنواع والأحجام. في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة خصصة للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة للغرض. أخيرا وفي العالم، شبكة CNN تنقل عن مصادر أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مفاوضيها وقف محادثاتهم مع إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

ستة دقائق. صباح الخير، مرحبا بكم الأربعاء 19 أوت 2020، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك من توا حتى 9:30 مع بعضنا في لسائب الصباح في هذا الموعد المباشر الأول لليوم الأربعاء 19 أوت، مع الفقرات القارة، مع الأخبار، المستجدات والمتابعات والاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم. وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، شاء الله يوم الكل وتوفيق. برشا زوار القفصة اليوم السوق الأسبوعية من ولايات مجاورة ومن كل المعتديات، مرحبا بكم، إن شاء الله تقضوا مصالحكم وإن شاء الله برزق الحلال للجميع. إذن اليوم ترافقني كوكب إبراهيمي في الجانب التقني، وعبد بيمولة في الجانب الرقمي، سامي حرافي تستقبل تليفوناتكم، وبسمع مالي من أمام الميكروفون. الأغاني التونسية كالعادة حاضرة بامتياز، يوسف تميمي، ياسمين وفلة.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: اللهم في يوم الأربعاء أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كل ما طلبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إننا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا يا كريم. آمين يا رب العالمين. اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، موافق لخامس من ربيع الأول 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفسة ومجاورها. الصبح كان 4:15، شروق 5:46، الظهر مع نصف النهار 35، العصر 4:10، المغرب 7:12، والعشاء بشكون إن شاء الله 8:41.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: الأجندة الإذاعية.
3: 6:35 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. نعطيكم موعد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الأربعاء 19 أوت 2026. بعد النسيم تجيكم سمية جب في الملاية من 10 حتى نصف النهار مع أخبار 24 ساعة، مشاغل قطاع التاكسي بتوزن، الحديث عن العودة المدرسية والبنية التحتية في معتمدية المتلوي، استعدادات الشركة الجهوية للنقل خواف البيقفسة، كذلك التكوين المهني والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة بيكون حاضر السيد محمد سنيحة، ومتابعة لانطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية وبقية الفقرات في برنامج المرية. المسابقات والجوائز خليك الرابح مع فاتن شيري من نص النهار الماضي ساعة، ثم ساعتين موزيكا عيش الفن مع فاتن خليفة، سيفك على كيفك من 5 لـ 8 مع رياض دبوبي وإنس حمادي. المسابقات والجوائز حاضرين كالعادة شموسة ذكية. مصائف اليوم حديث عن مشاركة شباب قفصة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بسوسة مع سيدة عايدة ظهري. باراسول متابعة لآخر استعدادات الأيام الثقافية بحيدرة. عاشق مغروم الأستاذة سميرة عافي المتوجة بالجائزة الأولى وطنيا في مجال التبرع بالكتب في المسابقة الوطنية تحدي أجنحة المطالعة اتفرشيكا. وضيف الصيف لليوم الفنان نور شيبة. سهريتنا مع لمة الحباب مع نهاد الدليم من 10 حتى نصف الليل. لمة الحباب اليوم في ضيافة السيد شفيق الرابح والعائلة بقفصة. هذوما أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم.

هذه أي دغنوج، هذه أي وصلتنا إلى 46 دقيقة. عندكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم؟ طقس اليوم يتميز بأيام عامة قليلة سحب مع استقرار نسبي في درجة الحرارة، الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط. من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب سواحل، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب إلى متموج ببقية السواحل. الحرارة تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم.
3: حظك اليوم.
4: إذن اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، موافق للرابع من ربيع الأول 1448 هجري. بالنسبة للقمر اليوم موجود في برج العقرب ويعطي حظوظ للأبراج المائية والترابية ويجي بعد من الأبراج النارية والهوائية. نذكر بخسوف القمر بش يكون نهار 28 أوت في الحوت والدلو تقريبا، بش يكون ثم اختبار حقيقي للعلاقات وكشف الأسرار. تراجع الزهرة بش يكون في العقرب والميزان بداية في من أكتوبر، وتراجع عطارد في الميزان من 24 10 حتى 13 11. إذن

ومضغوط عليكم شوية في الوضع العائلي والأسري وحتى في الوضع العملي. مش نمشوا للجوزاء. الجوزاء يحب العدالة. بالنسبة للجوزاء شخصية جديدة للجوزاء بعد دخول كوكب أورانوس ليك باش تغير في برشا حاجات، نظرتك للدنيا، نظرتك لروحك. عندك خبر سعيد جايك من هنا لآخر شهر أوت، وعرض خطوبة أو زواج أو توقيع لعقد مهم. بالنسبة للسرطان ابناء القمر، كل ما تشوفه عين واسعة برشا، هذوكم هما السرطان، هما ابناء كوكب القمر. يخموا برشا في الأمور المالية وعندهم حركة في الأمور المالية وعندهم حظوظ جاية لبرج السرطان، بما أنه كل الكواكب تقريبا موجودة في برج الأسد اللي هو البرج الثاني. البرج الثاني معناها الأمور المشتركة المالية والمهنية والعاطفية. بالنسبة للأسد، الأسد ملامحهم بين، الأسد تكون عندهم عيون مجبودة شوية، يكون يشبهوا ملامحهم للفهد، للقتل، للبؤ، هذوما أبراج الأسد. عندهم ميزات خاصة، قوة، وعندهم الأناة، وعندهم الغرور، هذا اللي ممكن يقلق برج الأسد. أكثر أسود فترة سابقة تعرضوا لبعض الحوادث أو لوعكات صحية. المشتري عندكم راه باش يزيدكم شوية في الميزان، هذاك علاش انتبهوا شوية لصحتكم، خاصة في روتين متاعكم والنظام الغذائي للأسود. عندكم تقريبا عام كامل المشتري عندكم. تغير مهم بالنسبة للأسد في حياتك، في علاقة بعودة شريك، وبطبيعة باش تبدأ من اليوم حتى لنهار 29/10 عندكم بعض الانفراجات يا برج الأسد. نمشوا للعذراء. العذراء هما أبناء عطارد، هما أبناء السنابل والحصاد، هما مبروكين العذراء. أي عائلة عندها وليد ولا بنية برج عذراء يشوف الخير عليه، وخاصة في السنوات الثلاثة الأولى لاحظ برشا حاجات جديدة معناها تدخل لحياتهم. على كل، بالنسبة للعذراء يكمل عندك مشروع أو فكرة أو سفر، خاصة بعد عيد ميلادك، يعني بعد 22 بداية من نهار 22 أوت، هذوما هما برج العذراء. خلينا نمشوا للميزان. تحاول توازن بين العاطفة والمادة باش تكثر عندك برشا فلوس وعندك حركة في العمل. ممكن الناس اللي طالبة نقلة بالنسبة لبرج الميزان باش تتنقل، تقريب أزواج أو يعني باش يغيروا ربما في المكان، عندهم حركة في العمل يعني باش يغيروا في العمل، فقط عندكم ضغوط في الجانب العاطفة. العقرب، العقرب تحت الميكروسكوب، لكن عنده انتصارات كبيرة، عنده حظوظ كبيرة بالنسبة لليوم. القمر عندك يا عقرب، ونعرف القمر في العقرب، نحاولوا نبعدوا على كل ما هو جديد، يعني مشاريع، عقود زواج، هذوما الكل نحاولوا في قمر العقرب ما نعملوهمش. بالنسبة للعقرب انتبه لصحتك، وعندك حظوظ كبيرة كما ذكرت اليوم. القوس، الكثير من القوس عندهم زواج، عندكم أمر جيد يخص المنزل، العائلة، ممكن حمل أو ولادة طفل. بالنسبة للجدي تهتم بصحتك وتغير في روتين، دائما الجدي سيد التوازن، يتحرك عندك أمر ميراث، أمر قانوني أو أوراق حكومية. بالنسبة للدلو، الدلو عنده مشاكل في شركات العمل أو العاطفة، لكن ثم خبر به وصلح مع شريك عاطفي يدلو. نخدمه بالحوت. الحوت عنده بعض خسارات المالية الآن، لكن عندكم برشا مال جايكم وعندكم انفراجات كبيرة للحوت رغم الضغوطات، وانتبه لصحتك يا حوتة.

0: السابعة صباحا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بداية من اليوم تحتضن مدينة الإقطار من ولاية قفصة فعاليات الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافية لتواصل لغاية 26 من أوت الجاري في دورة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة الثقافية والتراثية. تقرر خلال جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. أكدت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم بلغت حوالي 11 مليون قنطارة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم تنظيم يوم إعلامي لتقييم الموسم. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة للغرض. يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بإدراج مساراتهم الجامعية عبر موقع concours-izet.an وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم الآن، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر بجروحة في غارة شنها الاحتلال الصهيوني على منطقة الميناء في مدينة غزة. وأخيرا أفادت الوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الصهيونية نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات والغارات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
2: اليوم في المراية، إشكاليات البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بمدينة المتلوي، استعدادات الشركة الجهوية للنقل بقفصة للعودة المدرسية، جديد السنة التكوينية بولاية قفصة. المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

يا ربي يا علي حقق لي ما نتمنى نخدمه ببلاي باش تولي بلادنا جنة صلح من روحي قبل ما نحب يتصلح جاري نوري باهي اللي فيا باش الناس تعطيني كا

0: أحوال الطقس.
1: 7:06 دقائق اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. صباح الخيرات لكم الكل مستمعين، موعدكم توا مع النشرة الجوية حول الطقس. بالنسبة اليوم وليامات جاي، حضر معايا أنيس ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجو. صباح الورد سي أنيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام بسمة، تحية ليك ولو في إذاعة قصة.
1: شنو هي أحوال الطقس، شنو عندكم جديد بالنسبة اليوم وغدوة إن شاء الله؟
2: طقس اليوم مش يكون عامة في استقرار، درجات حرارة القصوى مش تتراوح بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للقصة يعني يوم أمس كنا سجلنا 41 درجة حرارة قصوى، اليوم ننتظر تقريبا 40 درجة. الريح تتواصل اليوم الشمالية بالشمال والوسط، تكون شرقية بالجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالتالي البحر مازال متواصل المضطرب بالشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. وهو السماء إن شاء الله باش تكون عموما صافية إلى قليلة السحب. يوم الغد كيف كيف مع الرياح يعني مش تتحول من القطاع الشرقي إلى جنوبية شرقية على كامل البلاد، تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل، والفاعلية متاعها في الحقيقة باش تبدأ تتراجع وتتقلص بداية من اليوم. البحر يوم الغد باش يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد ظهر في السواحل الشرقية، والحرارة بتصير تبدأ ابتداء من يوم الغد في ارتفاع طفيف خاصة في جهة الشمال الغربي، تكون تقريب استقرار في بقية الجهات. يوم الجمعة يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف، يعني بداية من يوم الغد باش نبدأ ولنا كل نهار تزيد درجة أو درجتين. ثم يوم السبت باش يكون فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وباش يتواصل كيف كيف الوضع الجوي ملائم لدور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. شكرا على حسن الاستماع.
1: شكرا لك، بتوفيق لكم، كل نهاركم زين وإلى اللقاء.

إذا فضل شكر 27 دقيقة. نهاركم زين وين ما كنتم تسمعوا فينا، نهاركم مبروك، مرحبا بكم. مازلنا حتى لتسعة ونص. رئيس الجمهورية يوم أمس واحتفاء بقيم العلم والمعرفة في بلادنا وتكريما للمتفوقين في جميع مجالات التحصيل العلمي والمعرفي وتحفيزهم على مزيد النجاح والتألق، أشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم بعنوان السنة الدراسية والجامعية المنقضية بحضور رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وإطارات الدولة والمحتفى بهم في من المتفوقين وأوليائهم. تم إسناد الوسام الوطني لاستحقاق بعنوان قطاع التربية والتعليم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية بمقتضى الأمر عدد 208 2026 المؤرخ في 17 أوت 2026، والصادر على رئاسة الجمهورية اللي تم نشره بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية عدد 83 يوم الثلاثاء يوم 18 أوت 2026. يسند الوسام الوطني لاستحقاق بعنوان قطاع التربية والتعليم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، واستنادا إلى القانون الأساسي عدد 80/97 المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة والأوامر المنظمة القطاعات والمتممة لها، ويمنح تكريما لإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في أعلى شأن العلم والمعرفة. ومبروك بطبيعة نقولوها لكل من تحصل على وسام استحقاق يوم أمس وكل اللي تم تكريمهم من الناس اللي تميزت في مجال العلم والمعرفة. نواصلوا مع الأخبار والصيرات اللي باش يتسجلوهم سنة للتحضيري باش يدخلوا سنة تحضيرية سنة. وزارة التربية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية أعلنوا في بلاغ مشترك أنه عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال قسم الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت يوم أمس 3/18/2026 بداية من نص النهار تتواصل إلى غاية الجمعة 28/2026. هنا سؤال مطروح، شبيه الموقع والسيت اللي حطيتوه راه ما يخدمش viscolaire.education.in، تدخلوا معناها باش يتحل صعيب برشا وفي برشا تعقيدات. معناها ان شاء الله على كل اليوم تكون اسهل معناها الوروج لهذا للمنصه هذه باش الاولياء يسجلوا صغيراتهم viscolaire.education.in.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: يوم أمس شفنا الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تدعو في حملة تحسيسية تحت شعار استحفظ ورشد تلقى غدوة ما تشرب، تدعو للمساهمة في المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. وسوناد توصي بالإبلاغ عن مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمياه عبر الرقم الأخضر المجاني 80-100-319. إذن هذه الحملة التحسيسية استحفظ ورشد تلقى غدوة ما تشرب. في الأثناء وفي نفس الإطار المرصد التونسي للمياه يعطينا بعض الأرقام اللي تخص المياه. تم تسجيل 266 تبليغ من قطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، ما يمثل 88% من إجمالي التبليغات. كذلك 302 تبليغ بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية، وتم رصد 15 تبليغ حول وقوع تسربات في الشبكة، وتسعة تبليغات تعلقت بوجود بجودة المياه. وعدة مناطق من الجمهورية كان ثم الفترة اللي فاتت انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع واضطراب في التزويد بالمياه. وبطبيعة المرصد يتحدث على هيمنة مشكل الانقطاعات وتنامي بطبيعة ما يعكس الوضع هذا في حالة ربما الاحتقان والفشل المتواصل لسياسة توزيع المياه. ويأكد على ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية والتعجيل بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل المواطنات والمواطنين. إذن بالنسبة لشهر جويلية فقط سجل المرصد 608 تبليغات عن مشاكل المياه، يعني أكثر ولايات تضرر ومعنا قدم التبليغات اللي هما ولايات نابل، المنستير، المهدية، سوسة. هذوما ربما الجهات اللي سجلت أعلى معدلات شكاوي بالنسبة لانقطاع المياه. هذا بالنسبة للسوناد. صحيح لازم نستحفظه ونرشده في استهلاك الماء، ولكن هذا ما يمنعش أنه زي السوناد لازم تخدم على سياسات لربما الحلول الخاصة في انقطاع المياه وجودة المياه في تونس.

0: إشهار.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. صيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقه. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مال سخانة صاحبي، حلا أجل سيبيريا حتى في 20 وشي برخا نحطها في 17.
6: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
7: إذاعة قفصة مراية تكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا الجميع في فلاش سبور. فاز المنتخب التونسي للذكور على منتخب السنغال بشوطين مقابل واحد يوم أمس في الإسكندرية في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية اللي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية لغاية 22 أوت الحالي. تضم المجموعة الخامسة أيضا البنين وبوتسوانا. تقام هذه البطولة بمشاركة 45 فريق وهي مؤهلة لكأس العالم وبطولة العالم 2027 وكذلك الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. اتحاد بنقردان يعلن يوم أمس عن تولي شرف الدين عون رئاسة النادي خلفا لعمار الجري اللي أعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسة الجمعية لأسباب خاصة وشخصية تمنع من مواصلة مهامه. وكان اتحاد بنقردان تحدث أنه تولي شهر الدين عون رئاسة الجمعية جاء طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للفريق اللي نص على أن نائب الرئيس تعهد له مهمة الرئاسة في حال تعذر على رئيس النادي مواصلة مهامه. لاعب الرواق عثمان شرف الدين يمضي لصالح مستقبل القصرين قادما من النادي البنزرتي في شكل إعارة. شرف الدين كان لعب كذلك مع اتحاد تطاوين. فاز ودي فريق الملعب الجيبسي على اتحاد بسكرة الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد سجل الثنائي للستايدة علاء المرزوقي ووائل الفرجاني. كان يتواجد حاليا الفريق في تربص بمدينة وموجود في مدينة عين دراهم من أجل الاستعداد للموسم الرياضي القادم. في برنامج نهاية الأسبوع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأولى ذهاب والرابطة كان ثبتت هذا الموعد بعد جدال وسجال وكذلك أخذ ورد في الموقف أن تأجل البطولة أو لا. اجتماع البارحة الأولى كانوا أقروا بتثبيت الموعد إلى سبت ولا حد 22 و 23 أوت الجولة الأولى ذهاب. نعطيك برنامج مقابلات ذكر كان به نعطي السبت ثم أربع مقابلات في ملعب النيفر، ملعب التوسي مع نادي صفاقسي، وفي ملعب ولي الحوار بحمام سوسة. تأكيد أنه الملعب باش يحتضن ويؤهل مباراة أمل حمام سوسة، لأنه في آخر لحظة يعني أمس كان صدر القرار بأنه ملعب ولي الحوار يحتضن مباراة أمل حمام سوسة. إذن أمل حمام سوسة في ملعب ولي الحوار في حمام سوسة تستضيف اتحاد المنستيري، وفي الطيب المهدي بصفاقس فريق تقدم ساقيه الدير يستضيف شبيبة العمران. التقدم يستضيف ضيوفه في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. اتحاد بن قردين مع نادي حمام الأنفذي مقابلة يوم السبت. بالنسبة لمباريات يوم الأحد 23 أوت في رادس، مباراة الكلاسيكو في 4:30 الترجي مع النجم الرياضي الساحلي، نادي البنزرتي مع مستقبل المرسى، في المتلوي النجم المتلوي والنادي الإفريقي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي والأولمبي البيشي. في كرة القدم العالمية، على النادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري هيرنانديز باش ينضم للصفوف لمدة 4 مواسم تحديدا إلى 30 جوان 2030. توصل النادي الكتالوني مع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب عمره 30 سنة. الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعني يوم أمس عن تعيين لاعب خط الوسط الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا لمنتخب السنغال. فييرا مكان مواطن بابي تياو اللي انتهت ولايته بعد خروج السنغال من كأس العالم في دور 32. ذكر أن فييرا مولود في العاصمة السنغالية دكار. هذه مخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: طريق السلامة. طريق السلامة.
8: 47 دقيقة وين ما كنت بثنية زينة لكم وطريق سلامة لكم الكل مستعملي طريق سواق السيارات اللي هما توا قاعدين يسوقوا في ثنية كانكم قرابي لهنا ولا بعد شوية. طريق سلامة لكم سيسوا رواحكم. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنت في الاستماع لينا على موج الاف ام ولا على الانترنت www.radiogafsa.in. عندكم زادة الابليكاسيون لإذاعة التونسية وصفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم باش نحكوا على الوقاية والاستعداد المسبق لموسم الأمطار والكوارث الطبيعية اللي مثلوا جزء أساسي من منظومة السلامة المرورية. نسألوا ما مدى الاستعداد للموسم الخريف والشتاء وموسم الأمطار. حديثنا باش يكون مع سيد ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر.
9: صباح النور رسمة. تحية ليك والمستمعين راديو قفصة ونكمل اهتمامكم بمجال السلامة المرورية.
8: أكيد هذا دورنا سي ماهر. وسلموا برشا على يسمعوا فينا توا. سؤال هنا نسألوه ربما للجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر. الخريف على الأبواب وبرشا حديث على الموسم الأمطار ربما اللي باش يكون غير اعتيادي مش كما قبل بالنسبة لخريف شتاء سنة. ما مدى الاستعداد للأمور هذه كلها سي ماهر؟
9: شكرا أخت بسمة. صحيح ويمكن بتعليمات المركزية تقريبا جل السادة الولايات عقدوا على مستوى جهوي جلسة جهوية بحضور جميع الأطراف المتداخلة للاستعداد لموسم الأمطار، وتليها الآن جلسات على مستوى المحليات على مستوى المعتمديات للاستعداد في نفس الموضوع استعداد لموسم الأمطار. هو ككل سنة في بداية السنة الدراسية يقع عقد جلسة الاستعداد للعودة المدرسية وجلسة خاصة بمجابهة الكوارث. هنا على العلاقة بمجال السلام المرورية، لأنه اليوم بعض الكوارث الطبيعية هي تمثل في تهديد سلامة مستعملي الطريق ولا سيما هو نزول الأمطار. فاليوم احنا حديث الدرنة الأخيرة في ليبيا لا يجب أن ننساها، وهي أدت إلى حياة تقريبا 11,000 مواطن رحمهم الله، فيهم معناها أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وذهبت أرواح بشرية معناها جراء الأمطار. هنا لابد أولا عمل استباق اللي هو يكون لسنوات قبل أخت بسمة، وهي التصدي للبناءات العشوائية على مجاري الأودية، لأنه هذا يساهم في معناها ارتفاع منسوب مياه الأمطار ويلحق أضرار كبيرة بالبناءات وغيرها، واللي هي تنجم تخرج إلى داخل المدن وتضر بالوسائل وبكافة مستعملي الطريق. هذا إجراء من نجمش يكون من وحي اللحظة في سنة، هو عمل لسنوات للبلديات وللإدارة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، لأنه يعود لها بالنظر خاصة كيكون في منطقة فلاحية. على كل احنا ارتفاع مياه الأمطار على مستوى بعض الأودية هو يؤدي إلى شلل تام لحركة الجولان على عديد الطرقات، وإحنا على مستوى الطريق الوطني 15 الرابط بين قفصة وقابس شهدنا مدة سنتين ارتفاع المنسوب المياه الأمطار في تقاطعه مع الوادي المالح على مستوى النقطة كيلومترية 8، وتعطلت حركة المرور لمدة 5 سنوات، رغم اللي أنا نشهد على هذا الواد تقريبا 40 سنة لم تصل معناها كمية الأمطار بهذا الحد، وهذا يمثل خاصة بالنسبة لمستعملي الطريق الذين يجازفون بالمرور من هذه المجاري وهذه الأودية لقضاء حاجياتهم، خاصة إذا كان الطريق المغلق هو الطريق الوحيد للوصول إلى منازلهم أو مقر عملهم. إذن دونك التصدي والعمل المسبق لجهر الأودية وتنظيفها هو كان من المفروض أن يكون قبل حتى أشهر، لأن اليوم لا لم يتسنى لنا، لم يعد لنا وقت أن نجهر تلك الأودية واللي هي تمثل خطر مروري الحقيقة على سلامة مستعملي الطريق. جرف مياه الأمطار والأودية للسيارات احنا شهدنا على مستوى معتمديت زنوش سيد معتمد مطماطة رحمه الله اللي هو كان معتمد على مستوى ولاية قابس، واللي هو معناها مجاري بعض الأودية أدت إلى جرف سيارته وسيارة رئيس المركز وتوفاه الاثنين. وهذا يبين اللي اليوم نزول الأمطار وارتفاع منسوبة على مستوى الأودية هو يمثل خطر على سلامة مستعملي الطريق، ولذلك كما قلنا هو وجب جهر الأودية وتنظيفها. انزلاقات أيضا العربات على مستوى الطرقات، لأنه نعلم جيدا مروريا وأن انزلاق العربة يكون عند بداية نزول الأمطار أخت بسمة، وليس بعد ساعة وبعد انتهاء نزول الأمطار. لماذا؟ لأن عند بداية نزول الأمطار هناك أتربة، هناك بعض الفضلات، هناك زيوت، معناها سيارات وغيرها، مع تكون حالة الأطواق المطاطية غير جيدة، فهذا يسبب في انزلاق العربة ويفقد ما تفقد مسارها، ولا يمكن للسائق أن يسيطر على العربة وأن يتمسك بالسبيل المخصص له، وتتضاعف أن ذاك مسافة الفرملة واللي هي تنجم تكون خطر على سلامة بالطبع عملي الطريق. حالة البناءات الأيلة للسقوط أيضا تحدثنا عليها سابقا، فقط لنمر عليها مرور كرام. احنا حالة البناءات الأيلة للسقوط تصمت في حالة أنه ما تكونش هناك أمطار، لكن اليوم عند نزول الأمطار فالحالة متاحة تزداد سوء، وهذا بالطبع فيه أضرار على أولا على أصغارنا اللي هم معناها تلامذة اللي باش يعودوا للمدارس، واللي هي معناها عنا سجلنا في السنة الفارطة على مستوى ولاية سيدي بوزيد معناها سقوط جدار مدرسة وأدى إلى حياة أشخاص، إلى جانب كما قلنا أنه سقوط على بعض السيارات وغيرها اللي هو يمثل خطر مروري، ولذلك دونك فما عمل دونك جهة، والمفروض قلنا القانون اللي صادر سنة 2023 اللي هو 24 هو من المفروض يطبق، وتقع معاينة هذه البناءات واتخاذ إجراءات في هدمها حماية لمستعملي الطريق. دونك هي أيضا تنظيف شبكات التصريف مياه الأمطار واللي هي تعود التطهير المياه الأمطار أولا اللي هي تعود لإدارة المياه العمرانية، واللي هي معناها تصرف مياه الأمطار حتى لا تتراكم على الطرقات وتبقى معناها في شكل مستنقعات، هذا مهم جدا. وأيضا تنظيف شبكات التطهير واللي هي أيضا تؤدي لنفس الوضعية اللي ارتفاع منسوبها إلى الجانب الصحي اللي هو معناها روائح كارية وغيرها، اللي هي الحقيقة مرققة وإحنا نشهدها في عدة مناطق خاصة اللي تكون منخفضة. دونك هي معالجة زاد بعض الارتخاءات في بعض الطرقات اللي هي تولي بعد تلك مكان لتجمع المياه. احنا صدنا بعض الحوادث المرورية ربما هذه اللي يعطيها المواطن اهتماما أخت بسمة، وأن اثنين سيارات تقاطعوا في مكان فيه معناها تجمع للمياه، فالمياه معناها تناثرت على البلور الأمامي للسيارة الأخرى، وكانت امرأة معناها مبتدئة في عملية السياقة، فانه احنا معناها نقولوا بالدرجه تفجعت المراه معناها من جراء القطرات الماء اللي تناثروا على البلور الامامي، معناها فقدت مسارها وتقلبت بالسياره نتاعها. يعني اليوم مجرد انه تكدس بعض مياه الامطار في مكان ان تكون سياره وتكون انسان مبتدئ في السياقه ما يكونش معناها متوقع العمليه، فهذا راهو ينجم يكون خطر مروري. ابسط الحاجات هي تمثل تكون خطر في ظل التقلبات المناخيه اللي من المتوقع انها تشهدها بلادنا. هذه اهم التوصيات العامه اللي نسوقوها في اطار الاستعداد لموسم الامطار، وربي يحمي الجميع ان شاء الله.
8: ربي يحمي الجميع. البنيه التحتيه نتاع طرقاتنا نعرفوها الكل سي ساب سي عفوا انا ديما ما يدخل معايا صبر كلام تسلم عليه برشا
9: عادي عادي
8: والدي ديما اسمه يجي يقبل نبجل فيه عليكم سي ولد رديف نسلم عليه برشا كل اهالي رديف نسلم على سي صابر كرامتي وانت زاد ضيفنا وعزيز علينا سي ماهر صغير ولد جابس مرحبا بك كل اهالي جابس. كما كنت تحكي البنيه التحتيه نتاع طرقاتنا تعبه برشا مش شوي، ونعرفوا حتى تصب المطر شويه هكا نغرق الكل معناها، وتعرف الحفر والتشققات في معنى الطرقات والحاله نتاع طرقاتنا، يعني للاسف لازم استعداد كبير برشا وسياسه كبيره معناها ومتكاملة وعلى مدى سنوات تكون بالنسبة لهذا الموضوع. وحاجة مهمة برشا زادة سي ماهر، مدى استعداد وجاهزية الحماية المدنية والسلطات المحلية والتنسيق بينهم وقت اللي تصير ثم معناها تقلبات جوية ولا
9: هو أخت بسمة. لو أضيف أخت بسمة هو احنا رانا عدة مشاكل اللي هي اليوم تثقل كاهل مؤسسات الدولة حماية مدنية وأمن وبلديات، هي نتاج إخلالات في عدم الرقابة وعدم تطبيق القانون على المواطنين. يعني اليوم ما حدث على مستوى درنة في ليبيا رأي الناس بانية قائمة بالبناءات على مستوى الأودية. لو نتصدى لعملية البناء على ضفاف الأودية لن تكون هناك فيضانات ولن تكون هناك موت للأسف. ولن تتدخل الحماية المدنية ولا ولا ولا
8: برشة برشة برشة بانيين على الأودية برشة بانيين للأسف.
9: يعني احنا تو قاعدين ندفع في ضريبة المسؤول الذي لم يطبق القانون على المواطن الذي خالف.
8: أي.
9: معناها

اليوم في المراية، إشكاليات البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بمدينة المتلوي، استعدادات الشركة الجهوية للنقل بقفصة للعودة المدرسية، جديد السنة التكوينية بولاية قفصة. المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. معاك تطوى مرايتنا.

0: الثامنة صباحا مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نشرة الثامنة هذا الصباح وفي أبرز عناوينها: مواصلة أشغال التعبيد والتنوير العمومي وتكثيف حملة النظافة بمناطق التوسع، أبرز مشاريع بلدية السند بولاية قفصة للسنة الجارية. مجلس وزاري يقرر الانطلاق فورا في إعداد نصوص متعلقة بال

0: الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. في العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة صهيونية استهدفت قيادات في حركة حماس بمنطقة الميناء بمدينة غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة 8 من إذاعة قفصة. تشهد بلدية سند من ولاية قفصة تنفيذ جملة من المشاريع تشمل أساسا تعبيد الطرقات والأحياء ودعم التنوير العمومي، فضلا عن مواصلة أشغال التهيئة لساحة السوق لتكون جاهزة في الفترة القادمة. تفاصيل مع الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سند نبيل السندي.
1: بالنسبة للمشاريع إن شاء الله في القريب العاجل بداية مشاريع جديدة، منها التعبيد، منها التبقى خضراء، مقر البلدية، مشروع سطوح الطريق بشيء مثل مقرات تابعة للبلدية، يعني هم مقر البلدية وصعود على البلدي والملعب البلدي، برنامج زادة من مول من صندوق القروض. أنا زادة مشروع تعبيد أخر تقرير المواقع المدنية، جينا المواقع الرسمية إن شاء الله يرى نور قريب. أنا زادة مشروع تعبيد حي الزهور اللي كان متوقف تعيين تو مكتب الدراسات سيتم الانطلاق فيه زادة بعد عقد جلسة عمل زادة في القريب العاجل. أنا عديد المشاريع أخرى منها تعيين ساحة السوق بمجهودات شبه ذاتية إن شاء الله في اللمسات الأخيرة نتاع أنا زادة مشروع تنوير عمومي باش يرى نور زادة للمات الجاية، وصول إلى جارفة جديدة في الدعم الاستثنائي من صندوق القروض.
0: كما أكد المكلف بتسيير بلدية سند بتنفيذ حملات نظافة مكثفة في الفترة الحالية تشمل رفع الفضلات بالنقاط السوداء خاصة بمناطق التوسع.
1: تدخلات بلدية سند كانت استباقية، بدينا من أواخر شهر جوان وبداية شهر جويلية تدخلنا بكافة الأودية والمنشآت المائية المتواجدة بمناطق التوسع اللي هي عليه ماجورة وقوسة، وخدمنا زادة على ديوان الأراضي الدولية نقاط سوداء الموجودة به وعلى امتداد واد الحماية بالمنطقة البلدية. الحملات هذه كانت بالشراكة مع خلية الإرشاد السلاحي مع إدارة المياه العمرانية. قمنا زادة بعديد التدخلات، عودنا خدمنا واد الحماية جهر وتنظيف، عملنا حملة شاملة على النقاط السوداء، تدخلات يومية للنقاط السوداء، عملنا زادة حملة توعوية وتحسيسية سترى النور الأيامات الجاية، نحاول كتفه المراقبة زادة لتحسيس المواطنين بضرورة عدم إلقاء الفضلات في نقاط سوداء، وأيضا بضرورة احترام مواعيد رفع الفضلات. ومازالت الحملات نتاعنا متواصلة الحمد لله، غطينا جميع المنشآت المائية والأودية، قمنا بتنظيفها ومازالت الحملة متواصلة. عندنا زادة لجنة الاستعدادات العودة المدرسية إن شاء الله عودة باش تقوموا بالمعاينات اللازمة لكافة المؤسسات التربوية، باش ننظموا زادة على ضوء المعاينات تاعنا باش ننظموا برنامج تدخل شامل. عملنا اليوم زادة متواصل للحفاظ على صحة المواطنين وتجنب الروائح الكهربائية، مضاعفة العمل باش ما نخلوش فضلات متراكمة ولا بجانب الحاويات وغيرها، والحمد لله شغلنا حسن إلى أحسن.
0: ضمن مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة لبلدية بشير للجرسين بليدات المنجز من قبل منظمة الأعمال الدولية وبتمويل أوروبي، تم يوم أمس تدشين مشروع مسرح الهواء الطلق وأحياء البلاد القديمة بمنطقة البليدات بقبيل الجنوبية بكلفة 3 ملايين دينار. الإضافة مع جاد ببكر ممثل عن منظمة دولية ورئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة.
2: المشروع عبارة على قسطين، قسط الأولاني هو المسرح الهواء الطلق بعين البلاد، والقسط الفوقاني اللي هي إعادة تأهيل القرية تاع البليدات القديمة اللي هي فيها العديد من المكونات. الهدف بالأساس أنه تخلق ديناميكية ثقافية، أو بالأحرى أنك تدعم الديناميكية الثقافية اللي موجودة في ولاية تقبل. والثمن المعروف جينا لهنا واشتغلنا على مخطط التنمية المحلي، لقينا اللي هي منطقة تميز بياسر تراث برشا تاريخ وخاصة ديناميكية بتاع مجتمع مدني يسرح له. المشروعين هذوما تكلفوا قرابة 3 مليارات من الدنانير التونسية، فما أقساط اللي هي لابد من الإضافة لها، خاصة بعض الأقساط البعض الاقتصادي اللي تخلي الفضاء حي كما مقهى، بعض المحلات اللي هي على صيغة الكراء اللي كم التداول فيها مع الفريق البلدي ومع السلطة الجهوية والمحل، على أساس أنه إن شاء الله انطلاقا من 27 نحاول نعاون دراسة منتهية حاضرة باش فقط التمويل لتنفيذ هالأقساط هذه، الهدف منها مش انك باش تخلي الفضاء يخدم، ولكن باش تخليه حي، وخاصة يوفر بعض طلبات زيري. هو متنفس الاهالي للبلدات، فضاء في مرتفع ربي عطاه خصوصية طبيعية اللي وراه الواحة، وفي مرتفع جبلي دونك يعطيك شوية اريحية في الطقس الحار اللي احنا فيه.
0: هذا المشروع المتعلق بأحداث مسرح للهواء الطلق بالبلدات لقى استبشار كبير من قبل المواطنين بالمنطقة، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني الذين تحدثوا لسعاد الكيلاني.
3: أنيس البيداوي رئيس جمعية البلدات للثقافة والترفيه. فضاء مسرح عين البلاد في الهواء الطلق دشنوا لبنة جديدة مش تساهم بشكل كبير في إحياء الثقافة، في تطوير الثقافة في جهة قبلي في البلدات. فضاء هذا هو مسرح للهواء الطلق يتسع في الوقت الحاضر ل 1200 متفرج، إن شاء الله بش يكون فتحة خير للثقافة وللجهة، بش يكون مساهم لإحياء الثقافة، لتشجيع مثقفين، لإبراز الروح الثقافية في الجهة وتراث الجهة وكل طاقات الجهة.
4: جديدة في البلاد، مسرح كما هذا ما كانش موجود في الجهة هذه ولا في الجهة الأخرى. فرصة باهية باش يحتضن مختلف الأنشطة، مهرجان فترة صيفية هذه في العطلة، معناها مكان يحتضن ترفيه مسرحيات وأنشطة أكيد باش يكون عنده دور عند الشباب. لو كناش نصوره حتى مرة باش يكون كما كان فضاء للأوساخ والفضلات، توا تحسنت ولد مسرح، يعني أكيد فرحانين حاجة باهية للبلاد.
5: إحنا فرحانين بالمشروع كامل اللي كان حلم للبلادات والحمد لله تحقق، يساهم شبابنا يلقى فضاء للترفيه. الحاجة الثانية خاصة في أيامات المهرجان ثم حركة تجارية، يساهم في تنمية البلاد، قرية البلادات قادر يحييها.
6: مسرح الهواء الطلق تاع البلاد هو مشروع سياحي فضاء ترفيهي ممتاز ياسر بالنسبة لنا احنا، إضافة كبيرة اللي هو متنفس قام به عديد التظاهرات،
7: الأهالي كل مستبشرين به، حلم هو حلم والحمد لله اليوم جزء كبير من الحلم هذا يتحقق. يساهم في حركية كبيرة على مستوى تفرهيد نتاع العباد في البلاد، تخلق فضاء للتنزه باش الناس تتفرهد فيه وترتاح. فضاء كان سوق حبي يبيع يجي على عين المكان هنا، سياحيا من أجمل ما ثم في ولاية قبلي، ثقافيا هو مش كان للبلدات، معناها كمشروع صحيح في منطقة البلدات ولكن هو مشروع منفتح على جميع ولاية قبلي.
0: بمركز الفتاة الريفية بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وببادرة من المركز التكنولوجي ليف وجمعية روافد التنمية، انتظمت أمس قافلة ريادة الأعمال لفائدة الشباب بمعتمدية المكناسي والمزونة منزل بوزيان. رئيس جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي مونجي كادوسي والإيضاحات التالية حول هذه البادرة.
8: بشراكة مع سنتر أليف ومع مركز الفتاة الريفية بالمكناسي ننظم قافلة هذه اللي هي تمس أساسا المرأة في المناطق الداخلية في ثلاثة معتمديات من ولاية سيدي بوزيد، وهو كمرحلة أولى اللي هي باش تتم إن شاء الله بإدماج بقية معتمديات ولاية سيدي بوزيد. بالنسبة لليوم الإعلامي هذا هو يوم معني ببث المعلومة، تقريب الفرصة ومحاولة استخراج موارد الكامنة والمواطن القوة اليوم عند المرأة، عند المرأة الريفية، عند المرأة في المناطق الداخلية اللي هي مستحقة للمعلومة، مستحقة أن تفهم الفرصة وين، مستحقة التوجيه والتأطير باش نجم نستخرجوا أحسن ما فيها ودعمها في إطار مشوارها للنجاح الاقتصادي والاجتماعي. بالأساس نركز على مسالك التمويل، لكن هي في إطار أشمل برشا بخلاف مسالك التمويل، لكن ثم زادة طرق التأطير المنهجية كيفاش نجم تصيغ مشاريع قابلة للتمويل، إذن التأطير والتوجيه وكذلك يعني ربط الصلات مع مكامن التمويل وكيف كيف التأطير منظمات وألا مؤسسات وألا بنوك. سيدي بوزيد تسخر برشا مؤسسات، قدم برشا خدمات هائلة برشا، فقط مطلوب أنه نربط صلة بينها وبين المستفيد النهائي. في الصفة هذه في نجم ونخلطه نحقق نتائج باهية.
0: عدد من المشاركات في قافلة ريادة الأعمال تحدثنا لألفة الخصوصي بخصوص المشاركة.
9: سيوار سيكري، عندي فكرة مشروع عصائر طبيعية، ونحب نكتشف كيفاش نبدأ البروجي متاعي، لشني المؤسسات اللي نجم نتعامل معاها، باش نعمل دراسة المشروع متاعي، باش نكتشف آلية التمويل والبرامج اللي باش تعاوني.
10: لطيف خصوصي، معلمة متقاعدة، صاحبة مشروع خاص، المشروع تعليمي نموذجي، فيه برشا فرص للشباب تشغيل وحاجات باهين برشا، ينقصني معلومات على التعليم، ماذا بيا نعرف برشا حاجات على المشاريع، على مستقبل المشاريع، وماذا بينا تتحرك شوية المشاريع. هو في مرحلة دراسة، جيت باش نشوف تمويل كيفاش نجم، شنو الحاجات اللي نجم نتحصل عليهم، شنو الحاجات اللي نجم ندخل فيهم، باش نتعرف أكثر على المجال، وماذا بينا نلقى حاجة احنا اللي تناسبني وتناسب مشروعي وتناسب منطقتي، خاطر هو المشروع محلي يخدم البلاد قبل كل شيء.
0: إلى الأخبار الوطنية في نشرة الثامنة. تقرر في ختام جلسة أعمال الوزارية بقصر الحكومة بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفران الزنزري، وخصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية للمنظومة، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أكدت الرئيسة المديرة العامة للديوان الحبوب سلوى بن حديدة خلال حضورها يوم أمس في برنامج بالإذاعة الوطنية أن كميات الحبوب المجمل لحد الآن مع اقتراب نهاية الموسم فاقت 11 مليون قنطار.
11: الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون 800 ألف قنطار، يعتبر الموسم ثاني طيب مقارنة بالمواسم السابقة. إحنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمع تفوق 10 مليون قنطار. 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبت. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كانت في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة باش تكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك عندنا القمح الصلب، وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين وعندنا الشعير. بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة، إحنا خطر تو المساحات المخصصة للقمح اللين 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار ما وصلنا ليش حتى عام 2019. احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة قمح الصلب اللي نعملوا به السميد الكسكسي والعجين الغذائي، والقمح اللين هو اللي نعملوا به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح اللين، علاش؟ خاطر القمح اللين متواجد، الانتاج العالمي في حدود 700 مليون طن. بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الانتاج العالمي 30 مليون طن.
0: وأفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب بأن تونس لا تستورد من الحبوس والقمح اللين من دول أوروبا الشمالية والغربية، مضيفة أن حاجية تونس من الحبوب تقدر بأكثر من 24 مليون قنطار بين قمح صلب ولين.
11: حاجيتنا السنوية هي 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح ليل. والشعير خطر الشعير توا حر هو والتوريد حر، ونقولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتى الجانفي 2027 وتخليك حتى لمجابهة النقص كي باش تربط مع انطلاق الموسم جميع المقبل. يعني قداش نحتاجه 3-4 مليون قنطار وقت اللي تبدأ اغتنام الفرص المتاحة في التوريد، تشوف انت السوق العالمية تلقى السعر مناسب وقتها تقوم تشري من أوروبا الشمالية، أوروبا الغربية، من أوكرانيا، روسيا. الحمد لله إلى حد الآن تزويد البلاد منتظم، ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت يلزم ديما يكون عندنا مخزون احتياطي ونخدم في أريحية.
0: هذا وأصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. إلى أخبار العالم في نشرة الثامنة. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها قوات الاحتلال يوم أمس على منطقة الميناء بمدينة غزة، واستهدفت وفق زعم الاحتلال قيادات من حركة حماس. وفي عقاب هذا الهجوم اتهمت حركة حماس رئيس وزراء حكومة الاحتلال بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت البارحة سلسلة من التفجيرات وقصفت عدد بلدات جنوب لبنان، وأفادت بتنفيذ الاحتلال عملة هدم في بلدة حداثة فجرا عقب تفجيرات وقعت ليلا في المنطقة، في حين سقطت قذائف مدفعية على منطقة مجدل الوديان بالجنوب اللبناني. في ختام نشرة الثامنة نذكركم بأبرز ما تبعتم: مواصلة أشغال التعبيد والتنوير العمومي وتكثيف حملات النظافة بمناطق التوسع، أبرز مشاريع بلدية سند بولاية قفصة للسنة الجارية. مجلس وزاري قرر الانطلاق فورا في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة صهيونية استهدفت قيادات في حركة حماس بمدينة غزة. نقطة النهاية لنشرة الثامنة، شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، إلى اللقاء.
12: معك غزوة مرايتنا. أحوال الطقس.
13: الطقس اليوم مش يكون عامة في استقرار، درجات حرارة القصوى بتتراوح بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بتوزن مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للقصة يعني يوم أمس كنا سجلنا 41 درجة حرارة قصوى، اليوم ننتظروا تقريبا 40 درجة. الريح تتواصل اليوم شمالية بالشمال والوسط، تكون شرقية بالجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، بالتالي البحر مازال متواصل المصدر بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية، وهو السماء إن شاء الله باش تكون عموما صافية إلى قليلة السحب. يوم الغد كيف كيف مع الرياح يعني باش تتحول من القطاع الشرقي إلى جنوبية شرقية على كامل البلاد، تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل، والفاعلية متاعها في الحقيقة باش تبدأ تتراجع وتتقلص بداية من اليوم. البحر يوم الغد باش يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد ظهر في السواحل الشرقية، والحرارة بتصير تبدأ ابتداء من يوم الغد في ارتفاع طفيف خاصة في جهة الشمال الغربي، تكون تقريبا استقرار في بقية الجهات. يوم الجمعة يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف يعني بداية من يوم الغد باش نبداو كل نهار تزيد درجة أو درجتين، ثم يوم السبت باش يكون فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عفوا، وباش يتواصل كيف كيف الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الإشهار.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي والسلام.
0: اشهار.

0: معاك غزوة مرايتنا. متابعات
1: 8:32 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا، موصلين معكم حتى للتسعة ونص في نساء من صباح، وتحية كبيرة لكم. باش نمشوا لولاية القصرين بالتحديد، باش نمشوا لجدليان وباش نشوفوا شنية تفاصيل دورة الثامنة المهرجان الصيفي بجدليان مع سيد مدير المهرجان سي قيس خالقي. صباح الورد سي قيس، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين، تحية لكم وأختي وللمستمعين اللي عبر.
1: إذن تفاصيل هذا المهرجان وقتش ينطلق إن شاء الله، شنية اللي يميز الدورة الجديدة للمهرجان الصيفي بجدليان سي قيس؟
2: البرنامج المهرجان هو الافتتاح، كان ليلة البارح مع الفنانة وردة الغربان، وتعدت ليلة مزيانة برشا، وهي معناها شيخ الجمهور.
1: أيوة.
2: وبحضر معناها والسهرة معناها ثم معناها توافت عليها جمهور كبير برشا في الفضاء، جمهور كبير برشا. الليله باذن الله باش يكون عندنا تيلي قفتي باذن الله، غدوه 20 عندنا عرض الاطفال، نهار 22 عندنا عرض راب عرض شباب، والاختتام باش يكون عرض مسرحي لسعاد مسعود نهار 23 ان شاء الله.
1: نهار 23 الاختتام بعرض مسرحي.
2: أيه ان شاء الله.
1: كيفاش كان التحضير للمهرجان؟ معناها الناس اللي دعمت هذا المهرجان في دورته الجديده، هل ثم صعوبات عرضتوا لها سي قيس؟
2: والله السنه هي الدوره، هي السنه تسمى اصعب دوره. بحكم انه احنا ما دخلناش ما شاركناش في المنصه، والهنا وقت كما شاركوش في المنصة الوزارة ما تدعمناش ماديا، والمندوبية كيف كيف لهنا دخلت منها الولاية والبلدية بالميزانية، معناها ضعيفة برشا الحقيقة، ما يجيش حتى حق عرض، وما عدناش شركات، ما عدناش عندنا شركة فوسكو، شركة
1: من غير ما نذكر اسماء شركات. المهم معنا ثم يعني بالنسبه للعروض اللي معنا برمجتوها موجود الموارد الماليه خاصه به؟
2: لا ما مش موجود، انا ناقصين برشا الحقيقه.
1: ايوه
2: ناقصين برشا، وصعوبات ماليه في الجمعيات الكل الحقيقه، في المهرجانات
1: الكل.
2: وان شاء الله ان شاء الله البرنامج يكون معناها يليق بالجمهور، وان شاء الله يتفهموا حتى الوضعيه نتاعتنا،
1: وإن شاء الله يكون ثم دعم. على شلاء هذه دعوة من خلال الإذاعة أنه يتم دعم مهرجان صيفي بجدليان من خلال العروض اللي تمت برمجتها، وخلاص الفنانين والمعناها اللي باش يكونوا مشاركين في هذا المهرجان مهم برشا، على شلاء يتم دعمكم من المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية ومن الشركات الخاصة ربما بولاية القصرين.
2: هاني كما قلت لك
1: إن شاء الله يصير الدعم،
2: نحن ما تخليش الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله نقولوا ان شاء الله يصير دعم، ولو انه المنظمه قامت معنا زين زود عروض حكم يعني قلت لك خلاش المنصه ما تنجمش تدعمنا ماديا، هي الوزاره زين زود عروض معناها قامت معنا بالواجب، ومشكور سيد الوالي زاد ادعمنا البلديه، احنا بطبيعتها بلديه ضعيفه تلك حدود الله، ما عندنا الشركات، ان شاء الله في المستقبل نعملوا برنامج به، وان شاء الله معناها نقوى أيادي مفتوحة ونقول نستعاون بإذن الله،
1: ويكون التحضير مسبق يعني تحضير يكون على بكري بالنسبة للمهرجانات الصيفية. سي قيس بطبيعة هذه دعوة نكون يتم دعمكم على الأقل في الدورة هذه، في انتظار معناها يكون ثم تحضير أكثر بالنسبة للدورة الجاية، ومن حق المواطن التونسي أنه معناها يتفرهد ويخرج ويعيش الأجواء والموسيقى والمسرح هذوما كلها معناها معناها تكون ثم حركة ثقافية وزاد حركة اقتصادية في الجهة. شكرا سي قيس خالقي مدير مهرجان صيفي بجدليان من ولاية القصرين، بالتوفيق لكم وتحية لكل مستمعينا في ولاية القصرين.

0: ضيف الصباح. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في نسيم الصباح. مازال معكم حتى لتسعة ونص، وين ما كنتم نسلم عليكم ان شاء الله. نهاركم مبروك، باش نمشوا القفصة ونتحدثوا على المراقبة الاقتصادية، نتحدثوا على التزويد بالنسبة للفترة هذه. نعرفوا انه نعيشوا على واقع التحضير للعودة المدرسية، والسوق يعج بالمستلزمات المدرسية، ونتحدثوا على الكراسة المدعم، نتحدثوا زادة على المولد والتحضيرات للمولد، ونعرفوا العادة متاعنا في ما يخص عصير زقوقو والفيكيا اللي زادة متوفرة في الأسواق بأشكال مختلفة. مش حثوا على هذا الكل مع الحملات الاقتصادية اللي تقوم بها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر أوت. حضر معايا سيدة سنة فرجي، رئيس مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة. مدام سنة، صباح الورد، مرحبا بيك.
1: نهارك زين، مرحبا بك، مرحبا بك وكل مستمعين إذاعة قفصة.
0: إذن أكيد عندكم دور تقوموا به طيلة العام مدام سنة فيما يخص عملية المراقبة الاقتصادية، وربما تكثر أكثر وقت اللي تبدأ ثم مواسم، يعني يكون السوق معناه في برشا حاجات كما الفترة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله هي بطبيعة ما تعرفوا، يعني توحنا في خلال يعني شهر أوت وسبتمبر عندنا الاستعدادات للعودة المدرسية إن شاء الله 2026-2027. عندنا إن شاء الله كما تعرفوا يعني موسم المولد النبوي الشريف الأسبوع الجاي، وكما وانطلاق موسم التخفيض الصيفي 2026. ان شاء الله احنا بالنسبه كاداره يعني جهويه التوجهات نتاعنا الرقابيه بطبيعه تكون مشتركه خلال شهر اوت خاصه سبتمبر بالنسبه للعوده المدرسيه. المركز البداغوجي بقفصه تولت يعني نسخه 314 عنوان يفوق 14 مليون نسخه، يعني معنا ما يصارتش حتى زيادة على التسعيرة نتاع الكتاب المدرسي لهذا الموسم، وإبقاء القائمة الرسمية للكتب المدرسية دون تغيير. بالنسبة لكمية الكمية المخصصة لولاية قفصة لغاية 17 أوت أكثر من 520 نسخة، وباش نتبعوا يعني بالطبيعة مع المركز البداغوجي. بالنسبة للكراس المدعم يعني تو ما بداش، يعني تو احنا في مرحلة الإنتاج إن شاء الله يعني آخر أوت باش نبدو يتم توزيع يعني حصص كل جهة من الكراس المدعم، ونوزعه على إن شاء الله على التجار الجملة، ومش يعني نكثف أكثر العمل الرقابي على التجار التفصيل يعني المكاتب، ونحاول إن شاء الله يعني نتصدوا للممارسات يعني المخلة بنزاهة وشفافية ممارسات معاملات تجارية إن شاء الله.
0: هو يوم أمس انطلق نهار اثنين انطلق توزيع،
1: هو انطلقنا إن شاء الله في أي بخلاف التوزيع انطلقنا أصلا أمس إحنا في البرنامج نتاعنا المشترك يعني مع الشرطة مع الصحة البيئية، ومع بالنسبة للعودة المدرسية انطلقنا من أمس يعني مع الصحة البيئية يعني مراقبة على كافة المكاتبات بالجهة، يعني وإن شاء الله إن شاء الله السنة تكون في أحسن الظروف، وإن شاء الله يكون الكراسي المدعم متوفر خاصة لل يعني للفئات اللي تستحقها أكثر. يعني
0: هو مدام سنة كراسي مدعم من حق كل مواطن تونسي بطبيعة، لأنه نعرف إنه لأنه نعرف إنه معناها الإنسان معناها المواطن يشي برشا، معناها يكون عنده صغيرات في الليسي وفي المدرسة، معناها من حقه إنه يتمتع بكراسي مدعم، خاصة إنه 30% من كمية كراسي مدعم تاع العمناول ما زالت موجودة في الأسواق. هذاك علاش معناها نتمنى إن شاء الله تكون أصحاب المكتبات معناها يتم توزيعها بعدل معناها على كل الناس بالنسبة للكراسة المدعم اللي تقريبا معناها انطلق التوزيع متاعه. بالنسبة للسنة بين 20-21 مليون كراسة يكون موجود في الأسواق به. هذا بالنسبة بالنسبة للعودة المدرسية. عندنا موسم التخفيضات وانطلق السولد، شنو هي الأجواء بالنسبة لل السولد الصيفي؟
1: اي والله الحق قاعدين يعني نتبعوا فيه من الانطلاق نتاعه، يعني نعرف في مخالفات بطبيعه اللي يعني ما يلتزموش بقانون التخفيضات، قاعدين يعني نحاولوا نتصدوا لها المظاهر دي، وباش تواصل هي لنصف سبتمبر ان شاء الله، يعني هو من السنه الفارطه ولا نمدوا فيه اكثر من 7 اسابيع، باش حتى يعني المقدره الشرائيه نتاع المواطن خاصه تولت مربوطه يعني بالقرايه، بدخول القرايه، بالعوده المدرسيه، كما تعرفي مش كان كتاب وكراسه، اي عائله توصي يعني حتى اللبس، حتى يعني هنا يعني الوزاره يعني ولت مدت يعني في التخفيض الصيفي اكثر من حتى اكثر من 7 اسابيع.
0: سجلت مخالفاتي ما يخص السولد مدام سناء؟
1: المخالفات الاقتصادية من مش نعطيك يعني نتائج العمل الرقابي من بداية شهر أوت لمنتصفه، يعني في عام 152 مخالفة اقتصادية بالنسبة لي يعني فيما يخص قطاع التخفيض الصيفي، عملنا 45 مخالفة اقتصادية في تتعلق بإشهار الأسعار، تتعلق عدم بالفوترة بعدم تصريح بتخفيض الصيفي، وإن شاء الله يعني مواصلين يعني في العمل اللي نتاعنا لنهاية الصيف.
0: تم حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة كذلك بالنسبة للفترة
1: هذه؟
0: أي
1: في الفترة دي في قطاع المخابز تم حجز 13400 فرناطة مادة فارينة المدعمة، بالنسبة للسكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلية 10 طن و500 كيلو. شنو آخر؟ ما دام بسمة في إطار يعني المولد النبوي الشريف، انطلقنا إن شاء الله اليوم فما حملة مشتركة بحكم تعرف يوم سوق الأربعاء في قفصة، اليوم عندنا حملة مشتركة مع الديوان والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، إن شاء الله يعني بالنسبة لاختصاص الإدارة الجوية للتجارة بقفصة يعني على مستوى الإشهار والفوترة، خطر الأسعار نتاع الزقوقو يعني غير محددة يعني حرة، والأطراف الرقابية اللي معانا يعني كل حد واختصاصه إن شاء الله.
0: هو الحقيقة معناها توا سوق الأسبوعية بالنسبة لقفصة، وجوها الناس من كل بلاصة، من المعتمديات الكل، من ولاية والمجاورة، ونتحدث هنا ربما على بعض المواد اللي تكون في السوق الموازية، معناها ونحكوا على جودة، حتى جودة نتاع الكاليتي، معناها نتاع الزقوق ونتاع الفاكهة.
1: اختصاص الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية.
0: مع بعضكم أنتم تاخذوا
1: طبعاً، هي حملة مشتركة. إحنا هم قلت لك يعني إن شاء الله يعني بدينا خاصة تركزوا في أوت سبتمبر، وخاصة انطلقنا بدينا من الأسبوع هذا في حملات مشتركة سواء على المستلزمات المدرسية والسوق الموازية للمستلزمات المدرسية، سواء على موسم يعني المولد النبوي الشريف. وكل عادة يعني إحنا مش باش ننسوا المواد المدعمة وكل شيء، يعني قطاعاته كلها على حد سواء، يعني إحنا قاعدين نراقبوا فيها يوميا.
0: بالنسبة للتزويد المواد هذه مدام سناء، الزقوق والفاكهة وغيرهم، هل عندكم يعني معلومات بخصوص التزويد، يعني أرقام ربما يعني زودتوها بسبب
1: والله ما يعني قلت لك اختصاص التجارة، يعني كان المراقبة فيما يخص الأسعار إلا الفوترة نزلت العملة التجارية، أما الحقيقة هو متوفر يعني متوفر، وحتى أسعار نتاعها يعني مقارنة بعملة مش مشطة برشا يعني.
0: إن شاء الله ربي يعينكم مدام سناء فيما يخص ربما المراقبة الاقتصادية، كذلك فيما يخص التزويد السوق ومتابعة التزويد بمختلف المواد، كما كنت تحكي توا على المستلزمات المدرسية وأهمية توزيع بطبيعة الكراسة المدعم ومختلف المواد الأساسية، كما كنت تحكي توا الفرينة والسكر والمواد هذوما اللي ربما يصير فيهم بعض ممكن احتكار أو بعض التجاوزات. بالتوفيق لكم مدام سناء، شكرا لك.
1: عايزك مشكورة، نهارك زين، كل عام وانتم حيين فيه
0: إن شاء الله سنين دائما. شكرا مدام سناء فرجي، رئيس مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية التصديرات بقفصة. هاكا اللي ما سمعش يسمع، عندكم عندهم جولة اليوم في قفصة في السوق، خاصة برشا ناس تتعرض في المستلزمات، خاصة نتاع القراية والسوق الموازية تشتغل بقوة هذه الفترة فيما يخص يعني بعض المواد الغذائية وغيره من المواد. شكرا لك مدام سناء، مازال معكم حتى لـ9:30 إن شاء الله، مواصلين مع الإيقاعات.

0: التاسعة صباحا المواد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة تم إبرام صفقة لإنجاز القسط الثاني الخاصة بأشغال الهندسة المدنية ضمن مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرائسة، وتشمل الأشغال المبرمجة إنجاز محطة لإعادة ضخ المياه مجهزة بكلفة تقدر بحوالي 879 ألف دينار، وحددت مدة إنجاز المشروع ب 12 شهراً. نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي تقول إن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى النسق العادية، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسهيل الانفراج في عملية التزود بنقاط البيعة خلال الأيام القليلة القادمة. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم بلغت حوالي 11 مليون قنطار. في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة وخصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية، تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.

0: الحالية لهذه المنظومة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها للبنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لهذا الغرض. في العالم الآن، شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيها وقف المحادثات مع إيران. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تفيد اليوم بأنها أسقطت 453 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق مختلفة من روسيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
1: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: 9:08، نهاركم مبروك وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة. معكم مع الفقرة القارة تيك إكسبريس، يقدمها لنا الدكتور سامي الحدور. اليوم باش يحكي لنا على الشواحن المقلدة.
8: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الشواحن المقلدة ومدى خطورتها. كيفاش نميز بين الشاحن الأصلي والمقلد قبل الشراء؟ أحيانا نشر الشاحن المقلد بغرض توفير المال ونغض الطرف على معايير الأمان العالمية. خطورة الشواحن المقلدة على سلامة بيوتنا وأجهزتنا، تفاصيلها مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: وبك عايشك. اليوم موضوعنا هو شواحن المقلدة. شواحن المقلدة هذه تنجم تمثل خطر على الهاتف وعلى المستخدم بصفة عامة. نعرف مع انتشار الهواتف الذكية صارت شواحن هي من أكثر الأكسسوارات اللي يستعملوها، اللي يبيعوا فيها في الشارع، يبيعوا فيها في المتاجر الرسمية. لكن شراء شاحن مقلد ينجم يسبب مخاطر كبيرة. شنو هي الشواحن المقلدة ولا الشارجور؟ الشاحن المقلد ولا الشارجور هي شواحن غير أصلية، ما تخضعش غالبا معايير الجودة والسلامة، تتباع بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالشواحن الأصلية. تمثل خطر. شنو هي الأخطار من استعمال الشواحن المقلدة خاصة على الأجهزة نتاعنا؟ تنجم تساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف وإلا الشاحن، دونك اللي هو ينجم يتحرق. تنجم تقوم بإتلاف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي، يعني وقت الارتفاع درجة الحرارة ثم المكونات الإلكترونية نتاع الهاتف نجم تفسد. وتنجم زادة كيف البطارية العمر الافتراضي نتاعها نسموهم ليسيكل دو شارج، الدورات نتاع الشحن تنجم زادة تفسد. بطء عملية الشحن وإلا عدم استقرار التيار الكهربائي، ينجم يكون ماهوش مستقر باش يعطينا شحن ممتاز. كيف كيف ينجم يصير أكل تماس ولا كور سيركوي تماس كهربائي اللي نجم يعمل عملية احتراق في حالات معينة، كسوسوا في الدار ولا الهاتف. كيفاش نميزوا ما بين الشاحن الأصلي والمقلد؟ نصيحة للناس كلها، لازم نشروا الشاحن من المصادر موثوقة، نتأكدوا من جودة التصنيع والعلامة التجارية ورقم الموديل، معناها ما يكون الشاحن ما فيهش حتى كتيبة، ما فيهش حتى اسم تاع مصنع، ما فيهش حتى كود. نتجنب زاد الشواحن الرخيصة أكلي موجودة في الشارع اللي ما فيهاش معلومات صحيحة، ما تحملش معلومات على السلامة بصفة عامة. ما نستعملوش احنا الشاحن تلف كيف كيف، دونك هذه نصائح عامة نجم زاد نوجهها اللي عنده شاحن حتى اللي يكون أصلي بدا في التلف نتاعه، معناها صارت الأسلاك نتاعه مقطوعة وإلا بينا، ما نحاولوش نستعملوه. ما نخلوش الهاتف يتشحن في أماكن حارة وإلا تحت أي حاجة مغطية. نستخدم الشاحن المناسب لكل نوعية نتاع هاتف حسب اللومبيراج اللي يستحقه وحسب التيار الكهربائي اللي يستحقه. في الختام نقولوا الشاحن ماهوش مجرد قطعة بسيطة، هو مصدر طاقة ينجم يأثر على العمر الافتراضي نتاع الهاتف، على السلامة نتاع الهاتف، وكيف كيف ينجم يأثر على سلامة المستخدم. اختيار الشاحن الأصلي وآمن ينجم يحمل الجهاز نتاعك ويجنبك مخاطر ومصاريف إضافية. وشكرا.
9: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
8: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: فكرة عن الكواكب والأبراج لليوم 14 أوت 2026، موافق لربع من ربيع الأول 1448 هجري. القمر اليوم في برج العقرب ويعطي حظوظ كبيرة للأبراج المائية والترابية، ثم جيل الأبراج النارية والهوائية. عنا باش يكون ثم خسوف للقمر يوم 28 أوت في الحوت والدلو تقريبا، باش يكون ثم الخسوف يعطي اختبار حقيقي للعلاقات ولكشف الأسرار. تراجع الزهرة باش يكون في العقرب والميزان منها 3 اكتوبر حتى 14 11، نبتعدوا عن التجميل خاصه في الفتره هذه. تراجع عطارد في الميزان باش يكون من 24 10 حتى 13 11، نبتعدوا عن البدايات الكل فيما يخص المشاريع وعلى العقود وغيرهم، تاثر على الالكترونيات ربما الحوادث والعلاقات الشخصيه. خلينا ننطلقوا بالفارس النار والمحارب الحمل. الحمل تهتم بصحتك وتتحسن لصحة، توصلك أخبار جيدة تخص أحد الأبناء، تهتم بأمر عقار، تغير أو تشتري عقار. هذا بالنسبة للحمل. الثور ضغط عليكم الوضع العائلي والأسري ربما العملي. بالنسبة للثور سلاح قوي بالعلاقات العاطفية، طاقة حب قادمة تلف حياتك يا برج الثور، وننصحوك بلبس حجر الفيروز. بالنسبة للجوزاء مضغوط كان شهر 3 و5 و7 و8، مازال مضغوط الجوزاء. يدخل أورانوس عندك يغير في شخصيتك، يعطيك أكثر رؤية، تكون أكثر وضوح لعدة أمور. الجوزاء يا كل شيء أو لا شيء، تريد العدالة، خبر سعيد جايك، ربما عقد خطوبة زواج أو عقد عمل مهم. بالنسبة للسرطان أبناء القمر أصحاب العيون الواسعة، هذوما سرطان الكواكب تقريبا برشا كواكب في البرج الثاني بالنسبة لكم، اللي هو يتعلق بالأمور المالية. ذكرش عندكم انفراجات في أمور المالية وتشغلكم أمور المالية، ربما بنوك خاصة بقروض، مشروع جديد، استثمار وغيره. علاقة تصلح يا برج السرطان، نحكو على الجانب العاطفي وتتحصل على اللي تحب عليه بالوقت والحظوظ لصالحك. باش نمشوا للبرج المحكوم بالنجم الشمس الأسود، أكثرهم تعرضوا لبعض حوادث أو عكات صحية. عندكم المشتري تقريبا عام يا أسود، باش يزيد في الصحة متاعكم شوية، هذاك علاش ردوا بينا ونعملوا نظام غذائي خاص بكم أنتم تحت المجهر. وبالنسبة للأسود تغيير مهم في حياتك فيما يخص علاقة بعودة شريك، والتغيير يبدأ من اليوم حتى لنهار 29 10، تلاحظوا بعض الانفراجات. باش نمشوا لأبناء عطارد أبناء السنابل والحصاد، هذوما الناس المحظوظين والعائلة اللي عندها صغير وبنية والوليد من برج العذراء، يكونوا يجي عليهم الخير، يجي بيهم ومعاهم الخير أبناء العذراء أبناء عطارد. إذن العذراء بالنسبة لكم يكمل عندكم مشروع وفكرة، عندكم سفر، ولكن هذا يجي بعد عيد الميلاد متاعكم، يعني بداية من نهار 22 أوت يكون ثم انفراجات لبرج العذراء. نمشوا للميزان. الميزان المشكلة متاعه في الشركات العاطفية، ويحاول يوازن بين العاطفة والمادة. الامر الجيد انه بشكون عندكم برشا فلوس، بشكون عندكم حركه في العمل، يعني خاصه الناس اللي طالبه نقل او تحب تنقل او معناها تحب تبدل من مكان الى مكان في العمل نتاعها، عندكم حظوظ كبيره برشا. لكن فيما يخص الامور العاطفه شويه وصعبال. بالنسبه للعقرب تحت الميكروسكوب، العقرب محكوم ببلوتو، وتراجع البلوتو في الدلو، والمريخ متواجد في سرطان موضع هبوطك. علاش انت تحت الميكروسكوب؟ لكن عندك انتصارات كبرى، تبتعد عن المواجهات وانتبه صحتك، حظوظ كبير خاصة اليوم. القوس الأكثر شيء عندكم أمور خاصة بالشركات العاطفية، الزواج ربما كذلك خاصة بالمنزل، العائلة، ممكن حامل ولد الطفل، وانت باهر ربما لبعض الطاقات السلبيه اللي دايره بك يا قوس. عنا الجدي مضغوط من جانب المالي، عادتان بصحتك وتغير في الروتين. ديما الجدي سيد التوازن، يتحرك عندكم امر ميراث، أمر قانوني، أوراق حكومية، كل واحد حسب الحياة متاعه. نمشي للدلو. دلو صعيب شوية الوضع عندكم المدة هذه، خاصة تكتشفوا أشخاص على حقيقتها، ثم خبر سعيد، ثم صلح مع شريك عاطفي بالنسبة للدلو. نختم بالحوت. الحوت بعض الخسارات المالية عشتوها الفترة اللي تعدت، ولكن ثم تحسن في الأمور العاطفية وعلاقة حب قادمة للحوت، وبرشا ميل جاي للحوت رغم كل الضغوطات. عندكم برشا انفراجات يا برج الحوت.

مواصلين معكم ومع الأرقام اللي اخترناها لليوم. نتحدث على كمية الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وبش يتم خلال شهر سبتمبر تنظيم يوم إعلامي لتقييم الموسم وتشريك كل المدخلين لتدارك النقائص وتلافيها مستقبلا، وفق ما كانت حكت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في لقاء إعلامي يوم أمس. كذلك بالنسبة للقمح الصلب تم تجميع حوالي 8 مليون قنطار من القمح الصلب الموجه لتصنيع السميد والكسكسي والعجين الغذائي، تقريبا 75% من الحبوب المجمعة. كذلك تجميع حوالي 1,700,000 قنطار من القمح اللين الموجه لتصنيع مادة الفرينة والمرطبات والخبز. تم تراجع بنسبة 42% في إنتاج الشعير بالنسبة للسنة، وتجميع حوالي 680,000 قنطار من البذور الممتازة الخام، يتم وضع كمية في حدود 500,000 قنطار على ذمة الفلاحين. هذه الأرقام اللي اخترناها لليوم بالنسبة حديثنا على كمية الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم حوالي 11 مليون قنطار. بعد شوية باش يجيكم زميلتي سمية رجب في المراية من 10 حتى نصف النهار إن شاء الله مع أخبار 24 ساعة وبقية الفقرات، مشاغل قطاع التاكسي في توزر، العودة المدرسية والبنية التحتية في معتمدية المتلوي، استعدادات الشركة الجهوية للنقل قوافل بقفصة والتكوين المهني بقفصة، ومتابعة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية وبقية الفقرات في برنامج المراية. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، وشكرا على دقتكم فينا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل، سيس رواحكم، كانكم فتنية، طريقة سليمة لكم، وتحية جيكم من كوكب ابراهيمي في الجانب التقني، عبد بيمولة في الجانب الرقمي، زميلتي سامية حراثي استقبلت تليفوناتكم بس مع ماري من أمام الميكروفون. لقائي بكم الجدد غدوة إن شاء الله، متابعة طيبة لبقية برامجنا وإلى اللقاء.

إذاعة قفصة مرية بتكلم. اليوم في المراية، إشكاليات البنية التحتية بالمؤسسات التربوية بمدينة المتلوي، استعدادات الشركة الجهوية للنقل بقفصة للعودة المدرسية، جديد السنة التكوينية بولاية قفصة. المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. معاك تطوى مرايتنا. ضيوف صيفك على كيفك اليوم، الفنان نور شيبة.

0: المتوجة في مسابقة تحدي أجنحة المطالعة الأستاذة سميرة عافي. سيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة. إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. سلامة المواد الغذائية داخل المحلات من أهم العوامل اللي تحافظ على صحة المستهلك وتحد من مخاطر التسممات الغذائية، بداية من النظافة وصولاً إلى طرق التخزين والتبريد.
3: سلامة المستهلك من سلامة المواد الغذائية المعروضة بالمحلات، وهذا يتطلب توفر 5 شروط. أولاً، المحل اللي تحضر وتتعرض فيه المواد الغذائية لازم يكون واسع، مهوي، نظيف ومقسم بشكل يضمن الفصل بين مختلف المواد وبين مراحل التحضير والتقديم. ثانياً، المواد الأولية المستعملة في تحضير الماكلة لازم تكون ذات جودة عالية. ثالثاً، المعدات وتجهيزات خزن وحفظ وإعداد وعرض المواد الغذائية بالمحل لازم تكون متوفرة وفي حالة حسنة. رابعاً، الطريقة المعتمدة في تحضير المواد الغذائية لازم يحترم فيها مبدأ التسلسل الأمامي والفصل بين ما هو نظيف وما هو ملوث. خامساً، الخدام اللي يحضر الماكلة ويبيع في المواد الغذائية لازم يكون سليم من الأمراض المعدية وتتوفر فيه شروط نظافة الجسم والهندام.
2: سلامة الغذاء مسؤولية الجميع، مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك سلامتك.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب علي.
6: نسمة تسير.
0: موعدنا من 5 إلى 8 على الموجة اللي تحبها.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حكاية الصغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمعوا.
2: حكاية تميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشفوا ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو أسمعوا معنا. بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، حنين نكوع ووليد حرشي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكاية تميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية تميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: كينهم هالصغيرات نساو حكاية الانترنت، وعلاقتهم بميمة بهيجة قويت. كل ليلة فما حكاية تلمهم بتفاصيلها تشدهم، ويتعلموا منها أكثر على تاريخهم وأصلهم.
1: اللعبة البيان
2: زعما زعما انتم الجيش وانا الاميرة، وانتم باش تفكوا لي الارض نتاعي ولا باش نحاربكم؟
3: معليش انت الاميرة يا اخي، ديما انت، خليني انا مرة اميرة.
4: وانا علاه ما نكونش الاميرة؟
5: لولاد لولاد هاي قميمة جيت.
6: ميمة ميمة ميمة ميمة
7: ميمة محليكم كي تجي وتجري وتعنقوني، والله تنحيوا لي غم على قلبي والصغر ترجعوني. فاش تلعبوا المرة هذه؟
1: يحبوا يلعبوا اميرة ويتعاركوا شكون فيهم باش تاخذ الضو.
8: بالله مش انا المره هذه،
2: هي الفكره فكرتي انا.
7: تعرف يا ميار بشكون فكرتني؟
2: بشكون ميمة؟
7: في الكهنه ديهيا.
6: ديهيا
7: ايام ملا يا الاولاد اخلطوا عليا للدار، وتوا نحكي لكم على تاريخ امراه عملها فار. حكايتنا اليوم يا الأولاد على مرأة قوية برشا، وفي زمانها حيرت العرب، خليت وراها تاريخ مشرف تكتب في الكتب. محاربتنا الكاهنة ديهية ولا الكاهنة البربرية، اتولدت عام 585 ميلادي، وخلفت الملك كسيلة في حكم البربر. كرست عمرها وفناته باش تحمي أرضها باللي تقدر عليه الكل، وعمرها ما خافت.
9: يقربوا الأرضنا، احنا الصور المنيع للأرض

0: هي نجمة تعمل هذا الكل؟
1: ما صعب عليها شيء، باش القبيلة توحده شيء ما يكيدها. ركبت الأحصان وحاربت بكل قوتها، حاربت على خاطر أرضها وشعبها وعزة نفسها،
0: وحاربت حقوق أخرين
1: بالطبيعة، وواصلت بنفس القوة والثقة، حتى أنه المؤرخ الثعالبي وصفها بالمرأة النادرة.
2: هذه الأرض لينا وتبقى طول عمرها لينا، احنا نحن السكان الأصليون للأرض هذه. حاربنا وما زلنا نحاربه. أمادس
1: اتربعت القايدة جيهيا على العرش في عمر كبير، وتوسعت مملكتها اللي لمت تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وعاشت وحاربت لآخر نهار في حياتها. وكي خسرت الحرب ضد المسلمين اللي يقودها وقتها حسان بن النعمان، تعرفوا شو عملت؟ حرقت أرضها الكل باش ما يدخل فيها حتى حد غيرها. لكن كل قوة لها نهاية. ماتت ديهية وهي عمرها 127 عام. 127 عام، وخلت وراها تاريخ كبير وحافل نحترم فيها أنها كانت تحب بلادها وشعبها لآخر نهار في حياتها. دي هي مثال للمرأة القوية والشرسة، واللي قال عليها ابن خلدون:
3: دي هي فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصاناً وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس، تحمل السلاح، تدافع عن أرض أجدادها.
4: كينهم هالصغيرات نساوا حكاية الانترنت، وعلاقتهم بميمة بهيجة قويت. كل ليلة فما حكاية تلمهم بتفاصيلها تشدهم، ويتعلموا منها أكثر على تاريخهم وأصلهم.
5: كنتم مع
6: حكايات ميمة
5: في دور مرام غفران الذويدي،
7: في دور لجين لجين سعدة،
8: في دور ريمة فردوس ترودي،
9: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
5: وفي دور ميال ابن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
5: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم، أنور العياشي، محمد سفينة ومحمد علي بالحارث.
5: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: توا أصدقائي، بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم. مرحبا بك حنين. مرحبا بك وليد.
1: مرحبا بكم أصدقائي. القصة هذه عجبتني برشا، على خاطر ورتني كيفاش انقطاع الإنترنت اللي في الأول حسبناه مشكلة ولا فرصة باش الصغار يكتشفوا حاجات ما خير، ومع الوقت ولوا يستانسوا بالله مع بعضهم وما عادش الإنترنت أهم حاجة عندهم. رجعوا للألعاب التقليدية اللي فيها حركة وضحك وتعاون، وعاشوا أوقات فرح ما تعوضهاش حتى شاشة. وأكثر شخصية شدت انتباهي هي الجدة، خاطر ديما تلقى طريقة باش تحول أي موقف إلى فرصة للتعلم. بحديثهم عن الأميرة فكروها بالكاهنة البربرية، وحكت لهم على هالشخصية المعروفة بذكائها وشجاعتها وحسن تصرفها، وهكا عرفتهم على جزء من تاريخ بلادهم بطريقة مشوقة خلتهم يحبوا يسمعوا أكثر. وحسينا في آخر القصة اللي الصغار واللي بيستنوا في حكايات ميمة بشوق، وتطرح القصة قضايا مهمة منها تأثير الإنترنت على حياتنا وأهمية الرجوع للألعاب التقليدية والمحافظة على تراثنا والدور الكبير اللي يقوموا به الكبار وخاصة الجدود في تربية الصغار وغرس حب التاريخ والثقافة فيهم. العبرة من حكاية اليوم هي إنه الترفيه الحقيقي مش ديما في الهاتف والإنترنت، بل ينجم يكون في لعبة تجمع الأصحاب أو في حكاية هادفة ترويها الجدة، وأن تراثنا في شخصيات وقصص تستحق نعرفوها ونفتخروا بها. شكرا أصدقائي على حسن الإصغاء.
0: شكرا حنين. تفضل وليد.
2: قصة الكاهنة داهية ملحمة تاريخية بارزة وتفاصيل مواجهتها للرومان ثم المسلمين، تحمل في طياتها الكثير من القضايا والعبار التاريخية والإنسانية. أولا القيم المطروحة في القصة: الصراع من أجل الاستقلالية والأرض. جسدت الكاهنة قضية تمسك الشعوب بأراضيها وسيادتها، حيث واجهت الرومان في البداية لطرد نفوذهم، ثم واجهت الفاتحين الجدد لحماية استقلال منطقتها. خطأ استراتيجية الأرض المحروقة: عندما شعرت بحدوث جولة جديدة من الحرب لجأت إلى تدمير القرى والمزارع وقطع الأشجار لتقليل طمع الفاتحين في الخيارات. أظهرت هذه القيمة التناقض بين القرار العسكري ومصلحة الشعب، حيث أدت هذه السياسة إلى تذمر الأهالي وفقدانهم للدعم الشعبي. القيادة العسكرية النسائية: قدمت القصة نموذجا نادرا لقيادة امرأة للقبائل وتحكيمها في الميدان العسكري والسياسي في ذلك العصر. ثانيا العبر المستفادة: القرارات الصارمة قد تقلب الحلفاء إلى أعداء. تدمير المحاصيل والممتلكات الأرض المحروقة أدى إلى أضعاف جبهتها الداخلية وتراجع ولاء القبائل لها، مما يثبت أن الحفاظ على حاضرة الشعب أهم من مجرد الحرمة العسكرية. ثانيا الوحدة والتغيير الحضاري: أظهرت الأحداث أن التحالفات السياسية تتغير، فبعد مقتلها دخل أبناؤها وقومها في الإسلام وصاروا من أبرز قادته. ثالثا الشجاعة حتى النهاية: أظهرت الكاهنة إصرارا وثباتا على موقفها حتى آخر لحظة في حياتها دون استسلام. متى ولدت ومتى ماتت؟ وهل عاشت 127 عام؟ عمرها عند الوفاة تجمع العديد من المصادر التاريخية القديمة مثل ابن خلدون وابن عذاري على أنها عاشت عمرا طويلا جدا يقدر ب 127 عام. وأن كان بعض المؤرخين المحدثين يرون في هذا الرقم نوعا من المبالغة التاريخية لرمزية الهيبة والخبرة. تاريخ الميلاد: بناء على المرويات وفاتها بعمر 127 عام تكون قد ولدت حوالي 575 ميلادي. تاريخ الوفاة: توفيت بين عامي 702 ميلادي و703 ميلادي في منطقة تعرف اليوم ببئر الكاهنة بولاية خنشلة في الجزائر. أربعة مسار معاركها من الرومان إلى حسين بن نعمان. مواجهة الرومان: قبل وصول الجيوش الإسلامية إلى جبل أوراس كانت المنطقة تحت النفوذ البيزنطي. تحالفت الكاهنة مع بعض القوى الوطنية وقادت القبائل لحد من سيطرة البيزنطيين وطرد نفوذهم المباشر من مناطق الأوراس والداخل، مما جعلها الزعيمة المطلقة للمنطقة. ب النصر الأول على حسين بن نعمان: عندما تقدم القائد الأموي حسين بن نعمان التقى بها في معركة طاحنة قرب مسكيانة المعروفة بمعركة وادي عذرة أو معركة البغاي، انتصرت الكاهنة انتصارا كبيرا، وانسحب حسان بجيشه إلى برقة في ليبيا لعدة سنوات ينتظر الإمدادات. جيم، سياسة الأرض المحروقة وهزيمتها الأخيرة، تدمير الأراضي ظنا منها أن الجيوش لن تعود إلا طمعا في المدن والخيرات والزراعة، أمرت بحرق المزارع وقطع الأشجار وهدم الحصون من طرابلس إلى طنجة. الإنعكاسات، أضرت هذه السياسة بالسكان المحليين وأدت إلى انقسامهم. المعركة الحاسمة عندما عاد حسان بن نعمان بجيش ضخم ودعم من الخليفة عبد الملك بن مروان، التقى بها في معركة أخيرة طاحنة في جبل أوراس، معركة برقة بئر الكاهنة، وقاتلت الكاهنة رغم كبر سنها حتى سقطت قتيلة في الميدان.
0: شكرا حنين، شكرا وليد. هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

0: لمة الحباب الليلة في ضيافة السيد شفيق روابح من العائلة المنجمية. لمة الحباب بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام العاشرة. أهلا بكم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بداية من اليوم تحتضن مدينة الإكتار بولاية قفصة فعاليات الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي لغاية 26 من هذا الشهر، في دورة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة الثقافية. تقرر خلال جلسة عمل وزاري بقصر الحكومة بالقصبة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ويؤخذ بعين الاعتبار النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والصحية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم في تصريح الإذاعة الوطنية حجز أكثر من 60 طن من المواد الغذائية وإتلافها وتحرير أكثر من 80 محضر على عدل خلال شهر واحد، وأشار إلى أن الهيئة شرعت منذ شهر جويل الماضي في تنفيذ برنامج خصوصي للرقابة. أوضحت الإدارة العامة للأداة التابعة لوزارة المالية أن 20 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. يكون الطقس اليوم الأربعاء وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي عامة قليل السحب، وتصل درجات الحرارة القصوى إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا. في العالم، كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مقربة من النظام الإيراني أن طهران درست خيارات لاستهداف أصول ومواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع نطاق المواجهة. أظهرت بيانات حديثة لتتبع السفن والشحن البحرية تراجعا ملحوظا في حركة الملاح عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي في مقابل ارتفاع حركة الملاح عبر مضيق باب المندب. إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مريتنا. المراية، المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

هذه المراية على موجات إذاعة قفصة، وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم. ثلاثة دقائق بعد العشرة داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز، أحلى تحية لكم لكل مراية. موعدنا اليوم اللي نكونوا حاضرين فيه في متابعة المشاغلكم، قدموا لكم مجموعة من الخدمات، استضافات ومتابعة لكل ما ينجم يفيدكم. إن شاء الله أحلى تحية تجيكم وكل الفريق اللي رفقكم من كل المواقع. تحية لسميحة رفيق في غرفة الهاتف، كوكو إبراهيم من الكونسولات، تحية للزملاء في بقية المواقع، سمية جبعة كرمية سلم عليكم من أمام الميكروفون. موعدنا يتواصل حتى منتصف النهار إن شاء الله.

0: المراية.
1: ستة دقائق بعد العشرة اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، وين ما أنتم بنجد لكم التحية ونسلم عليكم في المراية اليوم. وبعد شوية باش نمشوا المشاغل العودة المدرسية والبنية التحتية في معتمدية المتلوي بعض المؤسسات التربوية التي تستحق التدخل. باش يكون حاضر معنا سي عمار عباسي عضو المجلس المحلي بالجهة. في شأن آخر باش نتحدثوا على الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة في ولاية قفصة، وباش يكون حاضر معنا سيد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني. واليوم باش نتابعوا معاكم أعزائي المستمعين كيف انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية، وباش تكون لنا مصافحة إن شاء الله لسيد منصف قاسم رئيس جمعية جودة التعليم في تونس كطرف شريك في العملية التربوية. الانتظارات من المجلس والمواضيع الحارقة اللي يجب الاشتغال عليها، مجموعة من المتابعات والتسجيلات اللي تهم مشاغلكم في مختلف الجهات. أبقوا عنا وتابعونا حتى منتصف النهار على موجات إذاعة قفصة. الله

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: أحلى تحية لكم الكل أعزائي المستمعين. في أخبار 24 جلسة عمل في مستوى رئاسة الحكومة حول إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومات الصحية. الجلسة هذه تقرر الانطلاق الفوري في أعداد نصوص الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. نتحدث في شأن آخر، تم يوم أمس صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات الوطنية. وفي ما يهمنا، أمس انطلق التسجيل في المنصة التربوية للتلاميذ في سن ما قبل الدراسة بتبيعة بالإجراءات اللي والخطوات اللي تبعوها الكل، واللي معناها فما المستجد فيها سنة عملية التسجيل اللي مش نرجعوا لها من هنا حتى الانطلاق سنة الدراسية في أكثر من مرة. نتحدث على الطقس بتبيعة وما أدرك ما الطقس، تتجاوز المعادلات العادية بفرق 10 درجات ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من موفى هذا الأسبوع، وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة حسب التوقعات الأولية إلى حدود تقريب أسبوع آخر، معناها تقريبا من نهار 22 في حدود أسبوع آخر باش تكون درجات الحرارة مرتفعة في خواتيم الصيف هذايا. نرجو السلامة للجميع. في شأن آخر، أوضعت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية إن نهار 20 أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد.

0: 22 دقيقة بعد العشرة، إيقاعاتنا عالمية، سمعنا داليدا، سمعنا خوليو ومشاغلنا محلية بامتياز. وجهتنا مباشرة للمتلوين، نتحدثوا على المشاغل البنية التحتية في بعض المؤسسات التربوية في معتمدية المتلوي. سعيدة جدا باستقبال السيد عمار عباسي، عضو المجلس المحلي بالمتلوي. سي عمار مرحبا بيك، تحية ليك.
1: صباح النور، صباح النور، وتحية طيبة لإذاعة قفصة، وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة قفصة أينما كانوا.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف صحة. إذا نتحدث اليوم على مشاغل العودة المدرسية. اليوم باش ناخذوها من زاوية معينة، هي البنية التحتية وترميم بعض المؤسسات التربوية، بعض المؤسسات التربوية الأخرى زادة اللي موضوع عمل واشتغال من مختلف الأطراف الأكثر من موسم دراسي. نتحدث لهنا على مدرسة واد لارت تحديدا، التفاصيل معك سي عمار.
1: نعم، قال لا يقطع لنا عادة أنه باش نحكو ديما على العودة المدرسية قبل 15 يوم، قبل 20 يوم، معناها نشوف مندوبية التربية كيفاش تستعد العودة هذه، معناها تخلي 3 شهور كاملين مرتاحين وهاني خدمة وكونجيات واحد، ونجو بعدين نحكو على 20 يوم ولا 15 يوم باش نحضر فيها المؤسسات التربوية نتاعنا ونعمل فيها رابورات وتقارير، معناها نقدموها للجهات المختصة. نخص حديثنا على مدرسة 2 مارس ودارتها المتلوي اللي صار فيها الإشكال منذ سنة 2024. بعدين تم غلق المؤسسة، معناها تحويل التلامذة المدرسة الحي العصري، تم غلقها 6 جانفي 2025. مارس تهبط لابيل دوفر، سبتمبر 2025 تبدأ الأشغال. نحن تو على بواب سبتمبر 2026. في الفترة هذه حاليا للأيامات هذه الأشغال متوقفة، وأنا كي اتصلت مع المتابعة معناها براسك الحينية واليومية معنا الموضوع هذا، الشركة معناها شركة المقاولات تقول رانا ماخذين راحة أسبوعية فقط، معناها ما هوش يعودي عندكم شي إشكال شنو السبب اللي يخلي معناها الأشغال تتوقف في الصفة هذه، وإحنا معنا على بواب رانا عودة مدرسية. قالوا ماخذين راحة أسبوعية. باهي، المنطقي والواقع اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا في المؤسسة هذه مدرسة 2 مارس ودارة المتلوي، أنه راح السنة ما فماش افتتاح للموسم الدراسي فيه.
0: وتم الاتصال، تم الاتصال بسلطة الإشراف سي عمار،
1: المندوبية التربية طلبنا جلسة على أساس الجمعة اللي فاتت، على أساس نهار الجمعة اللي هو 9 أوت. المندوب قال ما نجمش نجي، يعني عندي برشا التزامات ما نجمش نجي. احنا حبينا ناخذ المعلومه من المصدر، ما حبوش ناخذ معلومه هكا طايشه، حبينا ناخذ المعلومه من عند السيد المندوب، لكن المندوب ارتأى انه يقول ورفض معناها عقد الجلسه نهار الجمعه، وقال راه مستحيل اني باش نجم نجي اصلا. قال نسقكم على السيد السلطه المحليه، هو متمثل في السيد معتمد، واذا كان ثم اشكال هانوا عن طريقه هو نحلوه.
0: وفي تفاعل السلطة
1: موافقة أصلا معنا بالوثائق من المجلس المحلي من سيد رئيس المجلس، وهي ضمن برنامج معناها الاجتماعات نتاعنا أنه في إطار العودة المدرسية حبينا نجتمع بالأطراف هذه كلها متداخلة.
0: السلطة المحلية سي عمار، السلطة المحلية سيد معتمد في الجهة في متابعة للملف، ثم معلومة واضحة لأنها المؤسسة هذه باش تكون ناشطة خلال الموسم هذايا، ولا باش يتواصل إفادة التلامذة المدرسة أخرى؟ ثم معلومة ولا لا؟
1: لا، حاليا أنا يعني قلت لك حاليا بالأطراف معناها الموجودة بالشركة تاع المقاولات بالسلطة المحلية بغيرهم، الكل معناها مقتنعين أن المؤسسة ماهيش باش تقرصنا، لأن الواقع أنا يعني قلت لك الواقع يقول غير ذلك، معناها الواقع مازال أشغال. باش نجم نقول لك بنسبة تقييمية معناها حسب اللي راهنا ممكن حكيت معناها 60% موجودة الأشغال، موجودة القاعات ثم وقفت، لكن مازال شانتي كبير معناها مازالت الزيز، مازال برشا امور اخرى معناها التجهيزات نتاعها، ومازالت عندنا زوج قاعات مازالوا مش حاضرين، المركبات الصحيه مازالت ماهيش حاضره جمله، معناها جست
0: ملي معناها مستبعد انها المدرسه تقري خلال الموسم.
1: خلال نحكوا هنا خلال بدايه الموسم ان شاء الله، نقولوا نحن تو حسب الشركه تاع المقاولات معناها اللي تقول انه جاهم في 2027 تكون حاضره. يقول لك انا عندي مده نتاع 4 شهور معناها النجم ريكوبيري فيها روحي معناها، ولكن وقتاش تكون حاضر المؤسسه جان في 2027، وقت اللي مندوبيه التربيه ولا وزاره التربيه تكون بالحق في بتعهداتها وفي صرف المستحقات نتاع الشركه.
0: اي
1: لانه التعطيلات اللي صارت لنا نحن الكل جراء المندوبيه التربيه.
0: به يعطيك الصحة سي
1: اللي
0: عمار.
1: نورمال مو
0: اي
1: معناها فاتوره معناها تدفع كما نقولوا الاسبوع هذا، تخيلي انت معناها تقعد اكثر من شهر باش يصبوا له مستحقاته الراجل، واللي ينقص من خدامه في الشهر ونص ولا شهرين اصلا عنده تو فاتوره تو اكثر من شهر.
0: هي
1: اللي نورمال مو تو
0: ربما
1: الشركه تخدم تو راهو
0: شوف
1: جايب الدوبل تاع
0: سي
1: خدامه
0: عمار،
1: معناها.
0: المسائل التقنية هذه وكل ما يستلزم الجلسات اللي تكون تقنية كان في مستوى المالية وإلا في التجهيزات، الحقيقة هو شأن يعلمه الناس اللي تشتغل فيها بشكل يومي، وهم عندهم ربما مبرراتهم أحيانا لهذا التأخير. احنا ديما اللي يهمنا هو المصلحة الفضلة لصغيراتنا للتلامذتنا. الموضوع هذا موضوع العودة المدرسية في مؤسسة تربوية كما مدرسة واد لارتا وغيرها من المؤسسات التربوية وغيرها من المواضيع العالقة، إن شاء الله تكون موضوع لقاء حتى معنا بالسيد مندوب التربية بقفصة، على خطر ثم برشا مواضيع تستحق الإجابات. إن شاء الله يكون حاضر بيناتنا ويجاوبنا على برشا أسئلة. تفضل.
1: حبيت دعوة بركة ننقلها بربي عن طريق المنبر هذا الإعلامي، انه راهو عندنا مؤسسه اخرى تم غلقها
0: اي
1: 2025 اللي هي المدرسه الاعداديه ابن عرفه بالمتلوي، فهمتني؟ وباخر اجابه كانت من عند السيد الكاتب العام للسي محمد نشيري للمندوبيه، قال انه عندنا فيها اكسبرتيز ثانيه وراهي صحيح معناها ضمن البرمجه. المؤسسه تم غلقها للنسيان. حاليا المؤسسه باش نقول لك راهو باش تولي وكر نتاع مخدرات، فهمتني؟ مؤسسه تربويه باش تولي وكر نتاع مخدرات وعرضه للسرقه. معناها
0: للأسف
1: فرجاء منهم التدخل من السلطه المحليه والسلطه الجهويه المتمثله في السيد والي قفصه انه هو ياخذ على عاتقه الموضوع هذا. وسبق وانا واحد من الناس حكيت معها السيد الوالي انه بالحق معناها يتحمل المسؤوليه في الشيء اللي صاير في المؤسسه التربويه هذه.
0: نعم
1: المؤسسه راهي جات في وزارتها حتى هي،
0: اي
1: معناها راهو كيف راهو ماهوش مؤسسه، بالعكس راهو نزيد مؤسسه تربويه مش قاعدين نقصوا باش تولي لنا وكر نتاع مخدرات ووكر نتاع، سامحني في الكلمه معناها للساده
0: نعم
1: المستمعين، معناها انه باش تولي وكر نتاع دعاره والسرقه بعد، فهمني؟
0: بكل أسف.
1: وعندنا
0: إن شاء
1: مؤسسه
0: الله أي
1: اخرى اللي هي
0: تفضل.
1: معهد المتلوي راهو الحمايه المدنيه عاملين فيه تقارير. معهد المتلوي بالحق معناها راهو من اقدم المعاهد تقريبا الاول على مستوى معتمديه المتلوي حاليا، معناها في حاله يرثى لها معناها فرجاء زاد انه معناها رفض اعتمادات معناها للمؤسسه هذه، راهي تحمل اكثر معناها من 1000 تلميذ، معناها تقريبا ما يقارب 1500 تلميذ معناها المؤسسه هذه. راهو مش من غير معقول انه مؤسسه كما هكا وصرح عظيم معناها قربت فيه ناس وجابت معناها مهندسين وجابت طب وجابت غيرهم انه باش نخسروه بالطريقه هذه، معناها اصبح معناها على الآلة للسقوط وشبابيك معناها ما تفكرش وغيره وغيره وغيره، معناها بخلاف معناها الطاولات اللي تقريبا معناها منذ 30 سنه طاولات، معناها تلميذ تصور انت متر و70 تلميذ متر و70 ولا اكثر يقعد على طاوله من عام 90 ولا قداش معناها.
0: نعم يعطيك الصحه سي عمار.
1: والتجديد وتتجند الناس كل العوده المدرسيه باش بعدين نتحملوا مسؤوليتنا قدام ربي. راهو مش العوده المدرسيه مش اننا نستقبل التلامذه ونجوا نعملوا تفاور ونقولوا سجلنا موسم ولا عوده مدرسيه ناجحه، معناها راهو من غير معقول. خلينا نحن
0: الظروف والمناخ التربوي مهمه برشا. يعطيك الف صحه على كل التفاصيل اللي قدمتها، مختلف المعطيات اللي قدمتها الاطراف المسؤوله معناها متاح لها ما ورد هنا للتحقق وللتفاعل زاد كان من سلطات جهويه مباشره والا من مندوبيه التربيه. نتحدث على كل ما ورد في المداخله هذه وخاصه الاشاره المدرسه الاعداديه المغلقه اللي بالحق تنجم تكون وضعيه معناها مش تربويه بركه، ما تحدثوش على عائق تربوي على عائق ممارسه حياه تربويه، ولينا نتحدث ربما على خطر انها تكون موضع لامراض اجتماعيه اخرى. الف شكر ليك سي عمر عباسي. شكرا جزيلا ليك، يومك مبارك. شكرا ليك.
1: عايش عايشك. شكرا. السلام عليكم.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: أربعين دقيقة بعد العشرة تختتم اليوم دورة تكوينية متخصصة في تقنية التنظير الهضمي المتطورة بقسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بمشاركة خبراء بريطانيين. الدورة هذه تندرج في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتهدف لتعزيز الكفاءات الطبية في مجال التنظير الهضمي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتطورة. جاء بلاغ صادر عن مستشفى الجامعي المنجي سليم في هذا الإطار، تحدث على أهمية هذا البرنامج والفرص الأتاحة للفرق الطبية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال التنظير الهضمي.

أحلى تحية ليكم الكل. 50 دقيقة بعد العشرة وين ما أنتم نحييكم ونسلم عليكم في متابعتنا ديما لكل ما يهمكم الكل ما ينجم يفيدكم. جاء أمس في بلاغ مشترك من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية للعموم أن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق يوم الثلاثاء 18 أوت 2026 بداية من منتصف النهار، يعني يوم أمس انطلقت وتتواصل حتى يوم الجمعة 28 أوت 2026. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لوليداتنا الكل، إن شاء الله مسيرة دراسية موفقة لكل أبنائنا.

0: تمام 11 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية 2026-2027. واصل أعوان المركز الجهوي للصيانة بقفص القيام بتعهد وصيانة وإصلاحية وتجديد الأثاث المدرسي بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة. يتواصل خلال الأسبوع الجاري بمركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب في إطار العمل على الحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز الوعي النفسي والرقمي، وذلك ببادرة من ولاية سيدي بوزيد وبالشراكة مع العديد من الجمعيات والمندوبيات والإدارات الجهوية على غرار التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والشباب والرياضة. أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة مع اقتراب نهاية الموسم بلغت حوالي 11 مليون قنطار، كما أشارت أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم تنظيم يوم إعلامي لتقييم الموسم وتشريك كل المتدخلين لتدارك النقائص وتلافيها مستقبلا. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها للبنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل إحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها، وذلك في إطار مراجعة شروط تمويل النشاط الفلاحي استنادا للتشريعات المنظمة للقطاع البنكي والمالي. وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعية دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية، يمكنهم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع telekonkur.izat.tn. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم 20 أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. أخيرا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشباب في ريف القنيطرة الشمالية بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق بسوريا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
3: المراية
4: المراية.
3: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
5: أحلى تحية لكم الكل. جزء ثاني من المراية انطلق توا ويتواصل حتى منتصف النهار، باش نمشي لولاية توزر ونشوفوا مشاغل قطاع التاكسي الفردي، سيارات الأجرة التاكسي الفردي. وباش يكون في ضيافتنا سيد مصطفى قاسم رئيس جمعية جودة التعليم بتونس، نتحدثوا على الانتظارات من المجلس الأعلى للتربية والمشاغل الضرورية والمشاغل الفورية التي يجب حل حالتها واللي تهم المنظومة التربوية. نحييكم ونسلم عليكم، نرجو لكم السلامة لكم جميعا طريق السلامة بتبيع لكل مستعملي طريق وين ما أنتم، إن شاء الله تمشوا وتجوا سالمين. انتبهوا ديما سياق أخلاق، ننتبهوا على الطرقات.

0: أحلى تحية ليكم الكل أعزائي المستمعين، وين ما أنتم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نتحدث في متابعة لمشاغل قطاع، وقطاع مهم جدا هو قطاع سيارات الأجرة، التاكسي الفردي في الجهات في المدن الكبرى وفي مدن زادة داخلية، اللي هو قطاع حيوي بالنسبة للنقل العمومي. مشاغل هذا القطاع مع سي العربي عيدة، رئيس غرفة سيارات الأجرة التاكسي الفردي بولاية توزر. سي العربي صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور أختي، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة، مرحبا جميع المستمعين لإذاعة قفصة،
0: شكرا ليك. أبرز
1: أشكركم على
0: مشاغل،
1: هالبادرة الطيبة هذه.
0: كل شكر ليك سيدي. أبرز مشاغل هذا القطاع، وإحنا على أبواب عودة مدرسية، معناها برشا حراك على أبواب عودة نظام العمل بالحصتين، واحتياجات كبيرة لهذا القطاع كما ذكرت، كان بالنسبة للتلاميذ والطلبة ولا بالنسبة للموظفين وغيرهم من المواطنين من الحرفاء القارين.
1: مرحبا بكم أختي. النجم نقوله على قطاع النقل في كامل الجمهورية التونسية أنه قاعد يحتضر، وقطاع النقل عنده برشا برشا برشا مطالب، من ضمنهم الزيادة في العداد، من ضمنهم تنقيح القانون 33 اللي ما يتمشاش مع 2026، من ضمنهم ترقيح القانون عدد 581 لإسناد الرخص. طلباتنا معقولة، عملنا وقفات احتجاجية، الغرفة الوطنية، الجامعة الوطنية للنقل قامت بجميع التحركات اللازمة، ولكن ثم هرسنا من سلطة الإشراف اللي هي ما حبش تسمعنا وما حبش تعطينا حقوقنا. احنا هنا في توزر عندنا خصوصياتنا، نعانوا شوي كما أنا تو حاليا موجود في الجراج نتاع التصليح، أسبوع أسبوعين نصلحوا، نعانوا رانا. رغم هذا قاعدين قايبين بواجبنا، نعدوا في خدمات، نهزوا في المواطنين،
0: نعم،
1: حضرين أرواحنا العودة المدرسية، فهمت؟ والعمل على ربي إن شاء الله.
0: سي العربي، نتحدث على سائق التاكسي في توزر بالذات، شنية ربما أنت تعرضت لبعض النقاط العامة المشتركة بالنسبة لزملائك في المهنة اللي تنجم تكون هي نفسها في كامل تراب الجمهورية؟ ما نعرفه مثلا أن في كل جهة ثم خصوصيات معينة للمشاغل، تتعلق ربما بالبنية التحتية، تتعلق بالمواقع متاع المحطات، تتعلق بالمسألة اللوجستية. في توزر بالضبط سائق سيارة الأجرة، شنية المشاغل الضرورية متاع الأساسية واليومية بالإضافة للي تفضلت به واللي تشترك فيه مع زملائك؟
1: والله هنا في توزر البنية التحتية كاد ما تكون من عدمة،
0: أيوة،
1: ولكن رغم هذا قاعدين نتجاوز فيها وقاعدين نأدوا في خدماتنا. سلطة الإشراف اللي هنا لا ما يسمعوناش، الحر في كل بلاصة.
0: المحطات مثلا، المحطات مواقعها وين؟
1: بالنسبة لنا احنا في توزر هنا ما عندناش محطات، وانت تعرف ان التاكسي الفردي يا اختي، التاكسي الفردي مجهزة بعداد، ما نخدموش بالبلاصة، نخدمو بالعداد. احنا ديما ندورو وندخلو للزناقي وندخلو للشوارع كل، رغم هذا ونقوموا بالصيانة الأسبوعية للسيارات واللي تكلفنا برشا برشا برشا، ورغم هذا قاعدين قايمين بواجبنا اتجاه مواطنينا وركابنا في ولاية طوزر. المعاناة اللي هنا راهي كبيرة وكثيرة، والمشاكل كثيرة جدا هنا على مستوى ولاية طوزر، وخاصة الطرقات اللي هي منعدمة.
0: تم إشكالية
1: تبعد من حفرة تلقى عشرة، أي أختي الغالية، وهذا روك على كامل مستوى الجمهورية التونسية. أنا معانو البنية التحتية مهترئة جدا في كامل الجمهورية التونسية.
0: نعم، يعطيك الصحة سي العربي عيدة، رئيس غرفة سيارات الأجرة التاكسي الفردي بولاية توزر، شكرا لك وإلى اللقاء.

0: المرايا
1: المرايا تمشوا بسلامة وترجعوا بسلامة، طريق سلامة ليكم الكل. في الشأن آخر، المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يطلق الجائزة الكبرى للصيانة بمناسبة انعقاد الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. الصالون هذا باش ينتظم في دورة 10 بين 17 و20 نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. المركز حدد آخر أجل الترشح للجائزة هذه نهار 21 سبتمبر القادم. جائزة تهدف تكريم الشركات الصناعية اللي طورت ممارسات نموذجية في مجال الصيانة الصناعية بالنظر للأداء الصناعي اللي يعتمد على الصناعة المبتكرة والمنظمة والموجهة نحو التحسين المستمر. برشا تفاصيل تنجموا تلقوها على المناظرة هذية بالطبيعة، على الجائزة عفوا هذه، واللي هي مجال كبير لتشجيع وتقدير الكفاءات الوطنية في هذا المجال. إن شاء الله بالتوفيق وسداد للجميع. برشا ناس يسمعوا فينا معنيين بها، إن شاء الله تكونوا ضمن المتنافسين وتكونوا من المتوجين بالطبيعة.

0: من احنا من نجم نسمعوا هذه ولا في إعادة المذنة. كان غمزين برشا يوصل بينا 28 دقيقة بعد ال11. وين ما انتم نحييكم ونسلم عليكم المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيكل. نتحدث على انتظاره، ربما نتحدث على المهام والملفات الحارقة اللي تنتظره وأهميته في المنظومة التربوية اليوم. برشا تفاصيل مع سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. مرحبا بك، تحية ليك سي سليم.
1: مرحبا،
0: مرحبا.
1: تحية ليك و... نعم مرحبا، تحية ليك ولكافة المستمعات ومستمعي إذاعة قفص.
0: نعم، يعطيك ألف صحة. إذن جمعية جودة التعليم في تونس هيكل، الحقيقة جمعيتي حاضر في كل المشاغل التربوية، بمعناها التزام كبير برشا بالقضايا التربوية اللي تهم التلميذ خاصة، واللي تراعي المصلحة الفضلى لتلاميذنا. اليوم نتحدث على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، نذكر إنه هو هيكل استشاري في السياسات التربوية، ونتحدث ربما على أبرز النقاط اللي باش تكون من أولويات عمل هذا المجلس، ولا اللي يلزمها تكون. احنا كأطراف متداخلة في العملية التربوية نتصوروا إن يلزمها تكون من أولويات عمل هذا المجلس.
1: بالفعل احنا كجمعية تونسية لجودة التعليم، كمنظمة وطنية، نسعى ديما إلى أن نكون نؤدي دورنا في مرافقة الشأن التربوي، وفي أن نكون قوة اقتراح.
0: نعم.
1: نقول ما في، نقدم بعض التصورات اللي ربما من شأنها أن تثري المشهد التربوي. بطبيعة الحال انطلاق أعمال المجلس الأعلى للتربية هو حدث مهم جدا، وحدث يعني يسعدنا كمهتمين بالشأن التربوي، باعتبار وأنه هذا المجلس وإن كان الطابع نتاعه هو طابع استشاري مثل ما تفضلتي، ولكن طبيعة العمل نتاعه هو طبيعة ذات بعد استراتيجي مهم جدا. علاش؟ لأنها من شأنها وأنها تساهم في رسم ملامح للتوجهات الكبرى لمنظومتنا التربوية، وهذا في الحقيقة ربما العنصر الغائب الأبرز في منظومتنا التربوية لطيلة سنوات، بل طيلة ربما عقدين من الزمن على الأقل، اللي هو تحولنا بشوية بشوية إلى منظومة تربوية لتصريف الأعمال ولإدارة الشأن اليومي، أكثر منها منظومة تربوية للتفكير الاستراتيجي والاستشراف. نحكي ديما على العودة المدرسية كما قاعدين نحكي توا، وباش نحكي وأكيد في الأسابيع المقبلة. كيفاش نوفروا الكتاب المدرسي، شنية كيفاش نوفروا الإطار التربوي باش ما يقعدوناش معناها أبنائنا الشغورات، ومن بعدين في يتقدم العام الدراسي شوية نوليو نحكيوا على الامتحانات والامتحانات الوطنية والتقييم. يعني التفكير البعيد المدى وحتى المتوسط المدى تقريبا ولا شبه غائب في منظومة التربوية لمدة سنوات، وهذا هذا هو الفراغ الذي سيملأه إن شاء الله المجلس الأعلى للتربية الاشتغال على القضايا الكبرى لمنظومتنا التربوية وإعداد المستقبل. لا يخفى على أنه حين وقت نحكي تربية ما نحكيوش على 2026، نحكيو على 2035 ونحكيو على 2040 و2050 بطبيعة الحال، وهذا العقل الاستراتيجي الذي سيمثله المجلس الأعلى للتربية يعني مكانته كبيرة ياسر ودوره مهم ياسر في توحيد الرؤى وفي توحيد الجهود، لأن التربية هي شأن مجتمعي بامتياز.
0: نعم.
1: ومش فقط حكر على مسؤول في وزارة التربية فقط، ولكن هي أيضا
0: بكلنا أطراف متفاعلة في العملية التربوية كأولياء والناس كمربين إطار تربوي، المجتمع المدني، تقريبا الناس الكل. الأسرة التونسية هي عندها علاقة مباشرة وهي نواة أساسية للعملية التربوية، معناها في مختلف مراحلها. ربما احنا نتحدثوا على المجلس الأعلى للتربية والتعليم سي سليم قاسم، نتحدثوا اليوم على زوز مواضيع ما فماش مرة تحدث تحدثنا فيها على إصلاح تربوي وما تمش ذكرها، اللي هي الزمن المدرسي والبرامج التعليمية، البرامج الدراسية مضامينها معناها اليوم، بين اللي نشوفوه كل يوم وربما حتى في متابعتنا للمجلس اللي معناها الإعلان على تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم، تابعنا حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهي قراءة سوسيولوجية كاملة ريت نجم تتقرا من خلال التعليقات اللي قاعدة تصير، يقولوا إن شاء الله أول مهامها ما عادش نزرعوا الفولة، إن شاء الله أول مهامها ناخذ كتب بالثلاثي باش الصغير ما يبقاش يهز في الكتب ويجيب عام كامل، معناها ثم حاجات اللي هي يومية وحتى تقنية وحتى مش عميقة لكنها مهمة لتنقية المناخ التربوي ومهمة للراحة متاع الإطار التربوي ومتاع التلميذ، خاصة نتحدث على مصلحة فضلة للتلميذ خاصة في العمر الصغير، معناها كل هذه التفاصيل وكل الإشارات هذه اللي أنا ربما تذكرت بعضها توا قد تكون من صلب أولويات ومن صلب عمل المجلس. سيسليم
1: كما قلنا احنا هو وكما تفضلت سيادتك من المهم جدا وانه وعنده دلالته هذا الاهتمام الكبير على شبكه التواصل الاجتماعي بالمجلس الاعلى للتربيه، لانه الانتظارات كبيره وهالانتظارات هذه وسقف الانتظارات عاليه، ولكن بقدر ما هالمقترحات هذه اكيد عندها مباعثها وعندها وجهتها، بقدر ما يفترض وانه كما قلنا نميزوا ما بين الشأن اليومي التربوي اليومي اللي هو بشق قديمة بطبيعة الحال من مهام وزارة التربية، وبين التفكير الاستراتيجي بعيد المدى اللي هو باش يساهم فيه بشكل كبير وش يبلوروا المجلس الأعلى للتربية. مش دور المجلس الأعلى للتربية أنه يحسن بنية تحتية، مش دور المجلس الأعلى للتربية أنه هو باش يحط يده في البرامج أو في الزمن المدرسي أو في كذا، هو يعطي الخطوط الكبرى، هو يثير القضايا الرئيسية التي بعد ذلك هي التي ستمكننا من مراجعة البرامج
0: سينشر عنها معناها الإصلاحات اللي نلمسوها، معناها المجلس الأعلى للتربية والتعليم باش يقدم السياسات الكبرى والاستراتيجيات اللي هي بيدها ضرورة باش تفضي التغييرات والإصلاحات احنا نجم نكتشفوها في المدرسي اليومي معناها بالنسبة لنا.
1: بالضبط بالضبط، لأنه شنو اللي صار في طيلة سنوات وسنوات هو أنه صارت محاولات لإعادة النظر في الزمن المدرسي لإعادة هيكلة البرامج لي ولكن في غياب هالرؤية الاستراتيجية الكبرى، وهذاك علاش كان فما برشا تخبط وبرشا قرارات تتخذ ثم يتم التراجع عليها.
0: صحيح.
1: لأنه منظومة أخذ القرار هذا هو الدور الكبير للمجلس الأعلى للتربية وحوكمة المنظومة التربوية، كيف نبني منظومة لأخذ القرار التربوي على أسس علمية على أسس الدراسات الاستشرافية على أسس الدراسات والتقييمات الميدانية متاع واقعنا التربوي، كيف ستتطور الأمور والواقع سواء كان الوطني أو الإقليمي أو الدولي، قضايا كبرى تنتظرنا، أثر الذكاء الاصطناعي مش كشعار ولكن كواقع ميداني أثر على
0: حتمية هي حتمية علمية معناها سنواجهها في مختلف المستويات
1: وعلى أثرها المباشرة على الإنسان على العائلة على سوق الشغل إلى غير ذلك، التغيرات المناخية الكبرى اللي قاعدين نعيشوا فيها، موجات الهجرة اللي قاعدة تتهدد في عديد البلدان وتونس ليست بمنأى عنها، هذه القضايا الاستراتيجية الكبرى لابد وأنه نجد لها صدى في القرار التربوي. علاش؟ لأن القرار التربوي هو الذي سيعد النشأة التي ستعيش في خضم هذه التحولات والتي يفترض أن تكون يعني مؤهلة لها كما ينبغي. إذا حوكمت المنظومة التربوية وتطوير وتعصير منظومة أخذ القرار باش اللبنة الحجرة اللي نحطوها في هذا الصرح التربوي تقعد غادي، مش احنا اليوم نحط حاجة غدوة اللي يجين بعدين ينحيها نعود ونقعد ديما ندور في هيك الحلقة المفرغة، وهذا اللي عشناه في السنوات. أيضا كل ما عنده علاقة بإعداد وتأهيل الموارد البشرية بشكل عام والمهن التربوية، وكي نحكي عن مهن تربوية مش فقط مهنة المدرس الأستاذ أو المعلم ولكن أيضا الإداري مدير المؤسسة التربوية، منزلة المؤسسة التربوية في منظومتنا التربوية لأنها اليوم هي لبارون بوفر يعني هي الحلقة الأضعف في منظومتنا التربوية، في حين أنها يفترض أن تكون الحلقة الأقوى باش نرجعوا نلقاوها هي مش مجرد فضاء يدخل تلميذ ياخذ دروسه ويخرج، ولكن فضاء حقيقي للحياة المدرسية
0: الحياة
1: وللعيش المشترك.
0: المدرسية بعمقها برمزيتها وبخصوصيتها اللي يلزمها تكون جاذبة مش منفرة. اليوم
1: وبما
0: نتحد
1: تتطلبه،
0: نعم
1: نعم، وبما تتطلبه من مكانة ينبغي أن تحتلها المؤسسة التربوية وإدارة المؤسسة التربوية، ونعطيها سيليتر دو نوبليس، معناها
0: صحيح،
1: نرجعوا لها أقدرها ونرجعوا لها أهميتها،
0: رمزيتها
1: لأنه
0: وأهميتها.
1: طيلة سنوات قعدنا نحكي ونعمل في الخطب على الحياة المدرسية وأهمية الحياة المدرسية وأنها تكون فضاء جاذب، وأنها تكون، ولكن عمليا شو عملنا؟ ضعفنا المؤسسة التربوية، خليناها مجرد هيكل أصم لتنفيذ القرارات سواء الجهوية أو المركزية، وفي خضم بيروقراطية كبيرة، في خضم هامش متاع تصرف شبه منعدم في هذه المؤسسات التربوية. نقصنا لها في الميزانيات متاعها، ضيقنا عليها، ما خلينا لها حتى هامش، أثقلنا كاهلها بالمناشير وبالقرارات وبالأوامر وبكذا، في حين وأنه المفروض أنه نخليها تتنفس ونخليها تعيش المؤسسة التربوية، ونعد في المقابل المدير الإعداد العلمي والمهني اللازم باش هو
0: والتقني.
1: يكون قادر على أن يكون فاعل تربوي، مش فقط مجرد عنصر إداري.
0: إداري، نعم.
1: هذه قضية مهمة مهمة جدا، كيف مش نحكيو عليها، بالإضافة إلى قضايا أخرى، تحديد ملامح الإنسان التونسي الذي نرغب في أن نعده، وكيف نعده، خاصة لأنه ما ينبغي أن يكون، يعني كل واحد يقول لك كما يقول مثلا التونسي أنا خبز سخون، كل واحد يقول لك أنا نعرف ما ينبغي أن يكون، والتلميذ المتجذر في ثقافته العربية الإسلامية والوطني الغيور والمنفتح وكذا وكذا، هذا الكل آن الأوان أن نطرح السؤال الحقيقي، وهو كيف
0: كيف
1: نعد هذا
0: فعلا، كيف
1: التلميذ، كيف سنعد هذا التلميذ
0: الشعور،
1: ونخرج من كما قلنا، من منطق سواء كان المنطق الإداري البحت الأصم المركزي المفرط في المركزية، أو نخرج أيضا من النوايا والرغبات ونمشيو إلى التفعيل الحقيقي، وحتى تؤدي مدرستنا مؤسستنا التربوية دورها الحقيقي في بناء الإنسان التونسي القادر على أنه ينهض بالتحديات المستقبل، وأنه يفيد روحه، وأنه أيضا يفيد بلاده، ويكون عنصر فاعل في ضمان ازدهار بلاده ومناعة بلاده، اللي هي في نهاية المطاف ازدهار لكل فرد تونسي أو تونسية.
0: نعم، واحنا نتحدث اليوم على أهمية التربية والتعليم وما أدراك ما التربية والتعليم في حياة الأسرة التونسية، ورغم كل شيء ما زالت مقياس اجتماعي حقيقي للناس بالطبيعة الأسوياء والناس اللي يشوفوا الدنيا بعمق كبير برشا. حبيت نشكرك سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، أكيد لقاءاتنا ستتجدد واحنا نستعد للعودة المدرسية،
1: إن شاء الله.
0: انتظارات المواطن التونسي كبيرة من المجلس الأعلى للتربية والتعليم الحقيقة، على خاطر يحس أن القطاع هذايا قطاع حيوي مهم، مهمة برشا أسئلة اليوم التونسي ما يلقى لهاش إجابة، في علاقة بتكوين صغيرة، في علاقة بالزمن المدرسي، في علاقة بكل ما طرحناه، بالمؤسسة التربوية التي تحتضنه، بالأريحية، بالمناخ العام التربوي للصغيرات. ونتصور أن بوابة الإصلاح الكبرى للمجتمعات تمر من هنا، تمر من إعلاء شأن العلم والعلوم والتربية، وإن شاء الله نشوف ثمار جيدة لهذا الهيكل تترجم على أرض الواقع وتفيد الحياة المدرسية والتربوية لصغيراتنا. مرة أخرى نشكرك برشا، شكرا لك سي سليم
1: بارك
0: قاسم،
1: الله
0: شكرا
1: فيك،
0: لك.
1: واحنا نتمناه كل النجاح للمجلس الأعلى للتربية، لأنه في نجاح المجلس الأعلى للتربية هو نجاح لمنظومتنا التربوية، ونجاح لوليداتنا وبنياتنا، ونجاح لبلادنا في نهاية المطاف.
0: شكرا لك فعلا، يعطيك الصحة، شكرا لك.

أحلى تحية مجدة لكم الكل في شأن يهم السنة التكوينية الجديدة والإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، وفيما يهم السنة التكوينية الجديدة كان ثم إعداد على مستوى رفيع، على نقطة رفيعة المستوى تهم بالطبيعة التدخلات اللازمة، الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، خاصة بالنسبة للمؤسسات التكوينية اللي باش تكون في مختلف الجهات، وبرشا تدخلات باش تصير وثم جديد في المسألة التكوينية. الحقيقة احنا حبينا نعرفوا كل هذه التفاصيل اليوم إن شاء الله نأجلوها لنهار الاثنين في على مستوى استضافة نعرفوا فيها جديد التكوين المهني بالنسبة للسنة الجديدة 2026-2027 في ولاية قفصة. نذكروا ديما بأهمية هذا القطاع، قطاع التكوين المهني اللي هو وجهة مجموعة كبيرة من الشباب والشابات، وفيه ضمانة كبيرة للمستقبل وللإدماج المهني. إن شاء الله نعرفوا جديدة في لقاءات قادمة، ومعكم نحاولوا في كل مرة نمشوا للخدمة ونمشوا نقدموا لكم المعلومة اللي تستحقوها في وقتها. إن شاء الله سنة تكوينية طيبة لكل الناس اللي بتلتحق بمراكز التكوين المهني في دورة جديدة، دورة سبتمبر.

إلى هنا ينتهي هذا العدد من المراية على موجات إذاعة قفصة اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. موعد بكم يجدد إن شاء الله صباح الاثنين في مثل هذا التوقيت جميل. الخواتيم نهدوه لكم ميدة حنوي تمضي نغم الختام في موعدنا اليوم. بقيت متابعة طيبة رائقة الكل ما تقدم موجة إذاعة قفصة. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، سامي حراثي، عبد البيبولة، نزار الرويسي، سمية جمعة كرمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ ببرنامج مقابلات نهاية الأسبوع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأولى. مقابلات الجولة الأولى وتأكيد إجراء المباريات بعد أخذ ورد تأجل ما تتأجلش، لكن الآن تأكيد من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم باش تلعب المقابلات نهاية الأسبوع. تحديد ملعب بوعلي الأحوار لاحتضان مباراة ملعب مسوسة واتحاد المونستيري نهار السبت. مقابلة الكل في 4:30 نهار السبت في 4:30 في ملعب بوعلي الأحوار بحمام مسوسة. مباراة ملعب مسوسة واتحاد المونستيري في النيفر ببارد الملعب التونسي نادي صفاقسي، وفي طيب المهيري بصفاقس تقدم سقيت الدير والشبيبة العمران، وفي بنجردان اتحاد بنجردان نادي حمام في يوم الأحد 23 أوت في الساعتين أو 4:30 في ملعب رادس الترجي مع النجم الرياضي الساحلي، والنجم المتوي مع النادي الافريقي نادي البنزرت يستضيف مستقبل المرسى، وترجي ريال تجريجيسي يستقبل الاولمبي الباشي. الاداره الوطنيه للتحكيم، التركيبه الكامله للاداره الوطنيه للتحكيم كان صدرت منذ قليل. نعطيك ملخص لانه برشا اسماء موجوده وبرشا خطط موجوده في الاداره الوطنيه للتحكيم. المشرف العام على التحكيم هو ناجي جويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي على كل قائمة طويلة برشا محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، الحكم مساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات المحترفة الأولى محمد بن حسانة، ومكلف بتعيينات مباريات اللي هو المستوى الاول وسيم بن صالح، مكلف بتعيينات مباريات اللي هو المستوى الثاني رمزي الحرشي، ومدير الشؤون الاداريه والماليه رياض المسعي. بيتحل برشا اسماء وبرشا تعيينات في الاداره الوطنيه للتحكيم لكره القدم. على كل ملخص المشرف العام هو ناجي اجويني، والمكلف بالمحترفه الاولى تعيينات محمد بن حسانه، والمكلف بالهوات مستوى أول وسيم بن صالح، والمستوى الثاني رمزي الحرشي. فاز المنتخب التونسي للذكور على منتخب السنغال بزوز أشواط مقابل شوط واحد بالإسكندرية في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية اللي تستضيفها كما ذكرت مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 أوت الجاري. ضم المجموعة الخامسة كذلك أيضا المنتخب البنيني ومنتخب بوتسواني إلى جانب منتخب تونس والسنغال. تقام هذه البطولة بمشاركة 45 فريق وهي مؤهلة لكأس العالم بطولة العالم 2027 والألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. اتحاد بنجردان يعلن عن تولي شهر الدين عون رئيس للنادي خلفا لعمار الجري اللي أعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسة الجمعية لأسباب خاصة وشخصية تمنعه من مواصلة مهامه. كان كذلك الاتحاد بنجردان تحدث في صفحته أنه تولي شهر الدين عون رئيسة الجمعية جاء طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للفريق. لاعب الرواق عثمان شرف الدين يمضي لصالح مستقبل القصرين قادما من نادي البنزرتي في شكل إعارة. شرف الدين كان لعب مع اتحاد تطاوين. فاز وديا فريق الملعب الجيبسي على اتحاد بسكر الجزائري بنتيجة 2

0: الفرنسي باش يخلف بابي تياو اللي انتهت ولايته بعد خروج السنغال من كأس العالم الفارتا في الدورة 32. هذا مخبار رياضة. إلى اللقاء.
1: ضيوف صيفك على كيفك اليوم الفنان نور شيبة.
2: عشت نولي جداد وزر ونخلها العالي يا قفصة طلي وبشرني باللي في بالي.
1: المتوجة في مسابقة تحدي أجنحة المطالعة الأستاذة سميرة عافي. صيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: تمام منتصف النهار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إبرام صفقة لإنجاز القسط الثاني الخاص بأشغال الهندسة المدنية ضمن مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرايس بولاية قفصة، وتشمل الأشغال المبرمجة إنجاز محطة لإعادة ضخ المياه مجهزة بحوض لتجميع المياه وسياج، وتبلغ الكفة الجملية للصفقة حوالي 879 ألف دينار، فيما حددت مدة الإنجاز التعاقدية ب 12 شهراً وفقاً لما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أوضح الرابح أن كل وحدات التعليب مطالبة بإجراء الرقابة الذاتية عن طريق المخابر ومد الهيئة بالنتائج. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلاً، من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أطلق المركز الفني لصناعات الميكانيكية والكهربائية الجائزة الكبرى للصيانة 2026، وذلك بمناسبة انعقاد الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية الذي ينتظم في دورته العاشرة من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. وحدد آخر أجل للترشح إلى هذه الجائزة يوم 21 من سبتمبر القادم، علما وأنها تهدف إلى تكريم الشركات الصناعية التي طورت ممارسات نموذجية في مجال الصيانة الصناعية. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت القادم ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلية. أخيراً شنت مجموعات من المستوطنين منذ فجر اليوم الأربعاء سلسلة اعتداءات استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع استمرار حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 على التوالي بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني. في أمان الله.

بدا التحدي. خليك الرابح.

0: نور، الشارع الرئيسي حي نور قفصة. سوبرات النور، عنوان الأمانة والثقة.
1: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تحية للناس اللي اختارت تسمعنا من نص النهار حتى للملي ساعة، وفي كل وقت تسمع إذاعة قفصة تتونس بينا. نحييكم، نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين، في خليك الرابح. الموعد يجمعنا في المنافسات، في الأسئلة، في اللقاءات، وأيضا في الجوائز. تحبوا تشاركوا معنا، اطلبونا على 76 216 600، وأكيد المترشحين اللي حاضرين معنا إلى لليوم. تقريبا كانت معنا أمس حياة حمدي هي المترشحة، نهار الاثنين نور خليفي، يوسف تامر، عزيزة فجراوي، هذم المترشحين معنا لحد الآن. اليوم إن شاء الله يكون فما مترشحين زادة معنا. ما تتردوش باش تطلبونا أولا وبداية المشوار في خليك رابح بالنغام. هذا نحييكم وين ويصيكم بث إذاعة قفصة.

مرحبا بكم في خليك ربح في نص نهار وعشرة دقائق. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. نذكركم قانون البرنامج، ثلاثة أسئلة سهلين راهو في ثمانية مجالات، عندك العلوم والمعارف، الأحداث التاريخية، الأعلام، الأدب والشعر، وعنا الأعمال الدرامية، السبور والموسيقى، ونزيدهم المواقع والأماكن. ثمانية مجالات للتنافس، للتحديات. باش تجاوبوا صحيح لازمكم على الأقل زوز أجوبة صحيحة، وإذا كان فما إجابة غلطة وسؤال صحيح فإنه نعطوكم فرصة للتدارك في الثالث باش تجاوبوا بصحيح. كان جاوبتوا غلط مرتين تخرجوا معنا، ونتأسف عليكم خاطر تخرجوا معنا من سباق خليك الرابح. هذا قانون اللعبة اللي حاضر معنا اثنين وثلاث واربعة. يبقى نهار الخميس مختلف شوية، نهار الخميس هو المنافسات والتحديات تكون حاضرة بين مختلف المترشحين طيلة الأسبوع اللي ترشحوا معنا وجاوبوا بصحيح. وكان قانون اللعبة صفهم انهم جاوبوا مرتين بالصحيح على الاسئله ومقترحاتهم كانت صحيحه. مشوارنا في خليك رابح حتى للماضي ساعة. نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونا، ما تتردوش باش تطلبونا وتشاركوا معنا في توقيت نص النهار 11 دقيقه.

0: مرحبا بكم في خليك رابح زوز مكالمات حاضرين معانا في توقيت نص نهار و13 دقيقة أولى المكالمات. نقولوا أهلا وسهلا. مرحبا في خليك رابح. أهلا وسهلا. شكون معانا؟
1: معك ليه بفيت.
0: أهلا وسهلا. هذا سي صالح. سي صالح مرحبا بيك.
1: وبيك ربي فضلك. تحية لي كل الفريق اللي عامل معك.
0: مرحبا. مرحبا في عايشك سي صالح. مرحبا بيك في خليك الرابح. كالعادة ديما نحاولوا نكونوا معناتها نظفروا بالإجابات الصحيحة باش نترشحوا ونكونوا العبرة في المشاركة هكا ولا لا؟
1: اي ان شاء الله ان شاء الله.
0: يلا يا سيدي ملا ننتلقوا معاك في خليك الرابح لليوم 19 اوت. نشوفوا المجالات كيفاش تخلطت. نعاودوا نختاروا من اول وجديد من واحد لثمانية. وشنو باش يتيح لك؟
1: انا كنت سيدي باش نقترح عليك مجال السياسة والدين. ما عملتهمش
0: ان شاء الله. هو سياسة مش مجال للتباري. سياسة مش مجال للتباري ولكن نضمه ضمن الأحداث الجارية معناتها الأحداث التاريخية.
1: ثقافة
0: عامة صح. يلا نمشي معاك من واحد لثمانية سي صالح.
1: نمشي السبعة مع بعض. ماي
0: نمشوا للسبعة. السبعة باش تكون حاضرة معانا في الرياضة في السبور. زعما يمنعك سبور في العادة ولا شوية شوية؟
1: حسب المعلومات اللي عندي.
0: حسب السؤال. يلا المجال اللي حاضر معانا سي صالح الرياضة من 21.
1: برا نطلعوا للعشرين.
0: نطلعوا ديركت للعشرين. العشرين خرج معانا. العشرين ناخذوا رقم آخر.
1: خلينا في السبعة. ملاي
0: نمشوا للسبعة. السبعة شنو يقول لك؟ العشرين والسبعة ظهرك خرج معنا لهالأسبوع. زوز أسئلة محذوفين لأنه تمت الإجابة عليهم بالصحيح. نختاروا مرة أخرى رقم آخر.
1: عشرة
0: حاضر. لا العشرة حاضر. عنا زوز أرقام فقط لهالأسبوع خرجوا السبعة والعشرين. يلا العشرة. الألعاب البارالمبية هي حدث رياضي دولي مخصص للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أين كانت أول دورة؟ روما ولا باريس ولا أثينا؟ كرونو
1: أثينا.
0: زي ثبت أثينا. يلا سي صالح قلت أثينا والإجابة للأسف غالطة. ما هيش أثينا. نمشي معاك ما منعكش سي صالح المجال السبور.
1: أنا راني نعرف المعلومة ذي في بالي دي متورجت فيه مختلف.
0: والسؤال هذا تطرح مرة واثنين مرتين كان الإجابة عليهم بالغلط.
1: مش مشكلة.
0: نعاودوا نفس العملية سي صالح من واحد لثمانية.
1: اثنين.
0: وين باش يهزنا اثنين؟ هاو باش نقول لكم باش يهزنا للعلوم والمعارف. العلوم والمعارف حاضرة معانا من واحد العشرين. اثنين. سؤال اثنين شنو يقول لك؟ نحكوا على الجاذبية سي صالح هكا ولا لا؟ سؤال باش نحكوا على الجاذبية. الجاذبية هي قوة طبيعية غير مرئية تجذب بها الأجرام والكتل المادية بعضها البعض نحو مركزها. من هو مكتشف الجاذبية؟ ألبرت أينشتاين، إسحاق نيوتن ولا ليوناردو ديفانشي؟ كرونو.
1: الاحتمال الثالث
0: ليوناردو ديفانشي هو اللي اكتشف الجاذبية. سي صالح لهنا ما عجبتنيش الإجابة غالطة والإجابة تخليك تعاود تتصل بينا وتشارك في البرنامج خليك الرابح الأسبوع القادم. سي صالح تنورنا باتصالك. هي العبرة في المشاركة في كل مرة ناخذ إجابة صحيحة. شكرا ليك. تحية لكل مستمعينا. فما مكالمة أخرى ثانية مشارك ثاني لليوم حاضر معنا. أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامتين. شكون معنا؟
2: عبد الوهاب فداجي.
0: عبد الوهاب فداجي.
2: فداجي.
0: فداجي. منين تكلم فينا سي عبد الوهاب؟
2: بوهلال.
0: منين؟
2: بوهلال.
0: من بوهليل. أهلا وسهلا، تحية كل من يسمع فينا في بوهليل. يلا حاضر القانون اللعبة؟
2: حافظ حافظ
0: حافظ وحاضر مستعد.
2: حاضر.
0: اش تعمل في الدنيا سي عبد الوه؟ سي عبد الوهاب
2: متقاعد.
0: متقاعد سمح التقاعد وإلا مرتاح؟
2: لا لا مرتاح الحمد لله.
0: الحمد لله خدمت على روحك على بكري، توا التقاعد توا التقاعد تعطي لبدنك الراحة، تعمل هكا شوية سبور وإلا لا قاعد في الدار وتخرج شوية تقضي وتروح؟
2: لا لا نعم شوية سبور.
0: هاي بيه بيه
2: مارش
0: مارش. المارش هو أحسن حاجة، تعمل نص ساعة كل يوم مارش هكا نص ساعة.
2: حتى أكثر
0: حتى أكثر، ولكن الطب القلب يقولوا لك أعمل نص ساعة، تمشي نص ساعة بركة أغمغ، كون من أروع ما يكون، تكون صحتك جيدة 100%. مش تعب روحك راه سبور. بيه خلينا نمشو خلينا نمشوا للصحيح تو. خليك الرابح يختار لك 8 مجالات، تختار فيهم مجال من المجالات من 1 ل8.
2: واحد.
0: نمشوا لسؤال واحد باش نسافروا معاك للمواقع والمدن الأماكن. يلا سي عبد الوهاب من 1 ل20.
2: 13.
0: سؤال 13، نشوفوا سؤال 13 شنو يقول لك. يلا ركز معايا، ما هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من البحيرات الطبيعية في العالم؟ النرويج، كندا ولا سويسرا؟ والناس اللي تبع فينا نمشوا للكرونو.
2: النرويج. النرويج.
0: يلا الكرونو، بعد الكرونو تقول النرويج. الإجابة غالطة، راه سؤال هذا خرج معنا وكانوا زادة جاوبوا بالغال تعليم. الدولة اللي تمتلك أكبر عدد من البحيرات الطبيعية في العالم. نمشي معاك محاولة ميسلش، المحاولة هذه خفقنا فيها، المحاولة الجاية بإذن الله تكون إيجابية. من 1 ل8.
2: 7.
0: لا تم اختيار 7، نختار رقم آخر غير 7 و1 و2. عندك
2: 4.
0: نمشي ونختاروا للأربعة باش نمشي معاك للأعلام. الأعلام ونشوفوا سؤال شنو اللي حاضر معنا من 1 ل20.
2: 5.
0: سؤال 5. يلا سؤال 5 يقول لك، ابن بطوطة أو أمير الرحالين المسلمين من أين بدأت رحلته؟ من قرطبة، مكة المكرمة ولا طنجة؟ يلا
2: قرطبة.
0: من قرطبة. يلا الإجابة ما هيش صحيحة، ما هيش صحيحة، الإجابة غالطة يا سي عبد الوهاب. ابن بطوطة ما خرجش من قرطبة. يلا نقول لك للأسف باش نسلم عليك، نقول لك نهارك زين، مشاركة طيبة وإن شاء الله مشاركة موفقة في المرات الجايين. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة، أحلى الأنغام توصلكم عبر موجات إذاعة قفصة في توقيت نص نهار 21 دقيقة.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. انت جاهز؟ بدا التحدي في توقيت نص نهار 27 دقيقة. فما شكون حاضرين للتحديات؟ نمشوا ناخذوا المكالمة الحاضرة معنا، نقولوا اهلا وسهلا.
1: انا جاهز.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: ويلاخ
0: عسلامة.
1: عسلامة،
0: شكون معانا؟
1: حفناوي الأخضر.
0: سي حفناوي الأخضر، مرحبا سي حفناوي.
1: العايش
0: صحة لاباس سي حفناوي؟
1: الحمد لله.
0: يا حاضر ولا مستعد ولا شوية شوية؟
1: أكاك وبرا.
0: أكاك وبرا أكيد، مالا جوك فل.
1: فيها نجاح.
0: جوك فل. من واحد لثمانية؟
1: خمسة.
0: نمشوا الخمسة. الخمسة باش تهزك الأسئلة والمنافسة تحديات، باش تاخذك المجال أنت تحبه برشا، هو الأدب والشعر. من واحد العشرين؟
1: تسعة.
0: نمشوا للتسعة سي حفناوي. التسعة شنو تقولك؟ عمل أدبي للكاتب التونسي محمود المسعدي اختير كتاسع أفضل 100 رواية عربية من اتحاد الكتاب العرب. هل هو السد، حدث أبو هريرة قال، ولا مولد النسيان؟
1: الثالثة.
0: الثالثة مولد النسيان، والإجابة غالطة. الإجابة سي حفناوي غالطة. يلا نمشي معاك ميسلش محاولة أخرى. يلا من واحد لثمانية.
1: ثلاثة.
0: من واحد لثمانية نمشو قديش؟
1: ثلاثة.
0: الأحداث التاريخية، نمشو للأحداث التاريخية ونشوفوا زهرك وين باش يعطيك. من واحد لعشرين.
1: أحداث.
0: متى تم القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي؟ ربيع 1945، صيف 1945، خريف 1945.
1: خريف
0: 1945 القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي اللي قامت به الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان في 1945 ولكن مش في خريف 1945. للأسف إجابتك غلطة سي حفناوي. نقول لك هذه المحاولة الثانية ليك في لامين. إن شاء الله نهارك زين. شكرا على المشاركة. ناخذ مكالمة أخرى معانا. يلا اكبسوا رواحكم في توقيت نص نهار و30 دقيقة. مكالمة أخرى. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: تحية ليك وخجانا وكافة الفريق والمستمعين.
0: تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الصوت هذا مش غريب عليا.
2: معك مبروك
0: سي مبروك من حزوة. مبروك بن سعيد من حزوة هكا. يلا مرحبا سي مبروك. العادة تحديات وقانون اللعبة تعرفوا بالكده. من واحد لثمانية.
2: ستة.
0: نمشوا للستة. ستة باش تكون حاضرة في مجال الدراما. من واحد العشرين.
2: نختار ثمانية.
0: نمشوا للثمانية. ثمانية شنو يقول لك السؤال؟ شوف لي حل. تتفرج على مسلسل شوف لي حل؟
2: أكيد يعرضوا فيه في الوطنية الثانية كل يوم.
0: يلا شوف لي حل. سلسلة شهيرة، ما هو عدد مواسم إنتاجها؟ ستة مواسم، سبعة مواسم، ولا ثمانية مواسم؟
2: ستة
0: مواسم، والإجابة صحيحة. شوف لي حل، السلسلة الشهيرة اللي نعرفوها التوينسة الكل. شوف لي حل تنبث على القناة العم الوطنية من صنف كوميديا الموقف، تقدم يوميات متسكني إحدى العمارات كما نعرفه، وكان تم إنتاجها على مدى ستة مواسم. يلا هذا البداية ومازال معاك سي مبروك. سؤال آخر يخليك تترشح معانا غدوة الخميس. من واحد لثمانية.
2: سبعة.
0: نمشوا للسبعه. السبعه باش تهزك للسبور. سبعه اليوم معنا في مجال الرياضه. يلا من 21
2: 12
0: نمشوا سؤال 12. شنو يقول سؤال 12؟ الفروسيه هي رياضه عالميه كم عدد انواعها؟ ثلاثه انواع، خمسه انواع، ولا سبعه انواع؟ يلا
2: سبعه.
0: الفروسيه سبعه انواع. نقول لك لا، الفروسيه ما هي سبعه انواع. اجابه غلطه، وعندك الحق في فرصه اخرى من 1 ل 8. نمشوا للثمانية. الثمانية باش تهزك للأسئلة الموسيقى. الموسيقى، شكون فنانك المفضل سي مبروك؟
2: هاني شاكر.
0: هاني شاكر، شنو النغم اللي تحبه لهاني شاكر؟
2: أغاني كل حلوة هاني شاكر، معروف.
0: الله يرحمه هاني شاكر، غدرنا ما عندوش برشا. يلا نمشي معاك، نمشي معاك من 21.
2: نختار
0: 19. شنو يقول؟ يلا، ما هو السبب الحقيقي لوفاة ملك الريغي بوب مارلي؟ هل هو عملية اغتيال، عملية انتحار، ولا سرطان الجرد؟ عفنا وعفكم الله. كرونو.
2: إجابة ثانية.
0: بوب مارلي تقول انت قام بعملية انتحار. نقول لك لا، الإجابة غلطة، وللأسف باش تغادرنا أسطورة الريغي الجامايكي بوب مارلي. مات بسبب آخر، وخلى رصيد من الأغاني، عنده محبيه، عنده عشاقه. وأنا باش نحييك بأحلى الأنغام اللي توصلكم في توقيت نص نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، وباش نسمعك بعد النغم هذا مقطع البوب مارلي.
3: مع كل رقم سؤال انت معانا في السباق كون الرابح. مبروك.
4: حب على منتوجات جديدة وفرشكة وبأسعار مناسبة. تدلل سوبرات النور، الشارع الرئيسي حي نور قفصة. سوبرات النور، عنوان الأمانة والثقة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: أجيب لك إيه وأنا جاي.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: وصل شراء بقيمة 100 دينار من سوبرات النور حي النور. وصل 100 دينار باهية برشا، تقضي لك قضية باهية، تعاونك في مصروف الدار. كان تحبوا تشاركوا معنا ديما تسمعونا وتتواصلوا معنا على 76 126 600. هاو مكلمة جاهزة معنا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: تحية ليك وتحية للفريق اللي يعمل معاك، وتحية كبيرة كبيرة اللي هز علي التليفون.
1: تحية ليهم الكل. سي محمد صالح شكري من المضيل، نورتنا باتصالك، مرحبا بيك.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
1: كالعادة أول مرة سي محمد شارك معنا في خليك الرابح، وإلا شارك تقبل؟
2: نعم،
1: أول مرة تشارك معنا ولا شارك تقبل؟
2: لا لا لا، ديما نشارك. لا وفيلي قاعد دفع عندي شي 15 سنة.
1: لا أنا نحبك وفيل خليك الرابح.
2: لا لا، حتى البرنامج هذا أنا نشارك فيه غير أسبوع اللي فات مريت شوي ما شارك.
1: يا بيه، ملا إن شاء الله ديما في فورما سي محمد الصالح. يلا من 1 ل 8.
2: 7.
1: نمشوا للسبعة. السبعة هي المجال السبور. اليوم سبور مطلوب، اليوم سبور مطلوب من 21. 13. به منافسات بطولة كأس العالم تقام كل 4 سنوات، لكنها تم إلغائها مرتين. سي محمد صالح مركز معايا، وقتاش كان تم إلغائها مرتين؟ بين سنتي 1942 و1946، وإلا بين سنتي 1941 و45، ولا 40 و44؟
2: 40.
1: 1940 و1944. منافسات بطولة كأس العالم اللي في العادة كل 4 سنوات كالعادة يتم تشكيلها وتنظيمها، توقفت بطولة كأس العالم مرتين، ولكن مش في السنوات هذه اللي أنت قلت عليها. لا، غلط الإجابة سي محمد صالح. نعود من 1 ل 8.
2: 5.
1: نمشوا الخمسة، وكان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، صوت الراديو قاعد يعمل في دي بارازيت. نمشوا للخمسة، الأدب والشعر. الأدب والشعر من 21. 15. سؤال 15. يلا، لا 15 خرج معنا لهالأسبوع، ناخذ سؤال رقم آخر.
2: 11.
1: نمشوا للأحداش. الأحداش يقول لك الرابطة القلمية هي جمعية أدبية مهجرية، أين تأسست؟ في لندن، نيويورك، وإلا روما؟
2: روما.
1: في روما، في روما يا روما، وكل الطرق تؤدي إلى روما، هكا ولا لا؟
2: أنا
1: وكل الطرق تؤدي للمظيلة ولا لا؟
2: طبيعة الحال،
1: طبيعة الحال، ولكن الإجابة ما هيش روما للأسف. للأسف سي محمد صالح تغادرنا لهالأسبوع، وأنت بكل الموجات الإيجابية اللي باش تعاود تطلبنا الأسبوع القادم. يلا نمشي مكلمة أخرى معانا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صحيح.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا. فايق توا، فايق توا، صباح الخير، صباح الفل. نهارك زين. الناس توا نص النهار و 46 دقيقة. فطرت ولا ما زلت؟
2: نص النهار و 46 دقيقة.
1: فطرت ولا ما زلت؟
2: الحمد لله فطرت.
1: الحمد صحة وبشفاء. أيا ملا شد روحك، مادام فاطر معناتها التركيز كامل، نعرفوا كل شيء مربوط بالمعدة، راهو الحقيقة اللي مش شبعان ما ينجمش يركز. من 1 ل 8.
2: رقم 7.
1: رقم 7، لا ما نعودوش نفس الرقم، خاطر اختاروا سي محمد صالح شكري قبل بشوية، نختاروا رقم آخر. نمشوا لاثنين، العلوم والمعارف. تمنعك العلوم والمعارف من 21.
2: رقم 10.
1: عشرة. العشرة شنو تقول؟ يلا. الألياف البصرية أو الألياف الضوئية هي أسلاك رفيعة من الزجاج النقي، هل تستخدم في الطاقة الضوئية، في النبضات الضوئية، وإلا في التيار الضوئي؟ يلا.
2: احتمال أول الطاقة الضوئية.
1: في الطاقة الضوئية؟ لا، الإجابة غالطة يا سي. ذكرني بالاسم كان تسمح. ذكرني بالاسم. مرحبا. ألو.
2: حسن عليم. حسن عليم.
1: سي حسن. سي حسن وين مشيت يا سي حسن؟
2: موجود.
1: هاك موجود. مازال راهو مازالت الفرصة، مازالت من أيسوش من أيسوش. إذا الإجابة غالطة ديما راهو فما ربح من بعد. مثال نمشي. قلنا العلوم والمعارف من 1 لـ20.
2: واحد لـ20 برا نقولوا 12.
1: نمشوا ل 12. يلا 12. طبقة لوزون تسمع بها؟
2: نسمع بها.
1: شكون ما يسمعش بها؟ هي جزء من الغلاف الجوي اللي تحمي كوكب الأرض. يلا. عنده أهمية حيوية بالنسبة للإنسان، هي تحول دون وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة، وتقوم بتركيز كبير هالموجات هذية إلى سطح الأرض. متى تم اكتشاف طبقة الأوزون؟ كان في عام 1913، 1914، ولا 1915؟ 1913. سي حسن أحسنت، الإجابة صحيحة. طبقة لوزون كانت تم معناتها اكتشافها في 1913 من قبل شارل فابري وهنري بويسون. هذم اللي اكتشفوا الطبقة هذية. توا نحكوا عليها بأكثر تفاصيل. خليك صحة نمشوا. هذه إجابة صحيحة. إذا جاوبت الإجابة الجاية صحيحة تترشح معانا سي حسن. يلا من 1 لـ8.
2: واحد.
1: الواحد باش نسافروا معاه للأماكن والمواقع ونشوفوا وين باش يهزنا سؤال. الأماكن والمواقع وين مشت الأماكن والمواقع. الأماكن هي تعرفها الأغنية هذية؟
2: نعرفها.
1: يلا من 1 لـ20.
2: رقم 15.
1: رقم 15. يلا يا سي حسن كان جاوبت صحيح والله نرشحك معايا غدوة للجائزة 100 دينار. 15 في سؤال ماهوش معاود، راهو سؤال للناس اللي ديما تتبع فينا يعرفوا انه سؤال هذا ولكن جاوبوا عليه بالغلط قبل. في ماي 1956 بعد الاستقلال فما معركة دامية دارت بين مجموعة من المقاومين رافضين لاتفاقيات الحكم الداخلي، وكانت هالمقاومة هذية في متركزة في جبل، هل هو جبل أجري، جبل خمير، ولا عرباتة؟
2: أجري ولا خمير ولا عرباتة؟ جبل عرباتة.
1: جبل عرباتة معروف هو قبل كان احتوى النضال والمقاومة وغني على التعريف في المقاومة، ولكن سي حسن الإجابة غالطة. ما هوش الجبل هذا اللي كان يضم مجموعة من المقاومين الرافضين لاتفاقيات الحكم الداخلي. للأسف سي حسن باش تعاود تتواصل معانا وتترشح معانا لازم الأسبوع الجاي تشارك معانا نسمع صوتك. يوصل بينا الوقت النص النهار 51 دقيقة. نقول لكم أبقوا تابعونا حتى للمضي ساعة وحتى بعد المضي ساعة حتى النص الليل بث إذاعة قفصة. يلا نحييكم بالأنغام اللي حاضرة معانا ونقول لكم الجائزة من أهداف سوبر إيتو النور قفصة 100 دينار.

هكا يوصل بينا الوقت للنص نهار و54 دقيقة في خليك رابح. أنا سلام عليكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله غدوة المتبارين معنا واللي ترشحوا معنا يكون حظهم موفق في المشاركة غدوة في التصفيات خليك رابح. تحيات فاتن نشيروا كامل فريق نزار ويسي وسيلة الغول وزين حديث، استقبل مكالماتكم في لمان وباي باي.

0: لجمع تبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. بولاية قبلي تركز نقطة بيع بالسوق البلدي لبعض المواد الأساسية المدعمة بأسعار تفاضلية. قطاع التفاح بولاية القصرين يسجل خلال الموسم الحالي تطورا ملحوظا على مستوى الإنتاج في حدود 75,000 طن. القوات الإسرائيلية تكثف اعتداءات على مناطق عدة بقطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين. تفاصيل النشرة. أطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة منذ 15 من شهر أوت الجاري حملة تضامنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 20 من سبتمبر القادم لدعم أبناء العائلات المعوزة محدودة الدخل في مختلف مناطق الجهة. رمزي يحيى كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة في الإضافة التالية:
1: قمنا بفتح باب جمع التبرعات بمناسبة العودة المدرسية. باب تاع الهلال الأحمر مفتوح للجميع، قاعدين نجمع توكي بداية من يوم 15 أوت إلى غاية يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نجمعوا في تبرعات عينية ومادية لتمكين العائلات المعوزة من مواد مدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الإعانات العينية اللي هي تتمثل في جمع الكتب المدرسية المستعملة وكذلك مواد مدرسية جديدة إذا كان أمكن من كراسات أو أقلام أو من مواد مدرسية. الحملة هذه يعني متواصلة إلى حد يوم 20 سبتمبر إن شاء الله، ليتم توزيعها على العائلات المعوزة في جميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي. إن شاء الله الناس تستجيب للدعوة هذه، خاصة وأن عام الأول تجاوزنا 10,000 كتاب مدرسي اللي تم جمعه وتم توزيعها على التلامذة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله للجميع.
0: في إطار الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ولضمان توفر المواد الأساسية المدعمة بأسعار تفاضلية تدعم المقدرة الشرائية للمواطنين، قامت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي بتنظيم نقطة بيع بفضاء السوق البلدي وسط مدينة قبلي خلال الأسبوع الجاري لتوفير عدد من المواد الاستهلاكية المدعمة. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح في مزيد من التفاصيل في تصريح لسعادة الكيلانية.
2: في إطار دعم تزويد الجهة بالمواد الأساسية والمدعمة خلال هذه الفترة اللي تتزامن مع قرب حلول المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مبروك على جميع الأهالي قبلي وجميع التوانسة. باش يكون ثم تظاهرة اللي هي استنسنا بها كل شهر على مستوى السوق البلدي نهج النصر بالتنسيق مع بلدية قبلي والسلطات الجهوية والمحلية ومنظمة المستهلك، وبحضور المصالح الأمنية معنا، الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومركز الشرطة البلدية بقبلي. باش يكون ثم عرض حوالي 6 طن من مادة الفرينة الرافعة، 3 طن من مادة السكر المدعم. تظاهر هذه إن شاء الله نهار الخميس 20 أوت بداية من الساعة 9 صباحا. أعمال الإدارة زادة في المجال هذا معناها متواصلة منذ بداية شهر أوت، وككل شهر تم التنسيق مع وحدات الإنتاج مع تجار الجملة باش تكون ثم تزويد بالمناطق الريفية والتجمعات السكنية المجاورة مدينة قبلي، القرى البحائر استفطيمي، التجمعات السكنية لقبلي الشمالية وقبلي الجنوبية، دوز المدينة والتجمعات السكنية اللي تبعتها سواء كان مع تمدية قبلي الجنوبية ولا الشمالية، الفوار، سوق لحد، جمع توق. تم التنسيق مع تجار الجملة باش تكون ثم أعمال متابعة وإشراف على توزيع خاصة كميات من المادتين اللي هم السكر المدعم والفرينة الرافعة كافة مناطق الولاية إن شاء الله.
0: يعد قطاع التفاح بولاية القصرين من القطاعات الفلاحية الواعدة، حيث تشهد مساحته وعدد أشجاره وإنتاجه تطورا ملحوظا من حيث الكم والنوعية لتحتل به الجهة المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج التفاح. وتقدر المساحات المخصصة للتفاح بنحو 10,400 هكتار تضم حوالي 4.8 مليون أصل تفاح، وتشير تقديرات للموسم الحالي لإنتاج في حدود 75,000 طن مقابل 62,000 طن خلال الموسم الماضي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن القطاع يواجه جملة من الإشكاليات أبرزها تهرم الغراسات في المناطق القديمة التي تتجاوز مساحتها 1,500 هكتار وتحتاج للتجديد، وهما يؤثر في مستوى الإنتاج. وتعد طاقة وطرق الخزم

0: أبرز التحديات أيضاً إذ لا تتلائم طاقة التخزين الحالية مع حجم الإنتاج، كما أثرت التغيرات المناخية وموجة الحر التي شهدها الموسم الحالي بشكل مباشر على كمية وجودة الإنتاج. رئيسة دائرة إنتاج نباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليمة وفي متابعة لفدوى القرمازية.
1: قطاع التفاح يحتل مكانة بارزة بولاية القصرين مقارنة بالأشجار المثمرة السقوية الأخرى. القطاع هذا يشهد في الحقيقة تطور ملحوظ، معناها في المساحات، في عدد الأشجار، وأيضا في الإنتاج كما وكيفا، وتحتل به الجهة المرتبة الأولى وطنيا. في القصرين عندنا حوالي 10400 هكتار، ما يقارب 4.8 مليون أصل تفاح، بنسبة 70% أصناف خرفية الجولدن والريشارات، و30% أصناف مختلفة، أنواع مختلفة بين الخرفي والصيفي، منها مثلا على سبيل الذكر ستار كريمسون، ريد ديليشيوز، ريد وان، ريد شيف. تقديرات الإنتاج بالنسبة للموسم الحالي حوالي 75 ألف طن، وهذه هي تقديرات ثانية، مقارنة بإنتاج 62 ألف طن الموسم الفارط. أهم مناطق الإنتاج في القصرين معتمديتي سبيبة وفوسانة، اللي يمثلوا حوالي 8% من المساحات المغروسة و20% موزعة على باقي معتمديات الولاية. الحقيقة قطاع التفاح هو قطاع واعد، عندنا دراسات نموذجية من حيث العناية، من حيث الإنتاج، من حيث الكاليتين. الإشكاليات اللي تعرض لها القطاع هذا أولا وبالذات عندنا إشكالية تهرم الغراسات خاصة في المناطق القديمة، أكثر من 1500 هكتار تطلب تجديد. كما تعرف تهرم الغراسات ينجر عليه ضعف الإنتاجية وإشكاليات معناها صحية أخرى. عند الحاجيات الحقيقية زادة من ضبط مياه الري والتسميد، زادة هي عندها دور كبير ياسر في الوصول معناها لإنتاج معناها ممتاز كما وكيفا. الإشكالية الأخرى هي تتعلق أساسا بطرق وطاقة الخزن في ولاية القصرين. طاقة الخزن ما هيش متلائمة هي طاقة الإنتاج، وزادة ظروف الخزن. نحب نشير زادة اللي القطاع هذا يتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية، موجة الحر خلال الموسم الحالي اللي أثرت بشكل واضح على صفقة التفاح. في الإطار هذا زادة تم تدعيم بعض المستغلات في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية الممول من البنك الأفريقي للتنمية، تم تدعيمهم بشباك ورقية من حجر البرد. الشباك هذه تم توزيعها وتم تركيزها على المستغلات الفلاحية، وكان عندها أثر طيب جدا بالنسبة للفلاح وعلى الإنتاج.
0: بولاية سيدي بونزيد انتظمت اليوم ندوة فكرية حول النقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي مدخل تعزيز السلامة والصحة المهنية والعمل اللائقة بمشاركة عدد من الأطراف ذات الصلة. وتضمنت هذه الندوة جملة من المداخلات التي قدمت تشخيصا لوضع النقل الخاص بالعاملات في القطاع الفلاحي، كما تم تنظيم عدد من الورشات. حياة العطار ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتحدث في هذا الإطار.
2: الندوة هذه تتناول موضوع نقل العاملات في القطاع الفلاحي، واللي هو قضية تمس شرائح كبيرة من النساء في تونس، وخاصة النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، واللي هما نسبة مش هينة، نسبة كبيرة برشا. قطاع قائم على النساء فيه، قطاع قائم على العمالة النسائية، ولكن في نفس الوقت العمالة هذه قاعدين نفقدوا فيها في كل مرة، كل مرة تصير حوادث، في كل مرة نفقدوا ضحايا من العاملات. نلقاو انه للأسف حتى الآليات اللي أرستها الدولة ما تمكنتش من حماية النساء. علاش؟ لأنه اليوم الحوادث ماشية زيت. من 2019 لليوم الحوادث ارتفعت، نحكيه على 1093 جريحة منذ 2015، نحكيه على 94 حادث نقل للعاملات الفلاحيات توفيوا على أثرهم 74 ضحية الله يرحمهم. الحوادث هذه نسبة كبيرة منها كي صاروا بعد 2019، واللي هما تقريبا 63% منهم صاروا بعد إفساء القوانين اللي هو قانون 1-51 والمرسوم عدد 4. نقطة أخرى مهمة أنه جل هالحوادث هذه أو أكثر من نصف تقريبا 55.3% من الحوادث صاروا في 3 ولايات فقط من جملة الولايات الكل: سيدي بوزيد، القروان، والقصرين. سيدي بوزيد في المرتبة الأولى 24 حادث، والقيروان والقصرين في المرتبة الثانية والثالثة. تقول لي علاش 3 ولايات هذوما؟ نقول لك لأنه الولايات هذوما معروفين بإذا الطابع فلاحي بامتياز. الولايات هذوما فيهم نسبة كبيرة من النساء يخدموا في القطاع الفلاحي، نحكيه على تقريبا 121 ألف امرأة في سيدي بوزيد تخدم في الفلاحة، 57 ألف امرأة في القروان. احنا الحلول قلنا انه ما نجموش نحصرها في حل واحد او في آلية واحدة، كما لازمنا قوانين وتشريعات تحمي او تنظم العمل في القطاع الفلاحي وتنظم حقوق النساء في القطاع الفلاحي، كما زاد لازمنا آليات اللي هي تكون تحت اشراف الدولة.
0: كما تحدثت عدد من العاملات في القطاع الفلاحي في متابعة الألفة الخصخوصي ومطالبات بتطبيق القوانين التي تتعلق بتنظيم نقلهن من وإلى الضيعات الفلاحية.
2: العاملات الفلاحية ما زالت تعاني من النقل الغير آمن والغير اللائق. اليوم العاملة الفلاحية ما زالت تموت في شاحنة الموت، وآخرهن وقع الحادث المريع اللي وقع في المزونة. إلى متى هذا النزيف متاع النقل غير آمن؟ حكيت عليه الجمعيات، حكيت عليه المنظمات، حكيت عليه الدولة، لكن ما تحسنش الوضعية. القانون ما تطبقش، مش قاعد يتطبق، مش قاعد يتفعل القانون، والعباد قاعدة تموت. أنا من رأيي النقل غير آمن بالمرة. حلول مش يبين، حلول ربيد الدولة.
3: اليوم حضرت للندوة هذه، حبينا نحكو على التسكية من مضار النقل العشوائي اللي باقي جهة سيدي بوزيد والوسط بصفة عامة، خاطر فما برشا نساء باقية مضارة منهم في الفلاحة. أكثر حاجة حبيت تطبيق للقوانين، خاطر بالحق ما فما حتى أدنى تطبيق للقوانين. تشوف كاميونة تهز طرناطة تهز في 40 و50 أمراض يجاو يصب لها من الماء.
0: في الشأن الوطني، تحتضن مدينة الحمامات الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، والتي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال من 7 إلى 10 من شهر سبتمبر القادم تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. وتعد هذه القمة منصة إقليمية تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات أو مجتمع الابتكار. وتهدف هذه القمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودفع المنطقة العربية والإفريقية نحو مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي، قوامها تحويل الرؤى لتطبيقات وحلول ملموسة، وتعزيز الابتكار والسيادة الرقمية وبناء القدرات وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس. انطلقت يوم أمس عملية تسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت وزارة التربية والأسرة المرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل لغاية يوم الجمعة 28 من أوت الجارية، داعية الأولى المعلنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بإمكانهم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.matizet.tn. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد 23 و24 من أوت، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلية، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت، ثم تعود للارتفاع لغاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. أخيرا، وفي أخبار العالم، وصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار ونصف المنازل واستهداف مناطق تؤوي النازحين في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية لدفع المرحلة الثانية من الاتفاق. وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و23 مصابا. وشهد القطاع اليوم الأربعاء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية شملت قصفا مدفعيا وبحريا وإطلاق نار في غزة ودير البلح وخان يونس. وتتزامن هذه الخروقات مع المحادثات التي تستضيفها القاهرة بمشاركة الوسطى وفصائل المقاومة ومجلس السلام في محاولة لدفع مسار التهدئة واستكمال مراحل الاتفاق. هكذا نصل وياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تطلق حملة تضامنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. بولاية قبلي، غدا تركيز نقطة بيع بالسوق البلدي لبعض المواد الأساسية المدعمة بأسعار تفاضلية. قطاع التفاح بولاية القصرين يسجل خلال الموسم الحالي تطورا ملحوظا على مستوى الإنتاج في حدود 75,000 طن. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

16 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة الجبسة. مشوارنا معاكم من توا حتى الثلاثة، رحلة موسيقية كالعادة نسمع فيها مختلف الأنماط الموسيقية والإيقاعات، محبي الفن والموسيقى وأخبار الفن والفنانين زادة كيف كيف حاضرين معانا. خليكم معنا بونشي وما تنسوش كالعادة تتواصلوا معنا وتتفاعلوا على الصفحة الرسمية لفيسبوك.

توم هي هو هذه أغنية من فيلم أشاكي 2. كنا قبل سمعنا زادة كيف كيف أغنية تركية. اليوم خرجنا شوية عن المألوف وحكينا وسمعنا الأغاني والموسيقى التصويرية اللي تكتبت بالنوتات الموسيقية ولكن تحولت لتسونامي. حتى من الأرقام القياسية كي نتحدثوا على بوليود المليونية الحقيقة الأغاني متاحة. السينما الهندية ما تلعبش وقت لا يتعلق الأمر بالأغاني. الأغنية هذه اللي كنتوا تسمعوا فيها واحدة من أشهر أغاني الأفلام بصوت أرجيت سينج. الأغنية هذه حصدت مئات من الملايين من المشاهدات وعملت عازفة موسيقية وتعزفت حتى في هوليوود. زاد كيف كيف الدراما التركية برشا أغنية تقريبا تحولت هي الحامل للعمل في حد ذاته والأغاني متاحهم مازالوا محفورين في ذاكرة جمهورهم. مازلنا مواصلين معكم رحلتنا الاستثنائية ومشوارنا ومفاجأتنا الموسيقية.

الدريتش دي فيفير اون باز اللي كنت تسمع فيها هذه واحدة من أعظم روائع الموسيقى الملتزمة في القرن العشرين، أغنية الحق في العيش بسلام للفنان تشيلي الأسطوري فيكتور جارا اللي كان أطلقها في 1971. الأغنية هذه كانت صرخة تضامن إنسانية أطلقها فيكتور جارا من قلب أمريكا اللاتينية لدعم الشعب الفيتنامي ضد أهوال الحرب. بذكاء فني ادمج جارا بين الهوية التشيلية التقليدية وموسيقى الروك وعمل نشيد عابر للقارات. ورغم اغتيال جارا في 73 ما زالت حية الأغنية وتحولت لرمز عالمي للمقاومة السلمية والدفاع لحقوق الإنسان، وما زال اليوم نسمعوها في شوارع تشيلي وشوارع العالم. اسمعناها وإن شاء الله تكون عجبتكم أنتم زادة مستمعاتنا ومستمعينا. ما تنسوش باش تخلونا أراءكم في الصفحة الرسمية للفيسبوك في مختاراتنا الغنائية لليوم الاستثنائية اللي خرجنا بها من الموسيقى العربية والشرقية اللي نعرفوها التونسية وحتى الفرنسية الكلاسيكية وغيره، وحابين نشوفوا معناها موسيقى من العالم. سمعنا التركية الهندية وكنا نسمعوا في فيكتور جارا من الشيلي، وما زالت رحلتنا معاكم متواصلة حتى الثلاثة.

every love is lost. Some just run out of place to go.

Free from Desire, الأغنية هذه الأسطورية اللي هزت مسارح التسعينات وما زالت تشعل حماس الملايين حتى اليوم. تحفة اليورو دانس العالمية للفنانة الإيطالية جالا اللي أطلقتها في 1996. الأغنية هذه ما اكتفتش باحتلال المراتب الأولى في القوائم الموسيقية في وقتها، لكن تحولت بالوقت عبر عقود إلى تميمة حظ وأناشيد رسمية لجماهير كرة القدم والرياضة في أكبر ملاعب العالم، ويعاودوا يغنوها ويكيفوا أكيد الكلمات متاحة في كل بطولة. الأغنية هذه ولو يبين الريتم معناها راقص ويبين الريتم طالع برشا، ولكن أغنية وراء اللحن الراقص تختبئ رسالة فلسفية عميقة تدعو للتحرر من الجشع والرغبات المادية والتركيز على ما يملك الإنسان داخليا. Free from Desire، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة، خليكم معنا.

0: مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الثلاثة. مختاراتنا الغنائية اليوم متعدة ومتنوعة، جلنا العالم عبر الموسيقى واختملها مع موسيقى البلوز الترقية، وقبلها كنا نسمع في زهرة هندي في بيوتيفول تانجو، أغنية ياسر مزيانة وصوت زهرة هندي زادة كيف كيف اللي وصل للعالمية. ياسر صوت فريد ونبرته المغربية زادة خليته ياسر سبيسيال، وكأنه كي نسمع ومناش قاعدين نسمع في موسيقى التانجو الكلاسيكية، ولكن مزيج فريد وسحري يجوب العالم من خلال الصوت ومن خلال زي كيف كيف النغمات اللي عملت لهم دمج مع موسيقى التانجو. مازال عنا برشا غنايات وبرشا إقاعات وبرشا أخبار موسيقية، أما ساعة ثانية نخليكم مع هذا النغم ونرجع بعد موجز الأخبار.
1: حبيبتي وحشتيني، أجيب لك إيه وأنا جاي؟

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: فيما حددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية محمد الرابح اليوم حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها وتحرير أكثر من 80 محضر عدلي خلال شهر واحد. وأضاف في تصريحنا اليوم للإذاعة الوطنية أنه تم أيضا خلال الفترة الأخيرة غلق عديد المحلات المخالفة، وأشار لأن الغلق وقتي لحين تدارك النقائص. تحتضن تونس بداية من اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدني الذي تواصل على مدى يومين. في الأراضي الفلسطينية استشهد اليوم 10 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء خلال الساعات 24 الماضية إلى 18 شهيد. قال وزير في الحكومة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. أخيرا نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو قوله إن الحلف مستعد للدفاع عن كل الدول الأعضاء ضد أي تهديد إيراني، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد رئيس الأمريكي الحرب. في أمان الله.
1: بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. عيش الفن.

17 دقيقة بعد ساعتين الساعة الثانية. كما شفتوا رجعنا للأنماط الموسيقية المعتدلة نسموها. نعرفوا أنه ثم جمهور برشا يحب الأغاني التراثية المختلفة اللي باقين نسمو فيها, والأغنية زادة كيف كيف التراثية التونسية ولا غير التونسية, زادة كيف كيف الأغنية الشرقية عندها محبينها, وأكيد معناها ما نسيناهمش وخليناهم في بالنا وأغنياتهم حاضرين معنا الساعة الثانية. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على صفحة رسمية للفيسبوك, وما زلنا ننتظر زادة في أكثر تعليقات خصوصا على رأيكم في البرنامج ورأيكم في المختارات الغنائية. خليكم معنا برونشي.

في أخبارنا الموسيقية لليوم، كاظم الساهر يواصل الكشف تدريجيا على أغنية ألبوم جديد بعد إصدارات سابقة جمع فيها بين اللهجة العراقية والفصحى وتعاون مع أسماء كبيرة موسيقيا. كاظم الساهر يسعد باش يطرح أغنيته الجديدة أتت غدوة الخميس 20 أوت 2026 ضمن ألبومه جديد بعد ما كان كشف عن مقطع قصير من العمل أثار فضول جمهوره حول تفاصيله. وانشر كاظم الساهر عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقا جزء صغير من الأغنية متاعه، واكتفى بالإشارة أنه قريبا باش يطرحها وما تضمنش المقطع الترويجي تفاصيل موسيقية وغنائية على العمل. وفي المشهد كان ثم امرأة تمشي في اتجاه رجل قبل ما يكشف المقطع عن موعد طرح الأغنية المقرر غدا. هكا يختار كاظم الساهر حتى يخلي الجمهور متاعه يتسائل شنو موضوع الغناية، شكون الأسماء اللي وراه، وشنو حكاية الغناية من خلال فقط صورة مبهمة ما عطاش برشا تفاصيل. وأتت الغناية هذه تجي بعد أحدث إصدارات كاظم الساهر الغنائية اللي طرحها خلال الفترة الماضية كما أحباب اللي كتب كلمتها ولحنها هو نفسه، فيما تولى محب الراوي توزيعها موسيقيا. وطرح زاد أغنية ألاجيك اللي قدمها باللهجة العراقية وبإيقاعات مستوحى من التراث العراقي، وجدد خلالها تعاونه مع الشاعر الغنائي قصي عيسى والموزع حسام كمال. كما أصدر زدا أغنية متى باللغة العربية الفصحى وهي من كلمات الشاعر نزار قباني وتوزيع الموسيقار ميشيل فاضل، وجاءت الأغنية في أجواء رومانسية كلاسيكية ارتبطت بجانب بارز من مسيرة كاظم الساهر الفنية الطويلة. وكاظم الساهر موجود على قوائم الاستماع الأكثر شهرة من خلال العديد من الأغاني، تقريبا 3 أغاني موجودين في البيلبورد غيرها من منصات زادة كيف الاستماع اللي موجود فيهم كما يسموه المحبين متاعه القيصر.

0: إشهار.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله، خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوا شد عندك.
3: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
3: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
7: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: نواصلوا أخبارنا الموسيقية وباش نتحدثوا على قائمة ترشيحات جوائز الـ MTV Music Award. برشا مفاجآت، واللافت أنه على رأس المفاجآت اللافت عودة النجمة مادونا إلى المنافسة وتصدرها قوائم الترشيحات، وتواجه منافسة قوية مع العديد من النجمات وعلى رأسهم تايلور سويفت. النجمة مادونا المنافسة على جوائز الـ MTV Music Awards بعد أول ظهور لها في الجائزة في 1984، وتصدرت قائمة المرشحين لجوائز الـ MTV الموسيقية لعام 2026 ب11 ترشيح، وهي المرة الأولى اللي تتصدر فيها مادونا قائمة المرشحين منذ عام 98، وهو العام اللي فازت فيه بجائزة أفضل فيديو موسيقي لأول مرة عن أغنية Ray of Light، كما تصدرت القائمة عام 1990 العام اللي ترشحت فيها بأغنية فوغ. وفي العامين هذوما مادونا حصدت 9 ترشيحات، ويمثل العدد من الترشيحات مثل هذا العدد الترشيحات متاع العام هذا البالغ 11 ترشيح أفضل إنجاز شخصي لنجمة مادونا في الجائزة، كما ترشح فيلم مادونا Confessions 2 The Film اللي تبلغ المدة متاعه 14 دقيقة الجائزة أفضل فيديو موسيقي، وتواجه منافسة كبيرة مع تايلور سويفت اللي تتربع على عرش الجائزة ب30 فوز وتحتل المركز الثاني في قائمة الترشيحات السنة 2026 الدورة هذه ب9 ترشيحات. وأبرز المرشحين الآخرين، فما عنا نجمة أريانا غراندي، سابرينا كاربانتر 7 ترشيحات لكل منهما، برونو مارس، بينك بانثرز، زارا لارسون 5 ترشيحات كل واحد فيهم، ليسا اللي حصلت على 4 ترشيحات. وكما تشوفوا منافسة قوية، نعرف أنه تم جمهور يتبع في الفنانين هذوما ويهتم بالأسماء اللي كنا نتحدث عليها. نذكروا أنه أريانا غراندي ترشحت لجائزة فنانة العام للمرة السادسة، وهو رقم قياسي من بعدها نلقوا تايلور سويفت بفارق بسيط، وحصلت على ترشيحها الخامس في نفس الفئة، كما ترشح مورغان والين للعام الثاني على التوالي باش مثل موسيقى الريف كانتري سايد في الفئة هذه. أما المرشحين الأخرين في الفئة كالعادة، برونو مارس، سابرينا كارفانتر، مادونا لأول مرة منذ استحداث الفئة هذه في 2018، ما ترشحش حتى فنان على فئة الهيب هوب ولأول مرة منذ 5 سنوات، وزاد كيف كيف ما ثمش الفئة متاع الفنان اللاتيني. الحقيقة تم برشا فئات حتى الخاصة بالنساء السنة تم الاستغناء عليها، ولكن الأسماء هذه موجودين ضمن فئات أخرى.

باع ورايا وخلى ورقيت من بين ايديا. ولما حبتك يا ليلى شجرة عمري رجعت حية.

وصلنا لنهاية رحلتنا معكم، ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
1: الثالثة بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية. تنطلق بداية من اليوم إلى غد 23 من أوت من نفس الشهر فعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات بمعتمد تقبيل الجنوبية ببرمجة جملة من العروض التنشيطية والفرجوية. انطلقت أمس فعالية الدورة الأولى من

0: أظهرت بيانات حديثة لتتبع السفن والشحن البحري تراجعاً ملحوظاً في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في الأسبوع الماضي لتسجل عملية العبور تراجعاً حاداً في أحد أهم الممرات الحيوية. شن الاحتلال غارتين على مرتفعات محيط بلدة كفرمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عونة على ضرورة وقف الهجمات. شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: العلم والحياة.

متابعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه حصة جديدة من برنامج العلم والحياة من تقديم إنس حمدي رويسي. مرحبا. نتحدث اليوم عن لاصقة ذكية على الجبهة تراقب تنظيم الدماغ أثناء النوم. طور باحثون لاصقة مرنة توضع على الجبهة أثناء النوم، يمكنها رصد تغييرات في ديناميكيات الماء داخل الدماغ في خطوة قد تفتح باباً لدراسة كيفية تخلص الدماغ من مخلفات الأيضية خلال النوم. اللاصقة لا تقيس السائل الدماغي الشوكي مباشرة، لكنها تلتقط إشارات بصرية مرتبطة بتغيرات الماء في الدماغ عبر مراحل النوم المختلفة. هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بنشاط ما يعرف باسم الجهاز الليمفاوي، وهو مسار داخل الجهاز العصبي المركزي يساعد السائل الدماغي الشوكي من خلاله على إزالة نواتج الأيض والفضلات من أنسجة المخ. نشاط هذا النظام الذي ينظر إليه بوصفه جزءاً من آليات تنظيف الدماغ يرتبط على نحو وثيق بالنوم، خصوصاً مراحل النوم العميق غير المصحوبة بحركة العين السريعة. وأكد الباحثون أن فهم هذه العملية على نحو الأفضل قد يساعد في تفسير الصلات المحتملة بين اضطرابات النوم وبعض الأمراض العصبية، ومنها أمراض تنكسية ترتبط بتراكم البروتينات أو مخلفات خلوية داخل الدماغ. تعتمد اللاصقة الجديدة على تقنية التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي تقنية تستخدم الضوء لالتقاط مؤشرات فيزيولوجية من الأنسجة. ويحتوي الجهاز على كاشف ضوئي ومصابيح صغيرة تصدر ضوءاً عند ثلاث أطوال موجية مختلفة، بما يسمح بجمع إشارات مرتبطة بالهيموجلوبين المؤكسج وغير المؤكسج، إضافة إلى كسور الماء داخل الأنسجة. ويستخدم الجهاز أطوال موجية عند 640، 680 و950 نانومتر، مع تصميم مرن يسمح بالقياس غير الغازي خلال النوم. وخلال التجارب تمكن الجهاز من التقاط بيانات متزامنة عن التنفس وضربات القلب وتذبذبات بطيئة في نشاط الدماغ، إلى جانب الإشارات المرتبطة بالماء. هذه القدرة على جمع أكثر من نوع من الإشارات في الوقت نفسه قد تجعل اللاصقة أداة بحثية مهمة لدراسة النوم في ظروف أقرب إلى الحياة اليومية، بدلاً من الاعتماد فقط على مختبرات النوم التقليدية أو الأجهزة الأقل راحة. وأظهرت النتائج أن ديناميكيات الماء في الدماغ تتغير مع انتقال بين مراحل النوم، إذ رصد الباحثون زيادة في تراكم ماء الدماغ عند الانتقال إلى نوم حركة العين غير السريعة، وتراجعاً عند الانتقال إلى نوم حركة العين السريعة، مع توازن بين هذه التغييرات ونشاط الموجات البطيئة في تخطيط الدماغ. يرى الباحثون أن هذه التغييرات قد تستخدم مستقبلاً كمؤشر حيوي يساعد على تتبع انتقالات مراحل

0: للنوم، وربما على دراسة اضطرابات النوم أو رصد إشارات مبكرة مرتبطة بخلل في أنظمة تنظيف الدماغ. غير أن الباحثين شددوا على أن الجهاز لا يقدم قياساً مباشراً لتدفق السائل الدماغي الشوكي، ولا يمكن اعتباره أداة تشخيصية للأمراض العصبية في مرحلته الحالية. وتعد مراقبة الجهاز الليمفاوي عند البشر تحدياً تقنياً، لأن الطرق الأكثر مباشرة قد تكون معقدة أو غير مناسبة للتسجيل المستمر خلال النوم الطبيعي. لذلك فإن جهازاً ليناً صغيراً وغير غازي قد يوفر وسيلة عملية لدراسة هذه العملية على مدى ساعات وبصورة أكثر راحة للمشاركين. لكن هذا الأمر يظل بحاجة إلى إجراء دراسات أوسع للتحقق من دقة الإشارات التي تلتقطها اللاصقة، وتحديد مدى ارتباطها الحقيقي بنشاط الجهاز الليمفاوي ومقارنتها بطرق قياس أخرى. كما سيكون من الضروري اختبار الجهاز على فئات مختلفة، بما في ذلك أشخاص يعانون من اضطرابات النوم أو أمراض عصبية، قبل الحديث عن استخدامه السريري. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: حصلوا يا عثمان، حصلوا في المناديف كل فيران.
1: شكون هاللي حصلوا سي قدور؟
0: اللي ما يتسموش.
1: وشكونهم هاللي ما يتسموش؟
0: جميع اللي شيحوا رياقنا وعملوا لنا مشاكل مع فرنسا ومع سيدي الشيخ تراب.
1: وشكونهم هالجميع سي قدور؟
0: شد عندك يا سيدي.
1: هاي
0: سي سالم والهادي والبشير وابراهيم والمنجي وفرحات وحتى من هيك الشيخ صالح معاهم الكلب.
1: يعطيك الصحة كي عرفتهم.
0: اما لا نلعبوا
1: اما لا تو ماشي تبشر في الشيخ تراب.
0: والله والله الا ما روسهم الطير على يدينا بنان الكلب.
1: هيا قدامي قدامي مبشروا الشيخ تراب جميع مالا. هاي
0: هاي سيدي هاي او عنا وارملوكا عنا وارملوكا عنا وارجيني بجد وفتا عرملوكا
2: املوكا املوكا
0: اهمان
2: ساقط اكدوا الكلب
0: اهمان
2: وصلنا الملوكا وليدا حبيت نعزب الشيخ حبيت فكني مليكا حبيت ركب علينا فرنسا يا ساقط القوات والله يا في خاطر رجالنا وفي خاطر بلادنا وفي خاطر بلاد بتاعك يدير راسك ولا يدير روس الرجال يا قوات يا الكلب.
3: ردوا بالكم على السلاح راهو هو اللي باش يخرج الكلاب من بلادنا.
4: تهنى يا سالم تهنى عليه.
5: احنا نطيحوا والسلاح يقعد واقف ما يطيحش.
6: والخطرة الجاية وقتها يا سي سالم
5: دي حتى نستعملوا هذا الساعة.
4: اسمعوا الهادي ماشي في بالو كسكسي والحب.
6: ربي يهديك يا شيخ.
4: يا جماعين الهادي ولدي يا جماعين.
3: الشيخ يفضلك عليك يا الهادي. شنو؟
6: مش وقتها سي سالم.
4: يا سي الهادي يا سي الهادي روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة. إن القلوب إذا كلت عامية الهادي ولدي.
5: في حتى في الحرب يا شيخ.
4: أي وخاصة في الحرب.
5: بب بب بب بب بب. اللي يغلبك يجي يحاسبني يا شيخ صالح.
4: هز مغادي هز.
7: يمشي بنيتي الله يرحمك يا جميل. يا ربي يمشي يمشي بنيتي يمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم.
8: الله يرحمك يا بابا خليت علي بقعة كبيرة.
7: الله يرحمكم جملي اللي مشيتو خليتني وانا نقاسي ونعاني نهز رجل تغرق الاخرى خليت عليا بلاصه كبيره ما يملاها حد. اركض اركض واطمئن والمقدر يسير.
8: يلا تو كي نكلم بابا يسمعني.
7: الحلم عند ربي يا بنيتي.
8: زعما ضام الكل بش يدخل الجنه يما
7: هكذا كل واحد وفعل وكما يقول فعلك يشفع لك بنيتي. هيا بنيتي هيا نمشي الله يرحمه. راجل غارق في دمه يطلع شي مات.
8: ماما هيا نروح هيا نمشي.
7: يا لطيف يا لطيف يا ربي تستر يا ربي حني تستر يا لطيف يا
9: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. زعم وصل السلاح المضربة زعم الأمور تعدت لباس. يا ربي إيش تيسلك يا ربي يا ربي يا ربي. سالم أي الحمد لله.
3: شنو ايش فاهم يا سي عثمان؟
9: قل لي الساعة سلاح وصل المضربة.
3: وانت شكون قال لك على السلاح يا سي عثمان؟
9: قدور هو اللي قال لي.
3: قدوره؟ وقدور شكون اللي قال له؟
9: ما قال له حد، أما تلكم وسمع الحديث اللي دار ما بيناتكم بجنب العين.
3: ماذا قل لي روسنا باش تهري يا عظمان؟
9: ما تخافش يا سي سالم، راسه هو اللي طار.
3: كيفاه؟ ما تقوليش.
9: والحمد لله اللي طيرت لنا راسك بالما يوصل ويصب الصب لشيخ تراب.
3: زايد معاك يا سي عثمان، زايد معاك يا سي عثمان، الخدمة هذه ما ننسوها لكش للي نموتوا.
9: ما عندي ما عملت يا سي سالم، هذا واجبي وقمت به لا أكثر ولا أقل.
3: هاي توا سي عثمان، هاي زوزو ناكلوا لقمة.
9: لا لا لا لا، أنا ما عينيش كل أنت بالصحة والشفاء، أنا يلزمني نكون في البيرو قبل شيخ التراب. هيا بخاطرك سالم خويا.

0: صباح خير سيدي الشيخ.
1: يصبحك بالهناء. عثمان. قل لي. يا اخي قد دور وش بيه لتو ما جاش.
2: شنو
1: يا رزاق؟
0: واش بيك؟ واش بيك؟ واش بيك داخل تعيطي على الصباح؟ ما هو لاباس.
2: لقيت راجل مقتول في الجبانه السيد الشيخ حنانه.
1: راجل مقتول؟ ومن هو اللي قتله الراجل اللي لقيتيه مقتول؟
2: كيفاش باش نعرفه؟ هو ملطخ بكله في الدم.
1: حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. عثمان برا نشوفوا هالمصيبه اللي صارت هذيه، ونشوفوا قبل ما نخبروا الجدرميه.
0: باهي سيدي الشيخ باهي.
1: وانت اخرجي قدامي وريني هالجثه وين.

0: يمشي يمشي يمشي يا برنيه وين هو
1: يا والله حكايه يمشي يا والله حكايه
0: تبقى تعرف على القبر سيدي الشيخ
1: شوي ركب لي ما عادتش حاملتني يا والله قصار
0: يمشي يا برنيه يمشي
1: خير الخير ولت عندي المجرمه في الدوار ها ما يزينيش الفلاقة باش يزيدوني المجرمة
0: هذه غريبة عمرها ما صارت سيدي الشيخ
1: وانتم يا عثمان يا اخي انتم راكدين على ودنيكم يا سي عثمان يا اخي العزوزة هازها واد وهي تقول العام صابح
0: سيدي الشيخ احنا نخدموا ليلة مع نهار وانت تعرف اما يظهر لي الجريمة هذه ما تكون كان على جال طبطك لوطاك اللي تخصموا عليها كليامات
1: يا على الارض ولا على الورثة المفيد والمهم جريمة حصلت يا سي عثمان وفي الدوار زادة
0: اي سيدي الشيخ
1: يا حليل يا حليل
0: امشي برك امشي
1: يا حليل يا اسمعي انت يا ولية اسمعي وريني وريني وريني الرجل والمقتول امشي
2: حاضر سيدي الشيخ تبعني امشي حيا جثة سيدي الشيخ
0: ترى واخر غادي سيدي الشيخ ترى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جثة قدور هذا يا سيدي الشيخ
1: قدور لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله شنو هذا وشكون يجرى شكون يجرى يقتل قدور يا سي عثمان
0: وانا ونعرف يا سيدي الشيخ ولات الحرام برشا سيدي الشيخ لا قدور صافي
1: يقولوا كانك الفلاقة أما والله ما يبرد على قلبي ونرتاح إلا ما نكرفتهم واحد واحد ونبعتهم للمجن قبيدي أما كانش أنا معاش نتسمى شيخ تراب عثمان عثمان اسبك برمشي جيب لي الجدرمية وتعالى عثمان
0: الله يبارك سيدي الشيخ
1: وانت وانت يا ولية فاش تستني هيا هزي بنتك وقشعي من البلاصة هذه وكان ثم حاجة تولدولك امشي اليوم اتطرفوا بيك انت وغدوه بعثمان ومن بعد يتطرفوا بي انا اما وينو اللي غنوا عليه انا وفرنسا لهم بالمرصاد ولاد الكلب
3: شد كستي متاعك سالم راني نكلم فيك سالم
4: عشان هميت شفهم
3: ها تشبك سارح يا وليدي قولي وش نهي هاللي شغلة بالك ها
4: اليوم ربي قضاء ولطف ولا تالي راي روسنك لها الموسم ميمتي
3: لطيف يا وليدي وعلاش روسكم باش يكون الموس ليه
4: قدور أكل نذل تلنا شور العين وسمعنا وشافنا وزعمة ودرنا الكل
3: بش هو اللي منعه بش ما يودركمش
4: عثمان هو اللي منع طير له راسه قبل ما يطير لنا روسنا الكل
3: بالله أما سي عثمان ذو الرجل وسيد الرجالة يعطيه الصحة
4: هذاك عليه ضمين أهلينا على خاطر تلعب المجد راجل ونص
3: معكم ربي وليدي معكم ربي واللي على حق ما يخاف من باطل
4: قلت الحق أميمتي اللي على حق ما يخاف من باطل
3: اشرب اشرب وليدي كاسك لا يبرد ومولاها ربي
5: يظهر لي من اللي خرجت أنا من القرية شارك ولا عمشي فيه لبقصة البشير
6: أشلو أسي شريف أتحبي نعطي راسي للشيخ صالح هذا كلمة زال حتى هو مناقص كان باش يتعلم العجامة
5: وبيشكون باش يتعلمها عاد
7: باش يتعلمها فيروس نحن
5: صدقوني يا جماعة توحشت فلوسكم
8: عجب بس البشير متوحشناش احنا وفحشت فلوسنا
5: يا سي ابراهيم في الغربة وكيذيق الحال ببنادم ما يجي في عينه كان السوردي وكيجري الفرنك في يده يبات هاني وشبعان تجي الأصحاب والأحباب قدامه
6: ما غير ما تقول لي نعرف سي الشريف
7: عاد انت وليت واحد منا سي الشريف
5: صحيح وليت واحد منكم أما ما نجموش ننساو السرة وين تقصت يا سي الهادي
7: عندك الحق
9: الله يعينكم يا جماعة السلام عليكم
10: الله يسلمك مرحبا
5: كيش بيك التوى يا سي سالم والله حيرتنا عليك
4: ها الدنيا البرة خايفة والجدار مية مالية البر الكل والخاطر في الجبانة ارمي الغربال يركح
5: اش فما زادة
4: القوقة تدور مقتول في الجبانة
5: يا لطيف.
1: الله لا يرحم العظم والعاقبة لهاك الكلب شيخ التراب. وزعما شكون قلت له سي سالم؟
4: هكاك العلم عند ربي.
5: يظهروش الفلاقة هم اللي اتكوا عليه وقورجوه؟
4: والفلاقة ما لقوش كون مش يقورجو. كان واحد ضايع كيف هو حتى انت زاد السي شريف مخك ولا مشى؟
5: إيه مالا شكون قولي؟
6: اللي قتلو تو تشدو جدرمية وتعديه على التروبينال وتو تعرفو شكون غير موت بجلك برك يا شريف.
1: حسب رأينا يا جماعة القاتل ما يكون كان واحد غريب على الدوار.
6: ما تقوليش هك الجميع اللي تسرق في الغنم.
4: وانت جيك عجب بس البشير.
5: جاب ربي لا عندي لا ناشة ولا علوش.
4: أما لا أرقد برتاح على روحك وعليك أمان الله.
5: هيا صح سي البشير.
7: صح صح صح.
6: الله يسلمكم الله يسلمكم.
5: ها وجهك توا وين ضواء وهو بان
6: والله. ها ليش بي وجهي؟ ها كان ما تهون بالفحم يا زين سي الشريف.
5: لا لا اسال جماعتك توا يقولوا لك والله. مش هكا ايش اللي يقولوا
4: لك؟ ها يا سي البشير يا سيدي اللي شاح يلبس خلينا البلايص خلينا نقعد نحجب من بعدك.
6: تفضل تفضل تفضل سي سالم وصحه بعد التمامك.
4: يسلمك يا سيدي ويعطيك الف صحه. شنو هي زاده؟ ناقص كان باش تدخلونا للديار.
10: يا ربي تستر يا ستار.
6: وقتاش وقتاش وقتاش يا ربي يتقلعوا علينا هزدوس المائلة؟
1: حتى هم بركوا علينا كل عام المشوم. أنا وراس ولدي وراس سيدي صالح ما يجيهم نهار ويخرجوا منها مقبورين مهزومين.
6: تمنى من ربي ما نموت اللي ما نشوفك نهار.
11: كنتم مع سعاد عبود، لسعد حمدة، حسن بالربح، الطاهر فتح، حسونة ناجي، والطفلة مدد رحالي.
12: توظيب الإنتاج حسونة ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: عليها.
1: المتوجة في مسابقة تحدي أجنحة المطالعة الأستاذة سميرة عافي. سيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: الرابعة بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية. أبرمت صفقة لإنجاز القسط الثاني الخاص بأشغال الهندسة المدنية ضمن مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرايس بولاية قفصة، وتبلغ الكفة الجملية للصفقة حوالي 879 ألف دينار فيما حددت مدة الإنجاز التعاقدية ب 12 شهرا وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي اليوم حجز أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية وإتلافها وتحرير أكثر من 80 محضر عدلية في شهر واحد. وأضاف الرابحي في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية أنه تم أيضا في الفترة الأخيرة غلق عديد المحلات المخالفة وأشار إلى الغلق الوقتي إلى حين تدارك النقائص. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم ضبط هوامش الربح الخاص ببيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. دعت الغرفة النقبية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى

0: هذا منين البحر ادفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في عدد جديد من رحلة شعر. في هذه الرحلة سيصاحبنا شعر كبير الحقيقة، اسم وعلم معروف من ولاية قابس، تحديدا من قبيلة الحمارة من مارث العريقة، وتلك هي قلعة الشعر، وين نسمع يعني إلى عدد كبير من الشعراء اللي سجلوا أسماهم بخط من ذهب على سجل الشعر الشعبي التونسي، وهو الشاعر علي كريد. إذن بعد هذا النغم نلتقي بضيفنا الكريم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين. مجددا وكما أعلننا في بداية الحصة أن ضيفنا في رحلة شاعر في هذه الحصة هو الشاعر علي كريد، وهو معنا مباشرة على الخط. سي علي مرحبا بك.
1: مساء النور سيد أحمد، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين أينما يصل صوت إذاعة قصر.
0: تحية لك سيد علي بنفسي الرقة ومع النسيم من هنا إلى مدينة قابس، قابس بوربابة، قابس الجبل، قابس الشاطئ، قابس الصحراء. إذا أينما يصل صوتنا نوجه لك تحية. سيد علي، أنت كي وصلنا للطريق نلقوك سبقنا، نلقوك قامة كبيرة في الشعر الشعبي في مختلف المحطات الثقافية، ونلقوك يعني زادة تحمل مشعل ربما وراءك الكثير من الشباب والمبتدئين أنهم يخطوا خطاك، وهذا الشرف طبعا للأدب الشعبي عموما وللشعر الشعبي التونسي خاصة. أنت الشاعر علي كريد، هذا اللي نعرفه عليك. اللي ما يعرفش الشاعر علي كريد، أعطينا الاسم، يعني الاسم الكامل بالأب والجد من ناحية الجد وكذلك من ناحية الأم. سعلي
1: علي كريد،
0: لا نحبه
1: قبيلة الحمارنة.
0: أعطينا اسم الأب والجد هذا على فكرة سي علي، علاش ربما تتسائل؟ لأنه البرنامج هذا هو برنامج توثيقي، نحب نحطوه على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، حتى بعد 200 سنة باش يجي اللي يحب يلقى حاجة على الشاعر علي كريد ربي يطول في عمرك، يلقى عليه حاجات وتصريحات.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: وإثباتات بصوته، لأنه يجي واحد وقتها يقولوا لا والله علي كريد مولود عام 35، لا هاو بيصوت الشاعر علي كريد المولود في تاريخ كذا كذا، وهو ابن فلان وفلان وجاب أبناء فلان وفلان وفلان وفلان. نحب نعرف عن الشاعر كل شيء، حتى اللي يحب يجي يبحث في حول هذا الشاعر.
3: والله يعطيك فكرة ممتازة.
2: نعم سعلي. أيوة.
3: علي بن جاسم بن محمد بن علي كريد،
2: نعم،
3: من قبيلة الحمارنة.
2: اسم الأم،
3: اسم الأم مبروكة بنت محمد بن يحيى طبوشة.
2: نعم ربي يرحمها بما تتسلى برشا،
3: ربي يرحمها. بطبيعة الحال هي أمي من عراب،
2: من بلاد من بلاد بالقسم، معنا بالقسم عبولي جي خيالك، بالقسم عبولي جي خيالك معنا.
3: أيوة إخوالي أي إخوالي حمايدة، يعني قبيلة الحمايدة من على سكنتهم في عراب بتبعهم.
2: نعم نعم.
3: والوالد من منطقة اسمها البطاهرة، منطقة البطاهرة تبع تتبع ترابيا معتمدية مارس بطبيعة الحال، مدينة مارس.
2: أيوة.
3: ننحدر من انحدروا من وسط الريفي والدريف والبادية يعني.
2: نعم.
3: لكن بحكم ظروف بتواجد الآن.
2: ظروف العمل. نعم.
3: أي ظروف العمل.
2: تاريخ الولادة سيد علي.
3: تاريخ الولادة 17/8/59.
2: أنا بطول في عمرك.
3: ولذلك الله يبارك لك، وممكن هي الصدفة.
2: نعم.
3: أني وبالجاسم جبت بالجاسم عبول على ذكر بالجاسم. أيوة. عبول.
2: تحية لي بالمناسبة. نعم.
3: تحياتنا لي بالجاسم عبول الفنان المتألق دائما. نعم. مولودين أني وبالجاسم عبول، وهذه تقريبا صارتش مصير جاسر يعني.
2: أيوة.
3: في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنة. 17/8/59 اليوم بقسم عبود.
2: معناها لابد أن نعمل لكم مع بعضكم عيد ميلادكم يعني.
3: أي بالضبط.
2: تستاهلوا كل خير يعني.
3: حتى أن في إحدى المناسبات صديقنا أخونا الجريدي الجامعي عملها كيل مسابقة يعني.
2: أيوة.
3: أعطيها أسماء بتاع الشعراء وقال شكون اللي في نفس الشهر ونفس النهار يعني مولودين في نفس اليوم ونفس السنة يعني.
2: نعم. أنا بتعرف أعماركم الاثنين.
3: الله يبارك فيك عيشك.
2: طيب مكان الولادة سدالي.
3: مكان الولادة طبعا منطقة البطاهرة من معتمدية مارس.
2: جميل جدا. به أي بعد ما ولدت وين هزوك؟
3: والله بعد ما ولدت طبعا حتى لسنوات ليست بالبعيدة عشت في البطاهرة، ثم انتقلت للعمل طبعا في.
2: لا لا خلي من العمل الساعة، مازال ما وصلناش، ما مرناش مرحلة الدراسة.
3: الدراسة في البطاهرة، في منطقة البطاهرة،
2: المدرسة الابتدائية البطاهرة.
3: الابتدائية بالبطاهرة.
2: عند دخلت على 65 تقرا انت.
3: اي 65 66 يمكن.
2: جميل. به سيزيام.
3: وكنت يا سيدي كنت نابغة.
2: اي به.
3: لكن ما وصلتش. أنا من الناس اللي مقروش السنة الثانية.
2: أي؟
3: كانت قبل موجودة من عرشته وما عادش يمكن.
2: أي كانت قبل. أنا بدي ما قريتش السنة الأولى. نعم.
3: أي. أني قريت السنة الأولى لكن كنت معناها متفوق أو متميز. نعم. فطبعا عدوني للسنة الثالثة، قريت نهارين وثلاثة في السنة الثانية، ومن بعد معناها التحقت بالسنة الثالثة.
2: أي.
3: وكنت الحقيقة متميز.
2: به.
3: وين هي ممكن تبدلت المشامية.
2: أي.
3: لما وصلت الثانوي يعني.
2: أي كي خديت السيزيام. أنا خديت السيزيام معناها عماش.
3: بشوي 72-73 في بالي.
2: وين انتقلت في التعليم الثانوي؟
3: طبعا كانت ما كانت قبل ما فماش معاهد ثانوية في مارس، فطبعا انتقلت لجابس.
2: درست
3: في ممكن البعد على الدار وتبدل عليه برشا حاجات
2: يعني كنت مقيم بيات يعني.
3: اي لا كنت مقيم عندي خالتي هني تسكن هني، فهمتني؟ انتقلت لجابس ومن ثم صار المنعرج، و معناها وصلت حتى للسنة ثالثة ثانوي. ومن بعد
2: ايش صار في ثالثة ثانوي؟
3: ثالثة ثانوي
2: كنت تعليم ثانوي طويل ولا مهني ثانوي؟
3: طويل.
2: طويل. اي السنة الثالثة شنو صار؟
3: صار المنعرج أني بديت معش نقرة لروحي.
2: أيوة.
3: ثم انقطعت عن الدراسة.
2: أيوة بشتريش مواطن صالح يعني ها؟
3: مش نطلع جار جامعي.
2: بيه؟ أي بعد مرحلة أنت مازال عمرك يعني 15 سنة أو 16 سنة زلت غير قادر على العمل، إذا إيش عملت؟
3: رجعت طبعا للمارس.
2: مارس إيه؟
3: وبحكم إحنا معناها عندنا الفلاحة وتربية الماشية وما إلى ذلك، وأني مدلل شوي بحكم الوالد ربي يرحمه إن شاء الله في من مواطنينا في الخارج.
2: أي أي أنت البدري أنت البدري؟
3: أه
2: انت البدري؟
3: لا عندي عندي اخوي محمد ربي يرحمه ان شاء الله، هو
2: ربي يرحمه ويوسع عليه. به رجعت قلت لي باعتبار ان الوالد يعني انا من العمال بالخارج، شنو عملت
3: يعني؟ بما انك كما قلت لك معنا الوالد في الخارج والحمد لله يعني حتى ماديا لباس يعني ما دخلش حتى ما ترك الحياه معناها للعمل الا بعد ما عديت سنة الجندية يعني سنة الجيش.
2: أيوة. أي عديت الواجب العسكري.
3: عديت الواجب العسكري هذا كان عام 80.
2: جميل.
3: عام 80 وكان عام ماهوش باهي. فيها كل أحداث قصة وما إلى ذلك.
2: أي.
3: كان عام صعب جدا جدا
2: صحيح.
3: يعني.
2: صحيح. خاصة مع ليبيا وما أنتم في الجنوب.
3: أي
2: تعتمد على شوي على مع الجانب الليبي نعم. أي.
3: خرجت من
2: وين عديت الواجب العسكري سالي؟
3: دربت في بنزرت.
2: ايوه.
3: ومن بعد جابوني قبس، قاعد جوي بقبس.
2: باه كملت الواجب العسكري في قبس.
3: كملت الواجب العسكري.
2: بطبيعه الحال بعد ما كملت الواجب العسكري تقول من عرس هكا ولا؟
3: لا عرس كان خرجت عام 80 يعني في معناها ديسمبر 80. عرس كان في 87. اي
2: تبارك الله. به
3: بعد 7 سنين نطلفها نقولوا
2: شكون الزوجة الكريمة اللي كانت محظوظة؟
3: الزوجة الكريمة هي بنت خالتي.
2: ايوه
3: فهمتني معناها تزوجنا على
2: اذا عندك احراج في ذكر الاسم ما غير ما تذكر اسمها لكن على الاقل
3: تسمي لا ما يقلقنيش اسمها فاطمة لا ما يقلقنيش.
2: باهي ربي يفضلها لك ان شاء الله.
3: الله يبارك
2: فيك. عنقود الابناء والبنات اللي جبتهم سميهم الناس ثاني.
3: عرفت 87 جاني مهر في 87 88 مهر 89 جاني مازن.
2: نعم.
3: 93 جت منال. و98 جاء محمد اللي هو اقرب واحد فيهم
2: اخر العنقود يعني
3: اخر العنقود لا وحتى اقرب واحد فيهم اصحابي وياه يعني
2: مو اصغرهم عاد
3: اصغرهم.
2: ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له من افضل الابناء لديك؟ قال لهم انا المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر يعني ربي يخليهم لك ربي يفضلكم بعد كل سيد علي. طيب اي وقتاش دخلت الخدمه؟
3: دخلت الخدمه 83 تقريبا. نخدم توا نخدم تقني في شركة يعني
2: تقني في شركة
3: خاصة يعني.
2: أي منذ بداية دخلت في الشركة هذه تم انتدابك ووصلت العمل في هذه الشركة يعني.
3: أي
2: وهي الشركة هذه معناها قارة بجبس.
3: في جبس
2: إلى هذه اللحظة.
3: إلى الآن
2: مازلت التقاعد
3: مازال محسوب عام وشوية يعني.
2: مازلت البركة. طيب سيد علي اذا هات خلي بعد ما كملنا المرحله هذه طبعا الان انت مقيم بجابس انت وعائلتك وعلاقتك بمارث وبالبطاهره كيفاش تو؟
3: والله مناسبتيه بحكم العمل
2: مكتوب
3: ظروف العمل الواحد
2: معقول
3: طيب. وين يلقى في روح الفضاء هاي وين يلقى الفضاء في روح الواحد لابد يطل.
2: لو انا قلنا لك وانت في جابس الان بعد ما فارقت البطاهره وهذه البلاد بقصيد فيه شوية حنين هكا وعزيز عليك إلى تلك الربوع اللي تربيت فيها وعشت فيها طفولتك، إيش تير قصيدة تقترح علينا سيد علي؟
3: فاجأتني شوية أنت.
2: لا ما يسالش أنا مدردش وما فيهاش معناها.
3: مدردش لا وهي والله يعطيك الصحة حتى في الكونسيبت بتاع البرنامج سامحني في الكلمة.
2: نعم.
3: معناها يزيد من هيك نستدعو شاعر ويبدأ يقول في الشاعر ها ها ها. لابد نعرف كل جوانب جناب الشخصية الشاعر مثالش.
2: أيوه خلينا توا يجي أي واحد سألي يجي أي واحد باش يعمل بحث ولا باش يعمل دراسة على أي شاعر
3: يلقى
2: لي حاجة رسمية يعني بالصوت بصوت معنا المعني بالأمر يعني. إذا هل تسمعوا قصيدة نرجع ندرج شوي ستالي
3: بدل ما نسمعوا قصيدة في الفخر مثلا
2: أسمع ما تقول ما تشاء
3: هذه تقول لعزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوقه عالصايبة ما نمرقوش مروق ما نلحقوا من تالي ولا نقعدوا في صف عاقب خالي ولا نعلقوا البايد حديدة بالي ولا ندخلوا رحبة عقاب السوق ولا نجع من سابق وتو مالي عزاز نفس وندير على المحقوق نساعد ضعيف الحال والزوالي بلا فخر نفرش كرب تلبى الحوق وباب الطمع كف الكريم العالي اللي بدون علمه ما يبان زروق ما نلحقو تباعة وما ناش من اللي دليل وطمعة والحي يكتب في الكنينة وجاعة صبار ما يكونش خفيف الروق احني من يوقي على الرفيق ذراعة وبيديه طعم الحلو منه يذوق احني من تعود على البلي وفراعة دخلنا مسارب برها مطلوق شربنا حسيل النز والنقاعة وذوقنا عقاب القدر والمحروق وبتنا على جرد الحصير صقاعة في ليل شاتي دعس قو بروق احنا من نصيب الضرب على القلاعة نهار اللي دك نغيبها مطبوق عساليب ما بين السماء والقاعة الرجع ديون الغابرة وحقوق وكل من نوي يكيل علينا صاعا سلو نباتة جدرها وعروق اما البالية ما تشد فيها القاعة والصايبة ما تجيش من الهدوق اليبني على الساس المتين وقلاعة ما يهاب غربي ولا رياح شلوق احنا اللي يظهروا فولها احنا من يراد اعملها يعدلها احنا من يعلي قدرها ومنزلها تظهر زعيمة فلولين التوق رضانا حليب العز من منهلها نشينا على صدق الحديث البوق ظني جود وبيوت الشرف محلها وفي ولد السلفان مرموق لنعمر ديار الشر لا ندخلها لنحط لننزل منازل عوق نقدر اصحاب الفضل ونبجلها ولندير همة وشال للمبزوق والارماز ما تشرفش بفعايلها وما يجوش مقصد خاليين البوق وويح العزيلة كان ضعف حالها مخاليل تبدأ في العقاب تسوق لا تسد منظاري إن كان دخلها ولا ترد بكرة شهر دا وقلوق لا ترد لا تفطم بغير جمالها وإن كان صرعت ما تجيب عسوق عزاز نفس عالي الراس ديما الفوق طيب معشرة وخلوق وعصايبة ما نمرقوش بروق
2: حلو. إذا سيد علي أنت من يسميك معناها الشاعر الأزهر الوافي يقول لي راهو أنا ديما نسمي فيه أسد الركح.
3: أسد الركح
2: نعم
3: شهادة نعتز بها
2: نعم.
3: جدا
2: هذا هذا مؤكد
3: خاصة كي تكون من القامة القامة الحقيقة يعني الشاعر الأزهر الوافي يعني
2: هذا أكيد. سيد علي الآن بعد ناخذين لمحة على حياتك ربي يطول في عمرك إن شاء الله بالخير يعني هات خلينا نشوف رحلتك مع مع الشعر الشعبي.
3: رحلتي مع الشعر
2: الشعبي بالبيئة الساعة هل أنه وقت لي وعشت أنت طفولتك في في في البطاهرة أو قريب من مارث أشكون وقت الشعراء اللي واقفين قائمين وتنجم تسمعهم حيين أو ها
3: في مارث
2: على الساحة يعني
3: على الساحة تونسية.
2: لا ما زال ما وصلناش خلينا نشوف البيئة نتاعك ساعة في المحيط.
3: بيئتنا في مارس كانوا عندنا الطوايف احنا نسمع الطوايف في عرسنا كنا نجيب الطوايف.
2: شو الطوايف هذه؟
3: الطايفة الطايفة هي تو خط موجودة كان في في مدنين وتحديدا في سيدي مخلوف.
2: نعم
3: هم مجموعة مجموعة من الغناية يعني
2: مغنية. أيوة.
3: ويغنوا الموقف الموقف لكن بطريقتهم هم ولكن لابد أن يكون فيهم شاعر هم لأن شعرهم هو معناه يتغنوا بشعرهم ولا فهمني وتلقى فيهم على الأقل ثلاثة أربعة مصوتين يعني صوتهم باهي والبقية صوت متوسطة يعني كنا هذا يجيبوا فيه كان يجوا لعرسنا فهمت معناها هم ممكن كنا نتأثروا بهم حتى نرددوا في أغانيهم لكن على ساحتنا مثلا نحن في مارس شكون كان عندنا معروف في الوقت ذاك كان عندنا الحاج محمد الله يرحمه
2: المرودي
3: الحاج محمد المرودي.
2: نعم.
3: وكانوا شعراء اخرين ما همش معروفين
2: بالقسم المنيا.
3: اي بالقسم المنيا لا ما خلطتش عليه. هو كان رئيس طائفة هكا. كانت عنده طائفة.
2: ما هو اللي يقول يا يميم عيني كيفاش يا روح روحي يا
3: ربيع العيلة. الحاج محمد
2: يا روح روحي يا ربيع العيلة يا ميم عيني في المحل فتيلة.
3: اي الحاج محمد
2: وقت مرة في مساقم وعرضت هذا القصيد يعني.
3: عرض فيها ما للأسف
2: لا. وقت مسابقة وقت برشا شعراء يجي 10 شعراء كتبوا فيه يعني.
3: لا اللي كتبت فيه الموضوع هذا
2: يعني بدي كتبت فيه وقتها وكان لنا شرف أنه كانت ملحمة على الأقل 10 قصائد وقتها.
3: أي لا والله هي فكرة جاوا بها وقتها هم والله ممتازة.
2: لا حلوة وعلاش لا ما في مهرجان وطني ولا في مهرجان دوز ولا كذا أنه مهرجان دوز تقريبا مشت فيه التجربة هذه أنه يعطيك طالع ويقع الارتجال وعلاش لا.
3: اي لا ممتازه واصابوا فيها وقتهم لكن ما توصلش المهرجان هكا نظرا للظروف ما نعرفش شنية
2: ان شاء الله تعودوا في بالي عندكم فكره مهرجان يعني
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخلوها لل بسرها معناها.
2: نعم
3: ما عندي الفكره هذه ني عندي موجوده ومش كان الحاج محمد لان عندنا شعراء ياسر في مارس
2: احنا. ايوه
3: ولكن والله الكارثه هي سيد احمد لو حديث جبدناه كيف أن لما يموت شاعر عبارة مكتبة احترقت.
2: معقول
3: وما كانش عندهم ممكن حتى الوسائل اللي عندنا المتوفرة تو.
2: صحيح
3: فهمني. سبحان الله كانش على بعض الحفظة اللي هم بقلة وحتى تمشي الواحد مثلا يحفظ شاعر باباه ما يحبش يعطيهولك.
2: هي للأسف يعني عقلية يعني.
3: لا مش حتى عقلية يا أخوي يقول لك من يضمن لي ما تمشيش تنسبة لنفسك وهذا موجود ما ننكروش فهمني.
2: إن شاء الله في مؤسسة أو المنظمة أو جمعية من
3: الجمعيات
2: تتكفل بالطبع يعني والالتزام طبعا بالأمانة وبتكون في شكل عقود يعني مع أبنائهم في شكل عقود قانونية أنه لا يقع يعني تحوير او تعديل او في في في المحتوى في هذا ذلك الانتاج يعني لابد فعلا من لخطر بصراحه انا قاعدين نشوفه ايضا موجود هذه السرقه الادبيه موجوده من حقهم ولكن هذا ما يمنعش انه لابد انه يتم الاعتناء بهؤلاء. هل تشوفوا تحفظش لمحمد المردي حاجه صدالي؟
3: والله مشكلتي في الحفيظة يا سيد أحمد إني حتى شعري أغلب مانيش حافظة فهمت.
2: أي نعم لكن على تركي تتأثر بشعر لابد أنك تحفظه حتى
3: والله
2: يكون رحل النووير يعني.
3: والله ما نذكرش
2: طيب أنا
3: قلت شكون اللي غرمني كي تقولي شكون غرمك في الشعر؟
2: أيوة
3: اللي غرمني في الشعر يا سيدي كنت نسمع الشعر وما نعرفش هي خاطريني تو اهلي مثلا من اهلي من الوالد ما يقولوش الشعر ما عندهم الشعر لكن هي ديما طبعا حتى علميا يمكن الجينات متاع الام اقوى من الاب.
2: معقول قلته انت ماك شعر وزير طبيب.
3: لا هيك حسب
2: المعطيات الموجودة
3: يعني العامة ولا
2: نعم
3: هذه اخوالي
2: الشعر اخوالك يعني
3: اي صحيت لان اخوالي كلهم يقولوا الشعر في عندهم حاجتين يمتازوا بهم اخوالي هم انهم يقولوا الشعر اغلبيتهم واصواتهم ممتازه يعني
2: غنايه
3: مصوتين غنايه صحيت.
2: طيب
3: غنايه تو انت مثلا تجبدنا عبهول احنا ربي يذكره بالخير.
2: نعم
3: يعني بجسم عبهول هو باباه يقول الشعر وجده يقول الشعر وجده يغني وباباه يغني يعني كلهم غنية عيلة غنية
2: أب عن جد يعني
3: أب عن جد يعني لدرجة أنك ما تعرفش القصيدة كيف يقولها بجسم عبهول هل هي هو ولا الجده ولا البابا يعني
2: صح.
3: وفي النهاية نمان يقولون ساعة يقولوا هذه هي البابا ولا الجدة أقول بولدي مهر بابا وجده
2: والله
3: هو حر فيه
2: وهو الوريث
3: هو الوريث الوحيد اللي قد يغني هو اللي يغني.
2: طيب يعني أنت تغرمت بالشعر من جهة أخوالك يعني
3: أي فما غرام لكن اللي غرمني بالشعر شاعر ينقال له الكوني بوطبة.
2: كوني بوطبة زي الحي
3: بوطبة هذي من تطاوين
2: زي الحي.
3: لا توفى
2: ربي يرحمه ربي
3: أي. والكوري بطبة هذي سمعت هني في الإذاعة وفي التلفزة عفوا وكنت معاه مصاحب معناها بالقصبة العربي بتاعنا. أيوة هيك جسبة. ولكن الراجل كان له صوت صوت رهيب، صوت صوت صوت خشن او يسموها جوهري ولا شنو بال...
2: نعم جوهري جوهري
3: جوهري
2: جوهري
3: جوهري جوهري نعم. صحيت وفيه بحة لكن لكن غير عادي. والقصيد معناها قعدت نسمع فيها ديما ونحفظ فيها، معناها حفظتها قصيدة ممتازة جدا. وحتى اني صادف اني تقابلت لي ولدة وقتاني والأستاذ الأمير جمال الدين نحكو من المنة شوي، قال لي هذا راه ولد ولد فلان. يا راجل قلت له تعالى جاي ونوض في السهرة ليلتها وسمعتهم بعض الأبيات للمرحوم الكوني بطبة
2: الله يرحمه.
3: هو اللي هو اللي غرمني في الشعر، حببني في الشعر الشعبي. وطبعا ماك عارف البدايات ديما الواحد هنا يبدا
2: هتسمع ساعة مقطع من اللي حفظهم على الكوني بطبة.
3: الكوني بطبة هذي ترى كيفاش يقول هو يحكي هو القصر، ان شاء الله نتفكر لك منها بعض الابيات. يقول هذا القصر يكلم فيه هو، يقول لك كنت وكان زماني نفخر بعزي وهيبتي ومكاني، واولاد حطوا على الصف ثاني بنوا بنيتي فوق السقف والقارة، واليوم هاي شايب ذرعاني شارف تعب دنك سرخي منقارة. يقول ما عاد باش اللاكي ولا عاد عندي لا حشف لفاكي، خرف خف عقلي فاس ذات حراكي، ما جراج مخي تاي هات افكارة، ساح راح عزي اليوم كان محاكي، ما احطاح سوري في الخطر ديارة. ترك باش عاد من بعد يقول الشعر طق بالحجة، شغط لط نزل على الغريمة رجة، قال كنت يا قصر بصوت وفجة، الجهل عليك مفرخات الطيارة، لا فرق ما بين العدي والعج عندك ولا بين الغلل وخضارة. يقول انظر وشوف اجنابك وخوض من الحضارة حصتك ومرابك، دور علم متربع مواجه بابك، وبيه نص الصاروخ والطيارة في بنتك وشبيبتك وشبابك، الكسوة الطويلة ومحفظة فلارة إلى آخره. طويلة ياسر هي قصيدة، ولكن هذا اللي ممكن نستحضره.
2: جميل. كتاباتك الأولى سدالي؟
3: كتاباتي الأولى ولو أني معش نذكرها، لكن كانت طبعا هاي زاحفة هاي طايحة في الميزان إلى آخره.
2: تعكز يعني؟
3: أنت تعكز تعكز. ولكن وقتاش أني نقول بديت في الشعر؟
2: وقتاش أول مرة شديت الميكرو؟
3: شديت الميكرو وقتها في شهر التراث في المكتبة العمومية في يابس.
2: يابس عام؟
3: لا معش نذكرها. عماش استدعاني وقتها، وهو اللي غرمني بالشعر، وهو مش غرمني بشيء، هو اللي خرجني للناس. كان الأستاذ محمد ناجي هو الأمين المكتبة الجهوية، واني نمشي غادي للمكتبة ناخذ كتبك ونطالع وكذا. حتى معناها سمع بي مو بنعرفش كيش وصلت المعلومة اني نكتب في الشعر. ناداني طلعت حذال للبيرو وقعدت نقول في الشعر، قال لي يا راجل انت هذا ابداع وهذا كذا وهذا كذا، وقال لي ولدي شوف نقول لك هاني باش نعمله في شهر التراث، نعمله معناها نعمله امسي وكذا، تعال اللي عندك قوله لنا. وفعلا مشيت وليت ديما نتصل بيه ونمشي للمكتبه والحاجه نتعدى حذاه ونقعد
2: ندردشوا
3: شوي. اقنعني هو، قال لي يا سيد اللي تقول فيه هذايا راهو ماهوش ملكك، للعامة حق عليك انك تسمحوا له، راهو مش ملكك، من اللي كتبته انت راهو معش ملكك. فالناس قال لي راهي لها الحق انها تسمع، والحقيقة شجعني ياسر والله، قال لي كتاباتك باهية وراهي ممتازة. قلت له راني حتى صادف جاء مع رجان دوز، والله ما عرفش في التسعينات حصيله ما عرفش نتذكر التاريخ بالضبط، وقال لي اكتب. اكتبت وكان الموضوع البادية ممكن. العام الأول مشاركتي في مهرجان دوز ما كانتش يعني ما تتوجتش،
2: أما تقبلت قصيدتك يعني.
3: تقبلت القصيدة. وحتى نذكر وقت نحكي نوب قصة عبد الطيف، اش قولك اش كذا، قال لي يا أخوي يكفيك انت وقتها من عمش، قال لي جواش 80 قصيدة وقبلنا 25 و26 يكفيك، قال لي انت
2: تتويج سبا تتويج. نعم.
3: نعم. العام اللي بعدها سيعد شفت دوز كيفاش والدولاب بتاع المسابقات والأكري. العام الآخر
2: فهمت الطرح بلا
3: فهمت الطرح. غبت عام تقريبا ولا زوز، وليت كي نسمع في الإذاعة ومهرجان دوز وكذا، وليت سبحان الله واحد ترش نقصاد. قلت العام الجاي لابد أني نكتب
2: ما؟
3: تقريبا هذي سنة 2000 يمكن
2: 2000
3: اي 2000، وكان الموضوع البادية عاداتها وتقاليدها.
2: صحيح.
3: ولكن قلت توني باش نكتب في البادية عاداتها وتقاليدها في وسط المرازيق، يسمني جاي تحت جبل العنبر ومبخر يعني. فهمتني؟ هاي قلت برا بديت في قصيد والله ما نعرفش الطالب تاعي نقول في الباديه ورد العفير شئتنا فحضانها هربتنا اسم القيم في طبعنا وعدتنا في الباديه عمرنا فيها نشينا صغار حتى كبرنا نشوه الماضي وفخرنا بحاضرنا وعز وكرنا وغلاه من عزتنا الى اخره. لكن نلقى روحي في القصيده هذا نكتب نحكي على الحرث والحصاد في نفس البيت. والموضوع الباديه عاداتها وتقاليدها. قلت لي الحل شنو هذايا؟ نمشي نشد نقسم العام الى اربع فصول ونحكي كل فصل ايش نعملوا فيه خسرش حاجه لاني قاعد
2: طيب.
3: وكان كذلك وقسمتها نسمي فيها رحله اربع فصول. لكن قلت لي تو كيفاش يلزم يا اما باباي يحكي لي ولا لين يحكي لولدي لان شيء اللي ما عشتاش مشيت في انا لين احكي لولدي خاطر كي نبدا لي شاهد خير من ان يحكوا.
2: معقول
3: وفعلا جت هذه قصيده يكتب ودون يا ضرايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفيف ووكاره.
2: برا كامل الناس دالي برا.
3: لا هذه سنه 2000 وما عادش نحفظها بالباهي.
2: لا هذا مقطع منها لان هي قصيده معروفه يعني.
3: اي تو لا هيك الاخرى اللي تعرفها انت اللي هي الثانيه. هيك الثانيه ما نعرفش في 2006 2000 وحاجة كما هيك حتى هي توجت باقي على فكرة هم توجوا الزوز رام هذه لولا اكتبوا دون يا ضرايا ستارة تاريخنا واخبارة على البادية برا العفيف ووكارة. وثم القصيد الثاني اللي جاي تقريبا 2006 بعد 5 أو 6 سنوات عملوا البادية بين الماضي والحاضر حاجة كما هيك واللي تعملت لي هيك اكتبوا دون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة.
2: صح
3: هذه ممكن المتاوله
2: معروفه هذه معروفه
3: الاخرى تقول اكتب ودون يا ضرايا السطور تاريخنا على الباديه وقفار وين العروبه رعيها منشور وكل حد في ملكه نزل عمار ارض خدمها وما تركش البور يقابل شجرها من بعيد اسطار محرث وافي سكته وكابور ورجال تعمل الفلاحه كار حن الحنين وبرهم ممطور بخريف بدري بشرت الاقدار الى هذه تحكي في فصل الخريف ثم بعد جي البيت الثاني يحكي على الشتاء شنو عاداتنا وتقاليدنا ثم بعد جي الربيع ثم الصيف وننهى نختمها طبعا بفراح وعراس وما الى ذلك. بعد جت القصيد الاخر هذا بتاع 2005 ولا 2006 بتاع اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة فيها حوار الاجيال يعني. كنت تحب نقولها لك؟
2: اي نعم.
3: اي هذه تقول اكتب ودون يا ضرايا ستارة على البادية المدرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة. يقول لا بادية لبيد ويكفي كتبتها ما بقيت تزيد قاعد توصف في زمان بعيد حديثك يجيب النوم للصقارة. اش من بادية ودوار ومعيد مشي وقتها وما عاد عندها دارة تحكي على عادات وتقاليد من عهد سابق ما بقيت تثارة. وين الجمل ونجوع ومهاميد لريت خيل وفرسنا وشطارة ولا سمعت موقف تعقب صغاريد ولا ريت يحفى فوق بها الدارة. احنا اليوم عصر العلم والتجديد والحوش سوري باب بالسكارة تلافز ولايت ولقصة حديد تفتح وتغلق من بعيد زرارة على النات تدخل خش وين تريد العالم الدورة الكل في مشوار النقال ما عندش حاجة تكيد ويقضي مصالح شورنا وشوارة ويا والدي المرحول والتشريد نزال بين الخوي بين القارة تشقوا النفايض والحمول تميد اسبوعين تمشوا للع في قطار يتيحوا النواهد والنعالي بيدة باتوا كباية فارشين سمارة اليوم الكراهب نافعة وتفيدوا بها عفسنا مرت على الخوارة عصري وعصرك بينهم تحديد وما قارنوش الداب بالسيارة حلف قال لا نكتب عليها بارة.
4: كنت نحكي على عاداتي اللي ذاتها ثابت سكن بذاتي طول المدي تقعد وطول حياتي نبراس يضوي دربنا ومسارة صحيح وقتكم يزرم قداه مواتي والعلم يادل شور من يختار لكن وليدي ذوق حكاياتي اسمع كلامي يخوذ منه دبارة تفحص تمع لفظتي ومعناتي سيرة جدودة تغوظ للفسارة عاشوا حيوا في وقت مع نفعاتي وحملوه عانوا محد توق داروا منهم وقت الصبر في رعاتي وقادت تجاربهم دليل وشارة بيت الشعر كانت اخيار مباتي فيها مجالس نجنة وكبارة يحلى ثمر الليل في صحراتي معاد
3: بين الجد والبصارة لا تلفزة اتعكن علي وقاتي بخبر عاجل دار لي كبارة ولا تخشنا عجر محذي بناتي ميعاد يحجم دقت ما شطارة هي في لبسة ينقض علي صلاتي شيا ذكرها ترجع علي معارة وبالتقنية مزوف في حاجاتي ناخص مليح اللب والجمارة ونرمي بقايا القش والفتفاتي واللي خطيع الصوب ما يتمارة مهما مشي وبعد لازم ياتي يرجع يجيبها لصل والشجارة حلف قال لا نكتب عليها بارة قال لنا كرت لنا ساها أني البادية ديما غرامي فيها العادات هي الساس نفخر بها لكن دولي بالحياة دوارة عقبت وبين الوقت متخطيها رماتشين يخلف جمرة الكبارة صبر ماضي كيفاش تنحكيها لعشتها ليجيب منها مارة بيت الشعر شكون تسديها ماله اللي تقطع حمل ولا غرارة لي قرب لشول اللي بن في ديها ولا كفوف طابو بدل ولا جرارة والبلة كانك نويت تجاه كل بر واسع طاقت عفا نهارة في كرب بلار بكرسيها تشق النفايض والخلاوة وعارة السارح طلب الصبح قالش بها طالب النفة ومونتا وخضارة بمساج واحد حاجته يخلاها ويسهل يطمن عيشته وصغارة وتقولي عزيتنا مخلاها واشتركم من البني في معمارة يدير فيلا في حوالته ويحضاها وعالتلفز العالم يشوف اخبارها ولاش دابة يقعد يفارع فيها والملك ما هو يخدمه بجرارة حلف قال لا نكتب عليها بارة قلت له مازال عندي زيادة على البادية وتورثنا والعادة ومجلس باقي في ذكرها انتمادة واجب علي صردها وتكرارة من واجبك تسمع وخذ إفادة تسهل وتستفسر بكل سبارة على فرحنا في الحارس والحصاد وعراس يرزم طبلها رقمارة والخيل تلعب شيشة تهادة فراسين بها يبرموا ديارة جحفاء جبلها نطلع في مقوادة مدوب متدرب وما يتهارة وديب في الموقف مع الشدادة في العرس يحكم يربط بشعارة اليوم فرحكم بالشان والمزوادة أضوء كاش ودخان نار غبارة مغلوس بين الراي والعوادة مجاديب تتراقص رقيص نصارى نزار متحزم بمنشف غادة يشطحم أخته وجار صاحب جارة متخلصة الشارد عمل ورادة ومتفض كان الفجر بين شراء ويا كبد روحي كل سير عقادة وكل عصر عند ميزة وانصارى حلف قال لا نكتب عليها بارة شكرا.
2: جميل يعطيك الصحة صدالي. هذا قصيد متوج في مهرجان الدول الصحراء بالدوز اللي هو ركح دار الثقافة محمد المرزوقي. طيب نواصل مشاركاتك وتتويجاتك في الملتقيات والمنابر الشعرية سي علي.
3: مشاركاتي هي عاد ما انحلت الشاهية لما مشيت أيوة. الدوز وخذيت الجائزة الأولى
2: واللي تشعر
3: لا والله يشوف يعني شاركت عديد المشاركات سواء كان في دوز ولا في غيرها ودائما وبدل كما تعرف ديما يوم الاعلان على النتائج تصير هيك اللخبطة المعهودة يعني
2: صح
3: هكا هم ما زوز ما يرضوش خلاص الشاعر والفارس ما يرضوش خلاص ما يقرعوش ولكن والله حسيت في المسابقة كان قاعد حذايا الله يرحمه كان حي ولا حسن بالحاج خليفة عرش زال حي ولا من شيرة ملولش اي كان قاعد في جنبي كنا في دار ثقافة عبد المرزوقي وبدو كانوا في الوقت هكا وشكون نتذكر الله يرحمه العيدي بالغيث كان في ليش تحكيم والشي الحمروني والثالث والله نسيته وكانوا حقيقة كانوا منظمين كانوا يعملوا ثلاثة مجموعات المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى ومن بعد يتعدوا للمتوجين المراتب الأولى الثلاثة في المجموعات الكل ما سماش علي كريد وصلنا للمراتب الثلاثة كان في المرتبة الثالثة كان محمد شريك وما أدراك
2: الله يذكره بالخير
3: والله يذكره بالخير ولكن باقي علي كريد ما سماش منين سمى هو قال محمد شريك الجائزة الثالثة بعدها عمك حسن بالحاجة خريفة يذكره بالخير والله ما نعرفش هو حي ولا
2: يبدو لي مازال حي
3: اي ربي يذكره بالخير همزني قال لي لولا عندك قلت له مازال عاد من الثانية عم حسن قال الثانية النصر عبيد
2: جميل
3: والقصيد المتوج في هذه السنة هو وقت تعرف السي الحمروني ممتاز هو والبلاغة بتاع الحمروني
2: لبق
3: لبق جدا. قال هو في التقديم وفي الطرح السي الحمروني قال هاو كيفاش قيموا، علاش قلت لك كانوا في المهرجان والله يقنعوا الشعراء.
2: نعم نعم
3: يعطيك يقول لك هاو هني كيفاش قيمت.
2: صح.
3: هو السي الحمروني قال اني نحب بعد 200 عام ان شاء الله عمرنا طويل للناس الكل يجي ولد ولد ولد ولدي يقرا القصيد يقول هاو كيفاش كانوا اهلي يعيشوا. اللي بديت نشك لان قلت لك فيها سرد لوقايع متاع عام كامل.
2: صح
3: فهمني. عاد كي وصل للجائزه الثانيه كما قلت لك الجائزه الثالثه وقال لي عندك، قلت له لا ما مازلت ثانيه، قال لي بشوي بركات نقول لك. وقال لي الجائزه الاولى راهي من توجت بها هذه السنه قصيد اللي قال اكتب ودون يا غرايا ستاره تاريخنا واخباره على الباديه برا العفي وقاره. وانت قال يا اخويا لي معناها مازلت تعتبر معنا في المشاركات، مو عندي برجة نكتب لكن في المشاركات يعني كان الحقيقة. ومن بعد توالت الحقيقة يعني التتويجات، توجت في الحامة تقريبا ثلاث مناسبات،
2: المهرجان الوطني للشعر الشعبي استنى،
3: والمهرجان الوطني تقريب مرتين توجت فيه باقي، ومهرجان سيدي يحيى في مارس زاد كيف كيف توجت بالجائزة الأولى، حتى نذكر وقتها المولدي هضب الله يذكر بالخير بعد ما خليت القصيدة وكانت معناها عملت ضجة أمان معاني في مارس، يعني يقول لك التراب يحامي أهله
2: معقول.
3: عادي واني راجع من الفوديو مراجع معناها كنت نقرأ في القصيدة وراجع، المولدي ما يسكتش قال لي والله يا يكريد الليلة لو كان يظلوا 500 شاعر إلا جابها واحد والله العظيم ذكرها قاعدة ترد في اذني صديقي المولدي ربي يذكره بالخير ونحييه بالمناسبة. توجت في مهرجان جمال زادة
2: اي،
3: وكان موضوع طريف جدا يا سيد احمد في جمال، هو مشي ممكن اندثر المهرجان
2: اي ما عاد شيء
3: اي. الموضوع شنو سيد احمد؟
2: نعم
3: قصيدة فكاهية في الغزل
2: اي نتذكر الموضوع هذا
3: اي، وشاركتني وصديقي الله يرحمه ويسامح الشادلي بزلزة يحيى مشينا مع بعضنا والهادي
2: الهادي هادي جبلة
3: الهادي بن ضيف الله ونعرش والله محمد الحمدي معانا ولا
2: هادي ضيف الله يكتب الشعر
3: الهادي بن ضيف الله متاع بتاع بتاع الصبيخة
2: بتاع القروان هادي جبلة
3: الهادي بن جبلة الله يسر
2: هادي بن جبلة
3: الهادي بن جبلة ربي طول في عمره. برشا شعراء حصلوا من بينهم اللي نذكرها بني الشادلي وحتى لو عيش في بالي، ولكن هي ما هي اني كان عندي وقتها قصيد عملتها لي جيت زي فدكة
2: اي،
3: كان تذكر قصيد الشادلي قصيد المولدي
2: انا عشقت في كامل حياتي،
3: مرة
2: انت قلت لك انا عشقت في كامل حياتي اختارها
3: صحيت وقريم فدلك نحب نفدلك مع المولدي وقتها
2: في جلسات خاصة معناها كذا
3: في جلسات خاصة ومعنا بديت فيها لي ومن بعد كملتها هي كملت جيل الموضوع هذا قلت الله لا ما بعدها عاد عملتها التوجد وشكون في التحكيم صلاح الملتي وما أدراك
2: أيوة يذكر بالخير شو طول عمرك
3: الله يذكرهم بالخير كله. التوجد كما قلت لك زاد ثلاث سنوات على بعضهم في مهرجان القرى الجبلية في بني خداش، والله ثلاث سنين ناخذ الجائزة الأولى. العام الرابع قلت على كي كلموني قلت لهم لا راني نشتا نشارك سنين، قالوا ما تعرف ليش تحكيم
2: معقول السواسي ما شاركتش فيه؟
3: لا السواسي لا السواسي لا.
2: طيب إذا سيد علي الوقت معك قصير وشوف هاي 45 دقيقة تقريبا مرت في رمش التعين
3: ما شاء الله،
2: أكيد يعني لابد لينا من حصة أخرى باش نسمعوا فيها مختلف الأغراض ومختلف الأوزان اللي كتب فيهم الشاعر علي كريد مختلف قصائده، ولكن اليوم نحبوك تختمنا بحاجة من اختيارك حتى يحين موعد لقائنا في مصافحة أخرى باش نسجل معك حصة أخرى.
3: مشكور يا سيدي
2: باش نجمو نختمو في دقيقتين
3: في دقيقتين نخلي نقولوا الدنيا عجيبة والحياة تجارب تزوز باب تظهر لك عديد مسارب
2: حلو،
3: كل يوم تشبح عبرة وكل يوم تتعلم وتاخذ خبرة، ثم ناس عاشت في العلي معتبرة رقيصيتهم فوق السقف والقارب بنو مجدهم شايد وثابت خبرة كسبوا ملكوا من الذهب مضارب ولبسوا من خيار الحرير وبرة وسكنوا في قصور الفاخرة بمآرب وفي الخاتمة كل حد ياخذ شبرة، والموت ما يهربش منها هارب، وثم لما عداها غصص عبر مدروك في ليل الهموم يحارب عليه مايل الأيام يصعب جبرة. كان الشقام الحبل طاب الغارب يهز رجل تغطس رجل ينفل صبر قليل عولته والسوس فيها ضارب محروم في صغرة كما في كبرى ينال شيب راسة ولحيته والشارب. الدنيا عجيبة والحياة تجارب.
2: حلو، لا تكسحس دعني. أحب تشكرك على قبولك للدعوة. يمكن ربما الأسبوع القادم نواصل لأنه ما سمعناش منك شعر. أنا أخذينا يعني لمحة عن حياتك عن ريحتك مع الشعر كذا.
3: شرف لي وشكرا على الاستضافة.
2: لابد أن نواصل مع بعضنا في مصافحة أخرى دوم 45 دقيقة إن شاء الله. إذا شكرا لك، بلغ تحياتنا لكل مستمعينا في تلك الربوع، وأكيد سنلتقي سعدي مرة ثانية. إلى اللقاء أعزائي المستمعين، هكذا ونأتي إلى نهاية هذه الرحلة مع الشعر الكبير علي كريد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر من رحلة شاعر، نقول لكم شكرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله، ونخلكم مع هذا النغم. إلى اللقاء.

الفنان الشعبي نور شيبة على مسرح البرج بقبصة. نور شيبة في أجمل أغاني الليلة، بداية من

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. في إطار الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية 2026-2027، يواصل أعوان المركز الجهوي للصيانة بقفص القيام بتعهد وصيانة وأصلاح وتجديد للأثاث المدرسي بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة. يحتل قطاع التفاح بولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا في الإنتاج، وتشير التقديرات للموسم الحالي إلى إنتاج في حدود 75,000 طن. بولاية سيدي بوزيد انتظمت اليوم ندوة فكرية حول النقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي، تضمنت جملة من المداخلات التي قدمت تشخيصا لوضع النقل الخاص بهن. وفق بلاغ صدر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعية دورة 2026 الدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.izet.tn. تحتضن تونس بداية من اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية الذي يتواصل على مدى يومين. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من السبت 22 أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة يكون ملحوظا، خاصة يومي الأحد 23 و 24 أوت، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. سجلت أسعار النفط على مستوى لها في 3 أسابيع اليوم وسط حالة ضبابية بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: معاك تطوى مرايتنا. ألو دكتور، ألو دكتور،
3: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نهتموا بمرض السكري.

0: هذا خلل في العمل ولا في التأثير بتاع الهرمون بتاع الانسولين اللي ارتفاع مستوى السكر هذا في الدم. من نجم فما برشا أنواع هي السكر، أنا فما ثلاثة أنواع رئيسية، أكثرها النوع 2 اللي هو اللي موجود أكثر معناتها واللي موجود أكثر زادة في بلادنا. هو النوع 2 يوجد أكثر عند الناس المتقدمين في العمر بعد سن 40 سنة، أما تو بحكم انتشار السمنة وارتفاع معدل السمنة وكل شيء في بلادنا، ولا نشوفوه في العالم زادة، نشوفوه في أي عند أي فئة عمرية حتى عند الأطفال. السكري نوع 2 هذا ديابيتس تيب 2 تدخل فيه خاصة العوامل الوراثية، وتدخل فيه زادة نمط عيش الفرد معناتها العادات الغذائية السيئة والناس اللي ما عندهمش نشاط بدني مستمر. الدواء بتاعه هذا النوع الثاني يعتمد أساسا على معناتها تحسين نمط العيش للأفراد، معناتها الدراج الإيجينو ديتيتيك معناتها الناس هذوما شوية يتبعوا حمية معينة اللي هي ما هيش حمية مختصة بناس معينين، هي حمية منتظمة نورمال الناس يكون هي تتبعها، حمية غذائية معها نشاط بدني متوازن ومستمر. ونجم زادا نلتجئوا لاستعمال الحرابش وإلا نشولين في بعض الحالات. بالنسبة للنوع الآخر متاع السكر نقول نوع واحد بدو تيب 1 اللي نشوفوه أكثر عند الصغار في العمر، عند الأطفال وإلا في سن البلوغ، ولا عادة نشوفوه في سن قبل 40 سنة، أما نجمو نشوفوه في أي عمر. السكر نوع واحد هذا ناتج على خلل في إفراز الهرمون الأنسولين، يدخل في ضمن المناعة، وجود مرض المناعة ذاتي لزافكسون أوتوميون ما يعرف بالفرنسية، معناتها يكون فما نوع متاع أجسام مضادة اللي ما تخليش الخلايا البنكرياس تصنع الأنسولين. الدواء الوحيد للمرض السكر نوع واحد الموجود في الوقت الحالي هو الأنسولين الأنسولين المصنع. الدواء هذا معناتها استنتج مؤذي، معناتها شكون مد على طول الحياة، وهو الدواء الوحيد هو الأنسولين. النوع الثالث اللي نلقوه اللي موجود بكثرة هو نوع سكري الحمل، نشوفوه عند المرأة الحامل، يبدأ فما ارتفاع في مستوى السكر في الدم يفوق الحد الطبيعي اللي نلقوه عند المرأة الحامل. السكري هذا في العادة يتنحى بعد الولادة، أما المرأة اللي تمرض به تكون عرضة أكثر للسكري نوع 2 من بعد. هذاك علاش لازمتها بعد مراقبة مستمرة بعد الولادة فقد روحها ديما. بالنسبة للسكري الحامل أهم حاجة يعني نعتمد على الريجيم في السكر هذا، وفي بعض الحالات نجم نستعمل زادة الأنسولين. بالنسبة لأعراض السكري وهي أهم حاجة لازم يعرفها الإنسان خاطر وجود العلامات هذه لازم الإنسان يمشي يعدي ويشوف الطبيب، هي خاصة معناتها كثرة العطش وفما كثرة التبول. الإنسان يقول ندخل برشا للتواليت، نشرب برشا ماء، نجم تكون فشلة وإرهاق، نجم يكون زادة فقدان وزن خاصة في الأنواع اللي يكون فما نقص في الأنسولين، وإلا في النوع واحد ينقص الأنسولين هو من أهم العلامات هو فقدان الوزن. نجم تكون زادة أعراض أخرى اللي في تتعكى حالة تمريض السكري كما جيعة في البطن وإلا غثيان. العلامات والأعراض هذه الكل كي نشوفوها لازم نشوفوا طبيب في أقرب وقت ونحاولوا نعملوا التحاليل بإجراءات اللازم.
1: نعم، شكرا لك دكتورة على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. كل صحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. لمة الحباب الليلة في ضيافة السيد شفيق روابح من العائلة المنجمية. لمة الحباب بداية من 10 على موجات إذاعة قبصة.

0: كيفك. سيفك على كيفك.
1: الأربعة 19 أوت 2026، مرحبا بكم.
2: الخمسة وثمانية دقائق على موجة إذاعة قفصة، أهلا وسهلا بالجميع.
1: من توا حتى الثمانية نتواصلوا معكم في صيفك على كيف كيف كيف كيف كيفك.
2: كيفكم كيفكم، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ صدقي عارفة زرتنا البركة، مرحبا. العشوية اليوم بشي أمنها زميلنا صدقي عارفة تقنيا،
1: منورنا كالعادة طاهر جبالي بلمساته سحرية في الإخراج الرقمي.
2: سامي حرثي زينة حدي مازالت في ستوندار، إن شاء الله ويأخذ عليها المشعل بعد شوية. كمال حميدة،
1: مرحبا بكم معنا في صيفك على كيفك. سمية رجب كالعادة في الأعداد،
2: رياض ويناس كما العادة في التقديم.
1: شنو عنا اليوم؟ هيت نبدو بمسابقة المهرجان الليلة في فضاء البرج الأثري بقفصة، الليلة القبل الختامية للدورة رقم 46 المهرجان قفصة الدولي. نسألوا شكون الفنان الليلة موجود في البرج، شكون الفنان الليلة شي غني في البرج. إذا كان تحبوا تربحوا معنا دعوات الحضور للسهرية الليلة، الإجابات سواء كان على صفحة إذاعة قفصة، تكتبوا كومنتار لاسم ولقب في صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة، تلقوا لافيش الخاصة برنامج صيفك على كيفك، تجاوبوا فيه، وإلا بالتليفون على 31 376 730. وأول دفعة ناخذوها إن شاء الله 6 غداجين.
2: وديما نقول لكم أن تكتبوا الاسم واللقب، خاصة في الصفحة الرسمية يكتبوا اسمكم ولقبكم موجود في بطاقة التعريف نتاعكم، وإن شاء الله ربحين. زادة عندكم الحظ باش تربحوا معنا، باش ترشحوا معنا العملية القرعة نتاع غدوة إن شاء الله، باش تربحوا ب 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. سؤالنا اليوم سؤال استهلاكي 100%، وردوا بالكم مليح على خاطر السؤال فيه جانب زادة توعوي كمان. حسب المعهد الوطني للاستهلاك رياض، قديش من خبزة تتلوح يوميا في تونس؟
1: حسب تونس يوميا قديش من خبزة تمشي في القمامة؟ الحقيقة هو رقم مفزمة، حتى خبزة واحدة معناها أنها تتلوح في القمامة مشكلة، معناها علاش نشروا أكثر من طاقة وإلا الخبز هذاك يمشي معناها يتلوح هكاك. حسب رأيكم قديش يوميا على المستوى الوطني تتلوح من خبز؟
2: زعم 200,000،
1: 500,000،
2: وإلا 900,000 من خبزة.
1: مرحبا بكم معنا، إجاباتكم على صفحة إذاعة قفصة وإلا بالتليفون.
2: ذوق النغمة كما العادة، اختيارات غنائية زادة باش تختاروا معنا القائمة اللي ترشحوها، باش تسمعوا أغاني المقترحة فيها في آخر الحصة.
1: تسمعنا ولا نسمعك؟
2: سمعني
1: يلا. هذه القائمة اللي اخترتها لكم اليوم، كان تحبوا تصوتوا لها.

0: اللون الصوفي. كنت حبوا تصوتوا له صوتوا وتسمعوها معنا إن شاء الله في ربع ساعة الأخيرة لصيفك على كيفك اليوم.
1: أنا اخترت لكم جو من نوع آخر, جو يذكركم بالليامات القديمة, يذكركم بفترة مزيانة, والناس اللي تحب في العادة حتى نمهدلهم, الناس اللي تحب ترقص من الآخر. اسمه القائمة تاعي. والله اشتقنا

0: الجو وربوخ ما بين الشرقي وما بين التونسي. حبيبي عيني ما يسبك وإلا عجب نعصاب. سمير لوسيف، أسمى بن أحمد، اسمعنا هديوت ليلي القفسي ونبيه يغني لكم يا العماري.
1: هنا سألتزم الصمت، أنتم مدليلكم لكن تحبوا تصوتوا للقائمة متاعي ولا قائمتي ناس، مرحبا بكم الكل. يلا خلينا نمشوا للشموسة الذكية بطريقة الذكاء الاصطناعي، أغنية الله الله يا بابا وسيدي منصور بطريقة وبفيرسيون جديدة الـ AI.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا جلسة معكم في سيفك على كيفك.
2: مرحبا بكم الناس الكل تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. نذكركم الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية بشاركم معنا سواء في مسابقة البرج وإلا مسابقة باش تحضروا حفلة الليلة وإلا مسابقة الترشح باش تفوزوا بمئة دينار مهدات من إذاعة جلسة ولا كذلك باش تشاركوا معنا وتختاروا القائمة اللي تحبوا تسمعها في آخر الحصة. رقمنا 31-376-730 أولى الدفعات الهاتفية نستقبلوها إن شاء الله مع 6 غير درجين.
1: نعطيكم فكرة على البرمجة الخاصة بالأيام الثقافية بحيدرة اللي تنطلق من غدوة 20 تتواصل حتى 23 أوت 2026 بدار الثقافة حيدرة. الافتتاح غدوة مع عرض فني موسيقي بعنوان الفزعة. باش نمشوا معكم من نهار 21 أوت 2026 عرض مسرحي بعنوان منجلة تحت الطلب. النهار الثالث 22 أوت عرض للأطفال لمحمد الهادي محمودي. يوم 23 أوت 2026 عرض مسرحي للأطفال بعنوان ماذا لو. العروض الكل بشكون 9 متاع الليل بدار ثقافة حيدرة.
2: إذن الموعد كل ليلة من 9 متاع الليل من غدوة 20 أوت حتى 23 أوت 2026 الأيام الثقافية بحيدرة اللي تحتضنها دار ثقافة بحيدرة من ولاية القصرين.
1: نواصلوا معكم مع حواراتنا وتصريحات النجوم اللي حضروا بكثافة صيف السنة. الفنانة المغربية نجاة عتيب وقت اللي كانت حاضرة في سهرة من سهرات مهرجان الحمامات الدولي كان لها لقاء إعلامي وهذا ما صرحت به.
3: أنا فرحانة بزاف بزاف بالعرضة ديال التوانسالية لهذا المهرجان الجميل وأنا عندي سابقة مع الدولة التونسية لأن كنت كنجي دائما المهرجانات كنت ساهم دائما في المهرجانات وما شاء الله الجمهور التونسي غريب وعنده واحد الأذن موسيقية هائلة ورائعة جدا ودائما بقت عندي في الذاكرة أن الجمهور التونسي كيبغي نجاة عتيب تحضر لها بواحد الكثافة وكيجيو فرحانين وأنا تنكون بدلة معهم نفس الحب ونفس الاحترام.

محضره كل اغنيه زوينه كتعجب التوانسه. انا جايه وجايبه معايا واحد الريبرتوار من الاغاني اللي حافظين الجمهور التونسي ان شاء الله، كنتمنى اني نكون عند حسن الظن ديالهم. والجمهور التونسي انا كنشكره بزاف.

0: كنشكر الجمهور بزاف بزاف، وانا كنحبو وكنبادلو نفس الحب اللي كيحبني. ودائما انا كيقول لك دائما عندي واحد التذكار ديتو معايا للمغرب، ومن من التوانسه كانوا ناس غزلان وناس ظريفين وناس اللي تيحبوا الشعب المغربي، والشعب المغربي كيبادلوا نفس الحب من صاحب الجلاله نصره الله الى لا يعني الكل كيحب الجمهور التونسي.
1: كل هاي خوز حبيبه، كل هاي خوز حبيبه، يبرى ويرتاح قليبه، والغيب الله يجيبه، واللي بغى ديما يبقى زين، اللي بغى ديما يبقى زين، وينجى من تبعه والعين، يتهلا في الوالدين، ويتهلا في الوالدين، والوالدين الوالدين.
2: سيفك على كيفك.
3: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
4: لاباس لاباس.
2: مسيناكم.
5: شكون البرنس نتاع السيف؟
2: تراندي
5: الدلاعة
2: تفرشيكا.
4: انا خيرني ما نصبرش عليه.
2: مصايف
6: وسخانه كيما يقولوها.
2: جاست
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
2: عاشق مغروم
5: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
2: انوف تك
7: تشربوا حاجه؟ ساعه ساعه انا عايز اسوق.
2: العيشه فن
8: يومها هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياه باحساس وديما نقول لاباس.
2: سيرك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك على إذاعة جبسة. خلينا نذكركم بالمسابقة متاعنا لليوم.
3: مسابقة اليوم مشكون الفنان اللي بيشحيي واللي بيشكون حاضر في حفلة البرج الليلة.
2: بالنسبة لسؤال 100 دينار حسب المعهد الوطني للاستهلاك، قديش من خبزة تتلوح يوميا في القمامة؟ نحكو على 200 ألف خبزة
3: وإلا 500 ألف خبزة
2: وإلا 900 ألف خبزة. نعم نطلع على صفحة الرسمية لإذاعة جبسة. جيهان بن محمد السلام عليكم مرحبا. حفلة المهرجان ليلة نور شيبة، جيهان بن محمد من جبسة. سيام بوزيان خير بوزيان إجابة على المسابقة نور شيبة. عطل ساعد مساء النور الإجابة صحيحة نور شيبة. مهدي مناري حفلة نور شيبة. وما زالت الإجابات سواء كان على صفحة إذاعة جبسة شاركوا معنا وإلا بالتليفون على 31 376 730.
3: إن شاء الله ديما تكونوا رابحين وإن شاء الله تعملوا برشا جو، وأكيد الأخبار الكل تسمعوها معنا والمصافحات الكل تكون حاضرة معنا في سيفك على كيفك. أخبار الرياضة زادة ما تفوتناش باش نعرفوا في كل يوم هكا في برنامجنا. عنا زوز وقفات بالنسبة للقسم الرياضة يكونوا حاضرين مع 5:30 ومع 7:30. حيدر مرحبا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بك ناس. أهلا وسهلا رياض، تحية لكل مستمعين على موجاتي ذا بيوبس.
2: مرحبا. الاستعدادات خاصة بالنسبة لانطلاق البطولة، هل تم الحق حسم في موعد انطلاق البطولة نعم أم لا؟
4: نعم، امبارح المكتب الجامعي كان أكد أن البطولة لن يتم تأجيلها، وبالتالي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري السبت والأحد 22 و23 أوت الجاري. تعديل فقط على مستوى مباراة ملح ممسوسة، ملعب علي الحوار هو اللي باش يحتضن اللقاء، دونك يتأكد رسميا أن انطلاق البطولة نهاية الأسبوع الجاري.
2: الجمعيات حاضرة
4: تقريبا الى حد هذه اللحظه. انا نقرا في توا كنت في خبر نزلته الجامعه التونسيه لكره القدم بخصوص الاجازات نتاع اللاعبين، يعني في الحقيقه لخبطه واضحه. الجامعه ما زالت تدرس الى حد الان في ملفات الانتقالات لاعارات وتنقلات خاصه بالملعبيه. قبل نحكوا على ثلاث ايام
2: نجموا في ثلاث ايام معناها يشوفوا اكثر ملفات وتنطلق
4: الجامعه في البلاغ نتاعها كاتبه يعني في اسفل البلاغ شكرا على حسن تعاونكم وتفاهمكم. يعني
2: هم ما يخدموش 24 ساعه،
4: هم في غضون 48 ساعه حسب البلاغ. لازم طبعا لازم يكونوا حاضرين. نورمالمون هذا كان يكون يصير قبل. تقول لي مازال ميركاتو والفرق مازال تنتدب، اوكي نجم اي انتداب يدخل مباشره في دوره الدراسه، لكن يلزم على الاقل تحضروا الملفات السابقه بالنسبه للمدربين والملاعبيه وكل
3: حتى المقابلات والا البرنامج ولا هكا معناها الاعارات ولا شنو تسمى معناها هذه الاستعاره نجم نقول الاعارات ديما في دقيقه 90 معناها تونس ماذا بينا ديما نلعبوا في اخر دقيقه وما ندروش على مفاجآت اللي تصير في الابان معناها كل وقت وقت.
2: نحكي على الميركاتو وانطلاق
3: لا هو رو جانا الملاحظة جانا شكرا لتفاهمكم وكل معناها تأويلاتكم مثال
2: لا ونخمم من التو في العائلة معناها التونسية على ميركاتو متاع تسجيل التلامذة
3: وتنقلات متاع والمولد النبوي الشريف بدينا معناها الأسبوع هذايا برشا معناها المناسبات قاعدة متواترة
2: ويكاند حافل معناها تو هل باش تمشي تحضر المقابلة معناها ولا باش تمشي تشري كيلو زقوقو تاع المولد
3: كيلو
4: نجم نوفر زوزهم بعضهم ولا زوز صعيبة
3: والترسيم متاع صغيرات
4: والكتب متاع صغيرات
2: يلا أعطينا صدقية
3: سكرنا برنامج سيبك على كيف كيف ده حيد
0: فلاش سبور
1: فلاش سبور
4: أجمل تحية رياضية لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد انطلاقة البطولة نهاية الأسبوع الجاري، والبرنامج نذكروا به بالنسبة للجولة الافتتاحية من البطولة للموسم الرياضي 2026-2027 بالنسبة للدفعة الأولى باش تكون يوم السبت 22 أوت الجاري انطلاقا من 4:30 متاع العشية في كل الملاعب في الباردو في الهادي نايفر الملعب التونسي مع النادي السفاقسي في ملعب حمام سوسة معشب الأمل الرياضي بحمام سوسة مع الاتحاد المنسيري في المهيري في صفاقس. التقدم الرياضي بسقيت الدير يستقبل شبيبة العمران، وفي ملعب 7 مارس اتحاد بن قردان يستقبل نادي حمام ننف. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 23 أوت في نفس التوقيت 4:30 في كل الملاعب في رادس القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، وفي الملعب البلدي بالمتلوي النجم المتلوي مع النادي الأفريقي. بطل الموسم كما ذكرنا في تنقل صعب في الجولة الافتتاحية، النادي الأفريقي كما ذكرنا باش نحكي على الغيابات نتاعو بعد شوية، بطل الموسم الماضي. بالنسبة لمقابلة الأخرى في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي جرجي سيستقبل الأولمبي البلجي. النادي الأفريقي دون جناحه حمزة الخضراوي في مواجهة نجم المتلوي بسبب إقصائه في آخر مباراة الموسم الماضي ضد الأولمبي البيجي. نبقى مع البطولة ونحكو على المدربين الأجانب في بطولة الموسم الحالي. 4 مدربين أجانب في كل من الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي، الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي. بالنسبة للترجي نذكروا ريجي كامب، وبالنسبة للملعب التونسي توزي ماركيو، ورومان فولز هو مدرب الاتحاد المنسيري، وكريستيان براكوني هو مدرب النجم الساحلي. هذا بالنسبة للبطولة، وتباعا نعطيكم شوية أرقام قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. نذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت نشرت بلاغ إلى كافة الأندية المنخرطة بالجامعة تعلن فيه أن دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات الإعارات والتنقلات الخاصة باللاعبين الأجانب أو التونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة، وذلك في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات بمكتب الضبط المركزي بالجامعة التونسية لكرة القدم. وتشكر الجامعة جميع الأندية على حسن تعاونها في هذا الملف. باش نحكم بعد شوية على منتخبنا الوطني التونسي اللي باش يشارك في الألعاب المتوسطية والبرنامج نتاع المقابلات، لكن قبل هذا باش نحكي على الألعاب المتوسطية اللي تنطلق من 21 أوت الجاري حتى 3 سبتمبر القادم في مدينة تارنتو الإيطالية المتوسطية العائمة. تونس تشارك في النسخة 20 اللي كما ذكرنا باش تكون في إيطاليا ب 78 أو 178 ريال ورياضية، وفق ما أكدوا مصدر مطلع من وزارة الشباب والرياضة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تحيين قائمة الرياضيين المشاركين في الألعاب بعد تأكد غياب رائد القروي لاعب منتخب كرة الكرة الحديدية لاعتبارات فنية مع اختيار عدم تعويضه، وكذلك بعد ما تقررت مشاركته في بطولة العالم للشبان دون 18 سنة ودون 23 سنة للكرة الحديدية في الصين في سبتمبر القادم. وكان من المنتظر أن يخوض القروي خلال الألعاب المتوسطية منافسات اختصاص الكرة الحديدية الرمي التصاعدي، وسيتألف المنتخب التونسي للكرة الحديدية في الموعد المتوسطي اللي كما ذكرنا باش تكون من 21 جويلية حتى 3 سبتمبر، لأنه فهمنا أنه فما مشاركات أخرى بالنسبة لرياضينا. فاللجنة الوطنية الأولمبية بالتشاور مع وزارة الشباب والرياضة قررت تقسيم الرياضيين التونسي في البطولات هذه. الغالب ما عندناش برشا وقت، كل جو في نفس الفترة. ديما مع الألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكو زادة على المبعوثين متاعنا. افتكت زادة غياب مريم جمور والملاكم فتحي بوصاع اللي مش باش يشاركوا في الألعاب المتوسطية. مريم باش تغيب عن المشاركة بداعي الإصابة اللي حال دون يعني جاهزيتها لخوض المنافسات. ومنتخب الجودو باش يكون عنده عناصر أريج عقاب، مرام جمور اللي كما ذكرنا باش تغيب، وأميمة البديوي، سوار ذوادي، وقصي بن غرس. هذه بالنسبة لمنتخب الجودو. باهي باش نمشي لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش يشارك في الألعاب هذه. نحكو على برنامج المقابلات. المقابلة الأولى باش تكون يوم السبت 22 أوت ضد منتخب مقدونيا. المقابلة الثانية باش تكون نهار 30-24 أوت باش نواجهوا المنتخب المغربي. بالنسبة للمباراة الأولى نذكر 9 متاع الليل بتوقيت تونس، المباراة الثانية ضد المنتخب المغربي كما ذكرنا 30-24 أوت انطلاقا من 10:30 متاع الصباح، والمباراة الثالثة باش تكون يوم 26 أوت انطلاقا من 10:30 متاع الصباح وباش نواجهوا المنتخب التركي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، نرجو لكم من سوريا، نكمل معكم المشوار.
2: شكرا لك حيدر، بعد شوية بشوف معاكم للمصايف.

0: مصايب مصايب.
1: أنا عايزة
0: فقرة مصايف، رحبوا بكم من جديد. 42 دقيقة على موجة بعد الخمسة بطبيعة على موجة إذاعة قفصة. بعد شوي نستقبلوا تليفوناتكم على 31 376 730. نمشوا نتبحبحوا شوي في سوسة. يلا نمشوا لجوهرة الساحل سوسة اللي تحتضن الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، ومشاركين من المركب الشبابي بقفصة عن نادي تي بي ويب بالمركب، مجموعة من الشباب وبتأطير من المؤطرة عايدة ظهري اللي حاضرة معانا على طرف ثاني الخط. مدام عايدة مرحبا.
2: ألو عسام.
0: أهلا وسهلا
3: عايدة مرحبا. إيش نحوالك؟
2: أهلا سريال. وينك؟
3: لاباس عايشك. إيش نحوال سوسة وجو سوسة؟ وطمن على شباب في سوسة،
0: شباب صناعة المحتوى.
2: الحمد لله الحمد لله. لبس علينا في سويك في المستير.
0: كما تقول عايدة، ولادي أولادك شنو حوالهم؟
2: لبس الحمد لله. يسلم عليك.
0: تحية ليهم الكل.
3: الأكاديمية الوطنية صناعة المحتوى عايدة.
2: جيت حبيت نقول لك معناها المشاركات راهي ما هيش تخص كان
0: نادي.
2: كان المركب الشبابي قفصة. كان المركب الشبابي
0: شباب قفصة الكل،
2: تخص ولاية قفصة الكل. صحيح.
0: واضح.
2: اللي فيها هي فيها بالخير وفيها قفصة وفيها سيدي عيش.
3: جميل جدا.
0: قديش أولادك من قفصة الكل اللي معاك عايدة؟
2: أثناش.
3: أعطينا فكرة على الأكاديمية هذه، شنو أهدافها بالضبط؟ شنو فكرة هكا على البرامج متاحة في شكل مسابقات باش تصير منافسات؟ أعطينا فكرة على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
2: باهي. الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الهادف هي هذه في الدورة الثامنة، معناها هم ديجا عملوا 7 دورات قبلنا وهذه الدورة الثامنة. فيها اللي هي تضم ولايات 4 ولايات اللي هي قفصة وتوزر وقبيلي وسيدي بوزيل. معناها الكل هي 50 جون على 4 ولايات. وبالنسبة للهدف هي معناها تطوير مهارة الشباب في الميدان الإعلامي، سواء المونتاج سواء كتابة سيناريو سواء تصوير، يعني في برشا حاجات لي كوتي تكنيك الكل. وما يمنعش معناها ما هيش مختصرة كان على التكوين، فيها ترفيه فيها خرجات فيها تبحير فيها أكاديمية صيفية. معناها
0: أكاديمية صيفية بامتياز، مشاركين فيها
2: بامتياز
0: شباب الناشط في المجال السمعي والبصري خلينا نقوله، وصناعة المحتوى الهادف. كي قلتي محتوى هادف، يعني فما تبويب هكا شوية لبعض المواضيع ربما اللي نجموا يختاروها، ولا الزوايا هكا محدة شوية مدام عايدة ولا لا؟
2: احنا ما نحدوش بالنسبه للمواضيع، ما نحكوش معاهم فيها. هما يختاروا الموضوع. ديجا البارح كانت معناها بقينا حتى الماضي ساعه تاع الليل يحدوا في المواضيع نتاعهم، يحدوا في الافكار، يكتبوا في السيناريو نتاعهم بس اليوم. واليوم الصباح معناها فما اللي بدا فكرته واضحه بالكدا ومازالوا، والاخرين فما اللي مازالوا مجموعات مازالوا معناها
3: منشطه عايده.
2: معناها احنا من معناها تدخل في الافكار.
3: بالنسبه للشباب بالنسبه للشباب المشاركين، يعني هما بطبيعتهم يصنعوا في محتوى على السوشيال ميديا، والا باش فيهم حتى اللي باش ينطلقوا من الصفر، معناها اللي باش يتكونوا باش يتعلموا الابجديات نتاع صناعه المحتوى.
2: فهمت. فيهم منا ومنا، معناها فيهم اللي فعل السر وفيهم اللي معناها عنده معناها التجربة سابقة، عنده تجارب معناها يخدموا على وسائل التواصل الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك كل.
0: بالنسبة للأكاديمية هذه بدأت نهار 17 أوت، ما زلت متواصل حتى 22 أوت. شو ما زال عندكم في البرنامج مدام عايدة ليمت الجاي؟
2: بالنسبة للبرنامج مازالوا احنا تويك بدينا في العمل الميداني. بدينا باش يحضروا الاولاد معناها الخدمة بتاعهم اللي كل قسم لها مجموعات، وكل مجموعة عندها كتب معناها حضرت الفكرة بتاعها باش تخدمها، وان شاء الله غدوة باش يبدوا في التصوير ومونتاج عندهم حتى نهار الجمعة معناها باش يمدوا الاعمال
3: كامله. عايدة بحذاك شكون من الشباب نسمعوا انطباعاتهم؟ بحذاك شكون من الشباب نسمعوا انطباعاتهم ومشاركتهم؟ اي يلا شكون باش
2: معايا مس جايش ومعايا من قصة ومعايا من بلخيت.
3: مرحبا
2: اي هبة من قصة.
3: اي هبة مرحبا بيك.
4: عسلامة.
3: مرحبا هبة. اعطينا فكرك على انطباعك الاولي على مشاركتك في هالأكاديمية.
4: والله بالنسبة للأكاديمية هي في دورتها الأولى، ولكن الدورة هذه الأخيرة الاختتامية في سوسة أكاديمية صناعة المحتوى. برنامج الحقيقة ثري جدا، أكثر شيء في الجانب التكويني، خاصة أنه يجمع برشا ولايات في جانب التعارف، وبالنسبة للتكوين أنه خذينا ورشات في المونتاج، في كتابة السيناريو، في كيفية أخذ صورة. يعني بالحقيقة أكاديمية ثرية جدا، وفرصة للشباب من كل النواحي، من نواحي التكوين، التعارف، اختلاف الجهات. يعني أكاديمية صراحة ممتازة جدا.
3: يعطيك الصحة. نمشوا لحد آخر من الشباب ناخذوا انطباعاتهم يومياتهم.
4: نعطيك توا مروان على سيدي عيش.
3: مرحبا مروان.
5: السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا
0: مروان. مروان شنو الأحوال؟ لاباس؟
5: الله الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد.
0: مروان من سيدي عيش، أول مرة تشارك معاهم في مثل هذه الأكاديمية، الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
5: أنا مروان علي الصالح، ناشط براديو ويب سيدي عيش. لا عندي برشا يعني نشارك في حكاية الريم تاع الأكاديمية وفي أما تاع ريم تاع صناعة المحتوى الأكاديمية صناعة المحتوى، هذه أول مرة.
0: أي شنو برنامجك في المشاركة هذه؟ شنو باش تعمل؟ على شنو باش تخدم بالضبط؟
5: برنامج أن خدمنا على نتاع الأطفال، يعني الأطفال يشدوا المكاش، يعني فل يعني يشد تليفون بعده، يعني الأولياء نتاعو يعطوا تليفون وهو مازال صغير وكذا، يشوف يرفع التليفون، نحن بعده الحكاية هذه.
0: الإدمان الرقمي معناه.
5: الإدمان الرقمي هي كيفاش يعني يسول لك على المصير يشد تليفون، احنا نحب بعده باش يتولد بقرايته وحكاية هذيك. باش بأبسط مثال نقص النظر حكاية هذيك.
0: واضح. يعطيكم الصحة شكرا.
3: إن شاء الله موفقين الكل. يعطيكم الصحة شكرا ليك أختنا عايدة، تحية ليك وللشباب المشاركين الكل في هالأكاديمية الوطنية. شكرا شكرا ليك.
5: مازال أنا بالخير خويا.
3: يلا خلينا نسمع ترى.
0: نخدم مع بالخير.
5: هاي معك مازال بالخير.
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا نتعرفوا عليك.
6: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. شكون معنا؟
6: يسرى سعيد. يسرى سعيد، مشاركه من دار شباب الخير.
3: هيا يسرى احكي لنا انطباعك، تمتعت بالبحر؟
6: هي تمتعت. هي اهم حاجه اللي الاكاديميه جمعت بين التكوين والترفيه. هذا خلق جو مريح، خلينا نتعلموا ونبدعوا ونتعرفوا على بعضنا وفي نفس الوقت نترفوا.
3: انت من قبل تعمل هيك فيديوهات وتمنتج وتصور وكل ولا؟
6: والله هي تجربه اولى.
3: اي يعني بتشوفي انت هل المجال هذا باش يجبك ولا؟
0: شنو هي الحاجه اللي تخمي فيها زاد انت كشابه؟ شنو هو نوع ولا طبيعه العمل اللي باش تقدميها في هذه الاكاديميه؟
6: والله نورمال مو قاعدين نخدمه في فيديو، معناها صناعة محتوى على بلاصة معناها اللي هي أثرية، معناها تاريخية في بلادنا في بالخير. كوسيفوتية متاع بطن زمور بالخير. إن شاء الله وإن شاء الله يعجبهم الفيديو.
0: إن شاء الله موافقين يا ربي. إن شاء الله.
3: شكرا ليك عايدة، للشباب اللي معاك الكل موافقين إن شاء الله. يلا أحنا توا باش نوجه لكم الدعوة باش تشاركوا معنا على 31 376 730. اطلبونا توا صدقي باش نذكرهم بالزوز قائمات غناء، قائمة رياض ولا قائمة ناس اللي كانتهم تحبوا تصوتوا لهم بالنسبة لذوق النغمة، وطلبونا توا نستنوا في مشاركاتكم 31 376 730. هذه القائمة اللي اخترتها لكم لليوم كانت تحبوا تصوتوا لها.

0: هي المجموعة الغنائية
1: الثانية
0: الثانية كانت حابة تصوتوا
1: أولى الاتصالات الهاتفية. عسامة
2: هذا النوسة.
1: عسامة مرحبا سي بشير.
2: وين هو سي بريار؟ ما
1: سلم عليك.
0: هلا بس
2: هلا الناريات
1: يا بلا يا سي بشير.
2: أسمعوني راني إذا كان من أسمعش إذا ولا من الطباك راني
1: نمر براني. لطف عليك. يلا سيد بشير.
2: يلزمني نسمع صوتك وصوت خويا رياض.
1: الله يخليك.
2: وعلى كل حال راني القايمة اليوم ما انتي عارفة عاد رياض.
1: باه ماني عارفة باه. بالنسبة للإجابات.
2: وياخر أعطي ميلاد قلت 2000 وخمسة آلاف وتسعة آلاف.
1: إيه. قداش من ألف خبزة؟
0: 900 ألف ولا 500 ألف ولا 200 ألف؟
2: لا نقول 90 ألف.
1: لا ما قلناش 90 ألف.
0: 900 ألف.
1: أي 900 ألف. أي
2: 900 ألف. 900 ألف.
1: أي.
2: أما حاجة حتى نقول لكم حاجة. وقت في شفت أنا في الانترنت ما جاء 900 ألف
0: بقيت ولا شيء. أي أي أي. باسم محمد بشير يعطيك الصحة سجلنا الاقتراح متاعك ونورتنا. نمشي للاتصال موالي. ألو. أهلا وسهلا. عسلامة شكون معانا؟
3: هيا ليك اختي ناس وكيف
0: الفريق المستمعين. مرحبا بك سي مبروك بن سعيد من حزوة. هاي سي مبروك. هاي. يلا الإجابة متاعك بسرعة.
3: 900 ألف.
0: يلا 900 ألف بالنسبة للقائمة الغنائية اللي تصوت لها
3: قائمة رياض.
0: شكرا لك سي مبروك. نمشوا للاتصال الثالث.
1: عسامة مرحبا. أهلا وسهلا.
4: تحية ليكم.
1: مرحبا شكرا معنا
4: معك فاطمة علوي.
1: مرحبا مدام فاطمة شنحوالك؟
4: بيتي عايشك بس عليكم الكل
1: الحمد لله. حسب رأيك أنت قديش من خبزة معناها نلقوها في الفضلات وفي سلة المهملات يوميا حسب رأيك 200 ألف وإلا 500 ألف وإلا 900 ألف خبزة؟
4: 900 ألف خبزة.
1: شكرا لك. وبالنسبة للقائمة ناهي اللي تختارها
4: قائمة رياض.
1: قائمة رياض. شكرا لك. إلى اللقاء.
0: يلا نواصل معكم الاتصال الرابع. ألو.
5: ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: أم فتحي أبو عزيز من سيدي أبو زيد.
0: فتحي أبو عزيز. أي سي فتحي. أي. يلا
5: نقول 900 وقائمة رياض.
0: شكرا لك سي فتحي. يلا
1: الاتصال موالي. عسامة مرحبا. مساء النور.
6: مساء النور. أهلا بيك أختي.
1: مرحبا شكون معانا؟
6: بيك عايش. صالحة جاسمي.
1: صالحة جاسمي منين؟
6: ايه
0: طلح.
6: مطلح.
1: مطلح. يلا صالح بشاركي معانا في المسابقة.
6: ايه
1: قديش من خبزة حسب رأيك؟ قديش من خبزة؟
6: نقولوا 900 ألف.
1: 900 ألف.
0: ليه ما تتسمع تقولوا وتضحك معنا فرحانين احنا تو بحق الشعب التونسي بالحق معنا 900 ألف ولا 500 ألف ولا 200 ألف راهو برشا.
1: نحكوا على مئات الآلاف معناها.
6: هي شوف يعني بالعين نصور تزي معناها
1: بالعين تقولي انت كان كل عائله
6: بالعين.
1: كان كل عائله تتخلي باجيت ولا زوز كل يوم كهو معناها ما شاء الله توينسا باهي. وبالنسبه لل وبالنسبه لل للقائمه انا اللي تختارها
6: قائمه رياض.
1: قائمه رياض. شكرا
0: شكرا
6: عايش.
1: شكرا. اتصال موالي. مرحبا.
0: الو.
7: هذا مساء الخير سي رياض وسي
1: وسي إيناس. مرحبا.
0: مرحبا يوسف ثامر. يوسف ثامر من متلاوي.
1: هاي
0: سي يوسف. هاي يلا نهي القائمة تصوت لها
7: قائمة إيناس.
1: شكرا.
0: والمسابقة قديش من خبزة تتلوح يوميا؟
7: 900 ألف.
0: وشكون الليلة في البرج؟
7: والله ما تبعتش.
0: شكرا لك سي يوسف نورتنا يعطيك الصحة. يلا
1: اتصال موالي. مرحبا. الو عسلامة.
6: مساء عسلامة رياض.
0: مرحبا عايشة. مرحبا بيك
1: مدام عايشة. اهلا وسهلا.
6: تحية ليك الفريق العامل لأمهاتك.
1: شكرا مدام عايشة. اهلا وسهلا بيك. اجابتك يا مدام عايشة
6: 900 ألف التلويح في البوبيل الخبز.
1: بالنسبة لسهرة الليلة
6: ونرشيدة اليوم في البرج الساعة نرشيدة.
1: اي وبالنسبة للقائمة اللي تصوتي لها
6: قائمة.
1: شكرا يعطيك الصحة مدام عايشة. إلى اللقاء.
0: نواصل معكم بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة جبصة ما تبدلوش الموجة.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46.
1: الو؟ ليه ليه ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
3: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات بمعتمدية التقبيل الجنوبية، وعروض تنشيطية وفرجوية متنوعة تميز التظاهرة. النقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي عنوان ندوة فكرية بولاية سيدي بوزيد تشخص وضع النقل الخاص بهن. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تضبط الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعمومة. وسقوط 17 شهيدا في تصعيد صهيوني بغزة خلال يوم. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة استعداداتها للعودة المدرسية للسنة الإدارية الجديدة 2026-2027. المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم رويسي يجمل أبرزها.
7: المندوبية الجهوية للتربية ومن ورائها وزارة التربية سعت إلى حسن الاستعداد للعودة المدرسية انطلاقا من توفير العديد من التجهيزات التي ستصل تباعا إلى مؤسساتنا التربوية، خاصة على مستوى الطاولات والكراسي، الورق، الأجهزة الإعلامية، وبدأت منذ أسبوع وستتواصل إلى حدود 10 سبتمبر. على مستوى الموارد البشرية نعتبر سنة استثنائية باعتبار كل الحركات للموارد البشرية قد تمت في وقت مبكر، وهو ما يساعد على تأمين مؤسساتنا التربوية من حيث مواردها البشرية، بالإضافة إلى قيام بزيارات ميدانية للمتابعة لما ينقص كل مؤسساتنا التربوية، حملات نظافة، حملات لتحسين واجهات المؤسسات خاصة بالطلاء. على مستوى البنية التحتية أكثر من 17 مشروع سيكون جاهز في بداية السنة الدراسية، خاصة على مستوى القاعات وكذلك على مستوى الصيانة، بالإضافة إلى مسارعة الوقت من أجل انطلاق مؤسسات كاملة إن شاء الله، بداية بوادي الأرطة التي نرجو أن تكون جاهزة في بداية السنة الدراسية رغم الصعوبات الموجودة، لكن مؤكد إن شاء الله أن المدرسة الابتدائية العقيلة ستكون جاهزة، بالإضافة إلى بقية المؤسسات التي تحتوي على أشغال متابعة وصيانة.
6: تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 23 من أوت من نفس الشهر فعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات بمعتمدية تقبيل الجنوبية، ببرمجة جملة من العروض التنشيطية والفرجوية إلى جانب

0: السياحية أو دعم الاقتصاد المحلي. دعوة أن يكون الموقع هذا اللي باش نبرزوه بالحياة الثقافية أن يكون قطب سياحي واقتصادي، وإحنا كمجتمع مدني حاضرين أن نقدم مبادرات لأن الحياة الثقافية تخلق تنمية تشجع على الاستثمار في المنطقة.
1: تحتل ولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج التفاح، وتشير التقديرات للموسم الحالي إلى إنتاج في حدود 75 ألف طن. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية في الأحياء بالقصرين فاطمة حليم تضيف:
2: قطاع التفاح يحتل مكانة كبيرة بولاية القصرين مقارنة بالأشجار المصنع السقوية الأخرى. القطاع هذا يشهد في الحقيقة تطور ملحوظ، معناها في المساحات، في عدد الأشجار، وأيضا في الإنتاج كما وكيفا، وتحتل به الجهة المرتبة الأولى وطنيا. في القصرين عندنا حوالي 10400 هكتار، ما يقارب 4.8 مليون أصل تفاح، بنسبة 70% أصناف خرفية الجولدن والريشارات، و30% أصناف مختلفة بين الخرفي والصيفي. تقديرات الإنتاج بالنسبة للموسم الحالي حوالي 75 ألف طن مقارنة ب 62 ألف طن الموسم الفارط. أهم مناطق الإنتاج في القصرين معتمديتي سبيبة وفوسانة. قطاع التفاح هو قطاع واعد، عندنا دراسات نموذجية من حيث العناية، من حيث الإنتاج، من حيث الكاليتين. الإشكاليات اللي يتعرض لها القطاع هذا أولا وبالذات تهرم الغراسات خاصة في المناطق القديمة، أكثر من 1500 هكتار تتطلب تجديد. الحاجيات الحقيقية زادة من ضبط مياه الري والتسميد، زادة هي عندها دور كبير ياسر في الوصول لإنتاج معناه ممتاز كما وكيفا. الإشكالية الأخرى هي تتعلق أساسا بطرق وطاقة الخزن في ولاية القصرين. طاقة الخزن ما هيش متلائمة هي طاقة الإنتاج، وزادة ظروف الخزن. نحب نشير زادة أن القطاع هذا يتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية، موجة الحر خلال الموسم الحالي اللي أثرت بشكل واضح على صابقة التفاح. في الإطار هذا زادة تم تدعيم بعض المستغلات في إطار مشروع تثمين مناطق التقوية الممول من البنك الأفريقي للتنمية. تم تدعيمهم بشباك ورقية من حجر البرد. الشباك هذه تم توزيعها وتم تركيزها على المستغلات الفلاحية، وكان عندها أثر طيب جدا بالنسبة للفلاح وعلى الإنتاج.
1: بولاية سيدي بوزيد انتظمت اليوم ندوة فكرية حول النقل الآمن للعائلات في القطاع الفلاحي، تضمنت جملة من المداخلات التي شخصت وضع النقل الخاص بهن. حياة العطار ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتحدث بأكثر تفاصيله.
3: الندوة هذه تتناول موضوع نقل العاملات في القطاع الفلاحي، واللي هو قضية تمس شرائح كبيرة من النساء في تونس، وخاصة النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي واللي هما نسبة كبيرة برشا. قطاع قائم على العمالة النسائية، ولكن في نفس الوقت كل مرة تصير حوادث، في كل مرة نفقد ضحايا من العاملات. نلقاو انه للأسف حتى الآليات اللي أرستها الدولة ما تمكنتش من حماية النساء. علاش؟ لانه اليوم الحوادث ماشية وتزيد. من 2019 لليوم الحوادث ارتفعت، نحكيوا على 1093 جريح منذ 2015، نحكي على 94 حادث نقل للعاملات الفلاحيات توفيوا على اثرهم 74 ضحيه الله يرحمهم. الحوادث هذه نسبه كبيره منها كي صاروا بعد 2019، واللي هما تقريبا 63% منهم صاروا بعد افساء القوانين اللي هو قانون 1-51 والمرسوم عدد 4. نقطه اخرى مهمه انه جل هالحوادث هذه او اكثر من نصف تقريبا 55.3% من الحوادث صاروا في 3 ولايات فقط من جمله الولايات الكل: سيدي بوزيد، وين والقصرين. سيدي بوزيد في المرتبة الأولى 24 حادث، والقيروان والقصرين في المرتبة الثانية والثالثة. تقول لي علاش الثلاثة ولايات هذوما؟ نقول لك لأنه الولايات هذوما معروفين إذا طبع فلاحي بامتياز. الولايات هذوما فيهم نسبة كبيرة من النساء يخدموا في القطاع الفلاحي. الحلول قلنا إنه ما نجموش نحصرها في حل واحد أو في آلية واحدة، كما لازمنا قوانين وتشريعات تحمي أو تنظم العمل في القطاع الفلاحي وتنظم حقوق النساء في القطاع الفلاحي، كما زاد لازمنا آليات اللي هي تكون تحت إشراف الدولة.
1: في السياق، طلبت عدد من العاملات في المجال الفلاحي في متابعة لألفة الخصخوصي بتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم نقلهن إلى مواقع العمل.
4: العاملات الفلاحيات مازالت تعاني من النقل الغير آمن والغير اللائق. اليوم العاملة الفلاحية مازالت تموت في شاحنة الموت، وآخرهن وقع الحادث المريع اللي وقع في المزونة. إلى متى هذا النزيف متاع النقل غير آمن؟ حكيت عليه الجمعيات، حكيت عليه المنظمات، حكيت عليه الدولة، لكن ما تحسنش الوضعية. القانون ما تطبقش، مش قاعد يتفعل القانون، والعباد قاعدة تموت. أنا من رأيي النقل غير آمن بالمرة. حلول مش بيدنا، حلول ربيد الدولة.
5: اليوم ما حضرت للندوة هذه، حبينا نحكوا على مضار النقل العشوائي اللي باقي جهة سيدي بوزيد والوسط بصفة عامة، خاطر فما برشا نساء باقية مضارة منهم في الفلاحة. أكثر حاجة حبيت تطبيق للقوانين، خاطر بالحق ما فما حتى أدنى تطبيق للقوانين. تشوف كاميونة تهز ترناطة تهز في 40 و50.

0: لا دي جاوي صب لها من الماء.
1: قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم ضبط هوامش الربح الخاص بالبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة والتفصيلة، على أن تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: قارورة سعة نصف لتر 600 مليم وسعر وسعة لتر 800 مليم وسعة لتر ونصف 850 مليم و2 لتر 950 مليم. في السياق، أفادت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادية إثر النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، وشددت على أنه سيتم تسجيل انفراج في عمليات التزود بنقاط البيع في الأيام المقبلة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارة نفذها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت وسط مدينة غزة، وفق مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ. وقالت مديرة شرطة غزة إن الغارة استهدفت مقر شرطة البلديات في محافظة غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى. وفي تطور منفصل، أفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء غارة صهيونية استهدفت مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارة صهيونية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن فرنسا سجلت 1243 حالة وفاة تزيد عن المعدل الطبيعي في موجات حر ضربت البلاد بين 23 من جويلية الماضية. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء، للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: انطلاق وفعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات بمعتمد تقبلي الجنوبية. النقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي عنوان ندوة فكرية بولاية سيدي بوزيد تشخص وضع النقل الخاص بهن. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تضبط الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: سيفك سيفك على كيفك
4: على كيفك.
3: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: إذاعة قفصة معاكم في منى وعصيفك على كيفك، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا.

0: الستة وخمسة وعشرين دقيقة باش نمشوا معاكم للباراسول وباش نمشوا لمدينة حيدرة باش يكون الحديث على الأيام الثقافية اللي باش نطلق غدوة إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها الأيام الثقافية بحيدرة. حاضر معنا سيرياض الزرعي مدير دار الثقافة بحيدرة. مرحبا سيرياض.
1: أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بك ومرحبا بكاف مستمعي إذاعة
2: مساء النور. احنا من بكري هكا عملنا طلع على البرنامج وكنا ناخذ معاك اكثر تفاصيل خاصه اللي الغدوه ان شاء الله تبدا الايام الثقافيه بحيدرة اخر الاستعدادات. سرياث
1: بالضبط احنا تقريبا في اللمسات الاخيره معناتها ان شاء الله غدوه باش نبداو معناتها الايام الثقافيه الصيفيه بحيدرة اللي باش تبدا ان شاء الله من 20 ل 25 اوت لغايه لحد 23 اوت ان شاء الله. هي برمجه تقريبا حاولنا نكونها تمس جميع الشرائح ومتنوعه في المنطقه ان شاء الله.
0: اهم محتوى والفقرات اللي باش تاثر في البرمجه خاصه في السهرات.
1: بالضبط هو احنا سريع احنا الايام الثقافيه جات طبعا بعد عديد الصعوبات اللي موجوده في المنطقه. طبعا هذا قلت اكثر من مره انه المسرح البلدي مغلق منذ سنوات لانه فيه قرار قلق اصبح الشكل اختر. طبعا ان شاء الله البلديه تقوم بترميمه او باعاده تهيئته على القريب العاجل وهذا مطلب جميع المساكنين اللي موجودين في حيدرة والمجتمع المدني. طبعا حتى الجمعية اللي كانت مشرفة على تنظيم المهرجان الصيفي بحيدرة الحقيقة اللي عدة صعوبات وأسباب الحقيقة يطول شرحها من بينها يعني فقدان الفضاء هذا اللي الحقيقة يعد معناتها مكسب لمدينة حيدرة. طبعا احنا اكيد الطبيعة لا تأبى الفراغ هكا ولا في الإطار هذا تقوم دار ثقافة طبعا بأيام ثقافية صيفية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببرمجة متنوعة تحاول أنها تمس جميع الشرائح اللي موجودة في حيدرة. بشكون البرمجة إن شاء الله الافتتاح يوم 20 أوت إن شاء الله غدوة الخميس بعرض فني موسيقي تراثي لمجموعة الفزعة اللي تجي بحضانة من هي الحقيقة مجموعة معناتها فيها برشة فنانين من برشة مدن في تونس من فريانة من قاسرين من سبيتلة ومن تونس ومن قفصة تقريبا. نهار 21 أوت باش يكون عندنا ومانشو مسرحية لي بعنوان منجة تحت الطلب اللي هي الفنانة والممثلة سعاد المسعودي. نهار بعد النهار 22 طبعا الأطفال نصيب باش يكون عرض فانشيتي للأطفال اللي أسوا الأستاذ التربية أستاذ التنشيط الأطفال سي محمد الهادي المحمودي مشكور وسنختتم بعرض مسرحي آخر بعنوان ماذا لو. ربما العديد يتسألوا علاش العروض المسرحية أكثر من العروض الفنية هكا ولا
2: علاش اختيار المسرح أكثر من بقية الفنون.
1: بالضبط احنا نشتغلوا بقدر الإمكان وعلى قدر الفضاء على قدر المكان. احنا باش نقوموا بالأيام الثقافية إن شاء الله في الساحة الساحة دار الثقافة يعني في الواجهة أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة. الفضاء الحقيقة هو فضاء صغير ما ينجمش معتها يستقطب العديد من الحضور والمشاركين في هذه الأيام الثقافية.
2: قديش طاقة الاستيعاب نتاع سيرياض تقريبا؟
1: احنا قاعة العروض الداخل تعمل في 225 كرسي تقريبا والعروض اللي باش نعملوها في الساحة الأمامية لدار الثقافة ما نصورش يعني تفوق 500 كيكة في العدد هذا يعني هذاك علاش يعني رأينا أنه يكون عرض فني وعرض مسرحي وعرض تنشيط أطفال وعرض مسرحي آخر في انتظار إن شاء الله في المستقبل أنه يتم حلحلة موضوع المسرح البلدي اللي الحقيقة يلزمه حل جماعيا طبعا باش تصير مهرجانات صيفية في أفضل الظروف إن شاء الله وربما تأسس جمعية خاصة بالمهرجان الصيفي بحيدرة، خاصة وأن حيدرة عندها تاريخ وإرث كبير مع المهرجانات الصيفية اللي استضفنا فيها العديد والعديد من الفنانين الكبار اللي معناها الحقيقة كما عبد القادر مقداد، كما شادي الحاجي، كما كريم شعيب سابقا، كما برشا فنانين طلعوا على مسرح حيدرة. لكن للأسف اليوم نشوفوه مغلق. إن شاء الله إن شاء الله المستقبل يكون أفضل. إن شاء الله
2: جميع العروض باش تكون في 9 نتاع الليلة، حتى عرض الأطفال.
1: أي العروض باش تكون إن شاء الله بداية من 9 ليلا، والأيام الثقافية هذه زادة باش تكون ملتزمنا مع عروض فروسية موجودة في مقام الولي صالح في دار إبراهيم. إن شاء الله باش تكون يوم الخميس العشية والجمعة الصباح، اللي تصرف عليها هيئة متكونة من المجتمع المدني واللي منسقة طبعا مع كل الإدارات المحلية والسلطات المشرفة بالمحليين والجهويين.
0: نعم، بالتوفيق لكم سي رياض الزارعي مدير دار الثقافة بحيدرة في هالأيام الثقافية. تحية لكم الكل وفرجة طيبة لكل الحضور باش يكونوا إن شاء الله حاضرين ويستمتعوا بمختلف الفقرات.
1: شكرا. من خلالكم حبيت نشكر كيف مستمعي ذاك قفصة، ونشكركم الحقيقة على متابعتكم كل شأن الثقافي في كل ربوع، يعني جهاتنا الموجودة بارك الله فيكم. ونحب نشكر زاد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على رأس السيد المندوب الجهوي اللي حقيقة نفدا ويعاوننا في كل مرة، والسلطات المحلية والجهوية وكل المداخلين الحق في الأيام الثقافية الصيفية.
2: شكرا لك سي رياض زيري مدير دار الثقافة بحيدرة. شكرا.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
0: مسيناكم.
2: شكون البرنس نتاع السيف؟
0: تراندي
2: الدلاعة
0: تفرشيكا
3: نا خيرني ما نشكرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها
0: جاست
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
2: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة لا أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
7: عاشق مغروم نار الهيبة.
0: عاشق مغروم عاشق مغروم عاشق مغروم
7: نار نار الهيبة.
8: العشق اليوم خاص جدا، العشق بالمطالعة، العشق بالكتاب، وقت اللي نستضيف متوجة في مسابقة مميزة إنس.
9: مسابقة وطنية تحدي أجنحة المطالعة واللي فازت فيها الأستاذة سميرة عافي بالجائزة الأولى وطنيا في مجال التبرع بالكتب، تحديدا 400 كتاب. وأيضا الفوز هو منها فرحة فرحتين، خلينا نقول فوز تلميذتها زادة أسامة فالحي بالجائزة الأولى في مجال أفضل محتوى تفاعل القصص. ألف مبروك مدام سميرة ومرحبا.
10: مرحبا بكم عاصمة، مرحبا بكم وكل متابعي إذاعة قصة.
8: ألف مبروك عليك أستاذة، ليك ولتلميذك زادة. بالنسبة لل
10: تلميذك
8: أسامة، ألف مبروك لكم الاثنين. حطنا في إطار هالمسابقة اللي شاركتوا فيها وتوجتوا.
10: تحدي أجنحة المطالعة هي مسابقة وطنية من تنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بشراكة مع وزارة التربية، في إطار أنه نعرف سنة 2026 هي سنة المطالعة. احنا شاركنا في مجالين من ثلاثة مجالات، مجال حملة أفضل حملة تبرع بالكتب اللي أنا شاركت فيها، ومجال أفضل محتوى تفاعلي للقصص. أسامة عمل سيت ويب ديناميك أو منصة، قادر أي إنسان الولوج للمنصة هذه تتعرف عليه، تعطيه عمر استيماتيف، تعطيه بروبوزيشن تاع القصص أو الكتب اللي يحبها الشخص هذيك يقراها، تتسجل عنده، يعود يرجع مرة أخرى يلقيها في الباز دو دونيشن والكتب اللي يقراهم والكتب اللي نجم معناتها كسوة يعني حاجة تثقيفية لمجرد المطالعة أو كتب علمية أو قصص كلها إلكترونية.
9: نعم، علم روبوتيك وأيضا الذكاء الاصطناعي ما هوش بعيد عليك، على خاطر ديما في تشجيع للتلامذة وفي تأطير أيضا في مختلف النوادي، خاصة اللي ينشط في المعهد النموذجي بسيدي بوزيد. هالتجربة هذه معناها فما إقبال كبير يظهر لي من خاصة من شبابنا توا. مدام سميرة،
10: كلنا نعرف أنه تلاميذ في المعهد النموذجي عندهم خصوصية أنهم يقرأوا برشا ودروس خصوصية برشا مليت لهم وقتهم، يعني صعيب تقنع تلميذ أنه ينخرط في نادي مجاني في المعهد هذية اللي هو نادي روبوتيك وذكاء الاصطناعي بتأطير مني. النادي هذا تبعث عنده عام في المعهد النموذجي تحت إشراف المتفقد الإعلامية السيد عبد الرزاق بعزاوي والإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مندوبية. النادي هذا ما حازش كان على الجوائز هذية، هو من خمسة مشاركات وطنية يعني في خمسة مسابقات تنظمها وزارة التربية، كان في الملتقى الابتكارات أو الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية، مهرجان العلوم في المونستير، كل جوائز المرتبة الأولى ما شاء الله معناها والحمد لله. أخرتهم هذية اللي في أجنحة المطالعة، خلينا الكتاب يجنح يمشي من المعهد النموذجي بسيدي بوزيد للمدرسة الابتدائية بالشيرف برقيب، اخترنا نزولهم 400 كتاب يوم يعني اختتام السنة الدراسية بمدرسة بالشيرف، وقدمنا الهدية هذية كما التوأمة بين المعهد النموذجي ومدرسة بالشيرف، تلامذة اللي يمشون من هنا واللي يستقبلوهم من غادي يعني كان يوم رائع امتياز.
9: نعم. تفاصيل اليوم هذية كان خلينا نعيش معاك اللحظات على خاطر معناها كي نقولوا 400 كتاب زادا نجم نقولوا طبيعة الكتب النوعية الكتب وإلا المواد مثلا اللي تحتويها شنية طبيعة أي 400 كتاب خاطر بالحق رقم معناها كان نكونوا فخورين به كي نقولوا تبرعنا ب 400 كتاب
10: الحمد لله. الإنجاز هذا ما كانش فردي بالطبيعة الإنجاز هذية وقت احنا معنا بالمسابقة عرضت عليهم الفكرة في النادي قلت لهم شنو رايكم احنا باش نشاركوا اكيد كل واحد فينا في الدار عنده كتب ساعات حتى متحفظ بهم السنة الأولى كذكرى ولازم الشرط الأول أنهم يكونوا في حالة جيدة يعني احنا باش نتبرعوا بهم نحبوا كتب سليمة كان كتب مدرسية أو قصص أو كتب علمية أو مجلدات في حالة بالحق يعني جدد يعني ديديكشنير عربية وإنجليزية فرنسية لمينا الكتب هذوما الكل تحت اشراف زيد السيد المدير صابر عبد الليوي وكما قلت لك كان الانطلاق بها يوم اختتام سنه دراسيه في مدرسه الشرف.
9: نعم احنا اليوم حكينا على العشق والاغرام حكينا على المطالعه حكينا على الروبوتيك حكينا على كل ما هو اعلاميه زاد على خاطرك انت استاذه اعلاميه بالاساس نرجع شويه زاد حتى على الانجازات ومختلف الجوائز اللي نلتها قبل مدام سميره.
10: نرجع بالتدرج الزمني من الاخر واحنا يعني الحديثي العهد يعني مع التلميذه ايه جليلي المرسمه بالاعداديه النموذجيه خير الدين باشا بسيدي بوزيد واللي هي بنتي ايه جليلي كانت ابتكرت روبوت المرافق الذكي لابطيل بس توحد وكان الاول من نوعه وكان لقى رواج كبير برشا من وسائل الاعلام كما
9: كانت حاضره معانا ايه قبل
10: كانت حضرت في معرض الكتاب في اليوم الافتتاحي بحضور سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وشجعها برشا وفازت به في صالون الابتكارات العلمية والتكنولوجية اللي نظمته الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مندوبية تونس سنين في قصر العلوم يوم 25 مارس قبله في مهرجان العلوم في المنستير إيه كانت شركة في مهرجان العلوم من تنظيم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية كانت حصلت على الجائزة الثالثة بمشروع يعني أرض ذكية ومستدامة صنعة روبوت يعني يحمي الأرض من التلوث وشارك في نفس المسابقة تلميذي يوسف صعيدي من المعهد النموذجي وحاز على المرتبة الرابعة وقبلهم كانت مسابقة عربية اللي أنا حصلت فيها الجائزة الثانية عربيا كانت الأولى وطنيا ثم بعدها الثانية عربيا بفئة ذوي الهمم شاركت معناتها أطفال من ذوي الهمم في مسابقة من تنظيم الأسبوع العربي للبرمجة والمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم الألكسو كانت 17 دولة عربية ونحن تونس بفضل سميرة عافي ونظمي حامدي وغيث بالرزق حزنا على الجائزة الثانية عربيا بروبوت عنوانه نغمة عربية ذكية.
9: أيوة جميل
8: يعطيك الصحة سيدة سميرة
9: مازال مازال مازال خير مازال
10: يكفينا يكفينا يكفينا
9: الحمد لله
10: المسابقات يعني تنظمها الجامعات لهنا والحمد لله يعني وانت حتى على المستوى الجهوي وقت تبدا فما مسابقة من تنظيم وزارة التربية 26 مندوبية 52 مشروع يعني كل مندوبية عندها مشروع عن الإعدادي أفضل يعني المرتبة الأولى إعدادي والمرتبة الأولى ثانوي أنا في سيدي بوزيد تخصص على المرتبة الأولى الإعدادي بفضل بنتي والتقرة في الإعدادية النموذجية والأولى على مستوى الثانوي بفضل شذخة شناوي تلميذتي اللي في المعهد النموذجي والحمد لله
9: والقادم إن شاء الله أفضل متميزين إن شاء الله ديما وفي مختلف المشاركات وإلى المنافسات وإلى التتويجات هذه ما تزيدنا إلا فخر واعتزاز معناها بشبابنا وبكفاءاتنا شكرا لك مدام سميرة
8: شكرا لك
10: شكرا لك
8: مستمعينا احنا تو باش نزيدو نذكركم بزوز مجموعات غنائيه بالنسبه لنهار اليوم مجموعه رياض ومجموعه تينيسي اذا كنت تحبوا تصوتوا لوحده منهم ونستقبل مكالماتكم الهاتفيه اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا تو على 31 376 730 والا 77 229 600 ولا صفحه اذاعه قفصه www.facebook.com/radiogafsa عندنا زوز مسابقات مسابقه ال100 دينار نسالوا حسب المعهد الوطني للاستهلاك قديش من خبزه تتلوح يوميا
9: قديش من خبزة زعما قلنا لكم 200 ألف ولا 500 ألف ولا 900 ألف خبزة
8: ومسابقة المهرجان، مهرجان قفصة الدولي، شكون الفنان اللي الليلة باش يغني إن شاء الله في فضاء البرج الأثرية بقفصة؟ يلا خلينا نذكركم بالمجموعات الغنائية، هذه مجموعتي إذا كنت حابوا تصوتوا لها.

0: قلت خليني يختار قيمتي بدل شوية الجو. ما حبيبي يا عيني ما يسبك وإلا عجبين عصابة سمير الوصيف إيماء أسماء بن أحمد وتليلي القفسي ونبيها كراولي غني لكم يا العمال.
1: مرحبا بكم الكل معنا عن زوز مجموعات غنائية إذا كان واحدة منهم تحبوا تصوتوا لها. يلا نرجعوا للمكالمات الهاتفية ودفعة جديدة. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: سلامكم السلام. شكون معنا؟
2: جيهان بن محمد طبيب.
1: مرحبا أختي جيهان.
2: هاي.
1: يلا جيهان أي
2: دير حمد الصلاة باش نزود القائمة اللي فيها الأنشيد الصوفية
1: بي
2: وبالنسبة للسؤال نتاع برنامج نورشيب نتاع برنامج المهرجان نورشيب
1: نورشيب ومسابقة 100 دينار قديش من خبزة تتلوح يوميا؟
2: والله ما نعرفش
1: 200 ألف ولا 500 ألف ولا 900 ألف
2: قولوا 900 500.
1: بي بي شكرا لك يا جيهان سلامة. يلا واصلوا معاكم
0: سموالي. ألو
1: عندكم صفحة رسمية لإذاعة قفصة ولا بالتليفون كنت حابوا تشاركوا معنا 31 376 730 وإلا 76 229 600 وإلا صفحة رسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa تلقوا لفيش المعلقة الخاصة بمنوع صيفك على كيفك وتجاوبونا في مختلف المسابقات وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل.
0: اتصال حاضر معنا به نذكروهم مرحبا بكم الناس الكل نذكركم بالقائمات اللي حاضرة معنا ونذكركم أيضا بنص المسابقة. اسألنا بالنسبة للاستهلاك التونسي قديش في النهار يخرج من خبزة معناها
1: ما يسهلكهم
0: مش زعما 200 ألف وإلا 500 ألف ولا 900 ألف خبزة. هذه السؤال المسابقة اليوم باش ترشحوا معنا نهار الخميس بعد عملية القرعة تربحوا معنا 100 دينار مهداة من إذاعة قرصة.
1: ألو
3: ألو عسلامة.
1: عسلامة شكون معنا؟
3: مريم ناري.
0: مرحبا مريم. منين تكلمي فينا مريم؟
3: من قفصة. مرحبا قفصة سنتر.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا مريم تفضل. يلا المشاركة
3: نتاع نورشيبة.
0: نورشيبة.
1: باهي وحسب المعهد الوطني للاستهلاك قداش من خبزة ما نستعملوهاش وتمشي في سلة المهملات؟ 200 ألف ولا 500 ألف ولا 900 ألف خبزة؟
3: 900 ألف خطر يشروا أكثر من اللي يأكلوا.
1: وين المجموعة الغنائية اللي تصوت لها؟
3: المجموعة الأولى.
1: باي شكرا لك يا ماريا سلامة.
0: اتصال موالي. ألو
4: ألو
0: مساء النور. مرحبا
4: مرحبا أختي
0: نيف. شكون معنا؟
4: شادلية عزيزي.
0: دليلة
4: شادلية.
0: شادلية عزيزي
4: بو عزيزي.
0: بو عزيزي منين؟ من سيدي بوزيد.
4: نعم.
0: فاش تحبي تشاركي معنا يا دليلة؟
4: شادلية معك في المسابقة.
0: في المسابقة باهي قداش من خبزة حسب رايك؟
4: 900 ألف.
0: ولا بالنسبة للقائمة أنا هي القائمة اللي تحبي تسمعها الأغاني نتاعها في آخر الحصة؟
4: نتاع فيها تليلي القفسي.
0: فيها تليلي القفسي. شكرا لك إلى اللقاء شادلية.
1: نمشي للاتصال الموالي. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بيك معنا في ذات قصة. شكون معنا؟
5: فتحي بن صالح من قبلي معك خويا.
1: مرحبا سي فتحي.
5: اهلا وسهلا يا مدمنات.
0: مرحبا بيك.
1: هاي سي فتحي.
0: شكرا تفضل سيدي.
5: مسابقة بالنسبة للمسابقة 900 ألف
0: خبزة وبالنسبة
5: للسهرة الليلة نورشيدة.
0: والقائمة
1: القائمة
5: القائمة قائمة في ناس.
0: شكرا
1: سي فتحي. منين عاود ذكرنا؟
5: من قبل.
1: نشرفوا بك يا سيدي. مرحبا.
0: شكرا سي فتحي. الى اللقاء. اتصال موالي. مرحبا.
6: الو
0: مساء النور.
6: مساء الخير.
0: شكون معانا؟ مرحبا.
6: حياه بني حمد من قفصه.
0: حياه بني حمد من قفصه.
6: من قفصه.
0: حياه شكون في البرج الليله؟
6: نور شيبة.
0: وبالنسبه للمسابقه
1: الخبز قديش
0: قديش من خبزه نطيشوها في النهار؟
6: 900 ألف خبزه
0: هكا. حرام علينا
6: الاجابه فيه. حرام علينا برضه.
0: وبالنسبه للقائمه انا تختارها
6: ما يسهل لي القفسي ونبيها كراولي.
0: نبيها كراولي. شكرا لك. الى اللقاء.
1: نواصلوا معكم اتصال موالي. اهلا وسهلا عسامه. مرحبا شكون معنا؟
7: عسامه معك رؤى مرجي.
0: مرحبا يا رؤى.
1: مرحبا بك يا رؤى.
7: تحياتي لكم وكان الفريق يعمل معاكم العشوية محلية معاكم.
0: شكرا.
1: عاير وآي
8: القائمة تاع خويا رياض، أول مرة صوت خويا رياض على خاطر فيها محمد الزيتوني نحبو برشا.
1: وأخيرا وأخيرا خذينا من عنده صوت. صوت هرمنا هرمنا.
0: الله يخليك يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة يا رؤى، شكرا شكرا لك. هذه كانت دفعة من المكالمات الهاتفية، يعطيكم الصحة الكل. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية، اللي ما خلطش بالشركة معنا بالتليفون عندكم صفحة إذاعة قابصة، مرحبا بكم وإن شاء الله بالتوفيق.

0: يهمك فضيحة وجرس روحي لغير ينفع ضيعة لعملت معي ما عاد بدي اسمعك هلا راح يدق الجرس دقوا
1: إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي
4: المرصد الوطني لسلامة المرور
5: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم
6: السبع مساء مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجز الإخبارية بداية من اليوم تحتضن مدينة القطار بولاية قفصة فعالية الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي إلى غاية 26 من أوت الجاري في دورة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة الثقافية والتراثية والعروض الموجهة للأطفال دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبل الشمالية حكيم مرابة الفلاحين إلى التريث قبل الشروع في حماية صبة التمور من التقلبات المناخية ودودة التمرة من خلال تغليف العراجين بالبلاستيك أو أغشية ناموسية إلى حين تجاوز موجة الحرة التي تمر بها البلاد بولاية سيدي بوزيد يتواصل في الأسبوع الجاري بمركز أليفة تكنولوجي تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب في إطار المساهمة في جهود الدولة للحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1006 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مقابل فائض قدره 823 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أفاده به المرصد الوطني للفلاحة في تقرير نشره اليوم أفادت وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل لفتاة أطفال الأقسام التحضيرية مولد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت تسببت أزمة إغلاق مضيق هرمز في اضطراب انحاد في سلاسل إمدادات الكبريت العالمية ما أدى إلى تهديد مباشر لصناعة الأسمدة الفوسفاتية حول العالم شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: سيفك على كيفك
3: على كيفك.
2: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: أحلى تحايا متجدة لكم الناس الكل، الرحب بضيفنا اليوم. ضيفنا الفنان التونسي المتميز اللي عرفه الجمهور بصوته بحضوره بأعماله اللي لاقت صدى كبير عند المستمعين، الفنان نور شيبة، واحد من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية التونسية، صاحب مسيرة حافلة بالأغاني والتجارب الفنية المتنوعة. نور شيبة اللي استطاع أنه يحافظ على حضوره في قلوب محبيه وأنه يقدم أعمال تجمع بين الأحساس بين الكلمة واللحن، باش يبقى ديما قريب من الجمهور التونسي والعربي اللي كنا نسمع فيها بكري شوية. على ناس الجنوب قال قفصة طلي وبشريني باللي في بالي، هكا ولا يا نور شيبة؟ مرحبا.
1: أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بيك ناس، مرحبا برياض،
2: عايشك
1: والكفاصة في كل بلاصة كما نقولوا.
2: مرحبا مرحبا نور. عودة والجمهور يستنى في نور بعد سنوات، وبطبيعة الحال الليلة جماهير كبيرة تستنى في عرض الليلة. عرض شنو تنجم تحكين عليه الليلة؟
1: أنا نعتبر روحي ولد قفصة ساعة والتونس الكل، لأن أنا نعتبر روحي ابن تونس الكل ومنها قفصة طبعا البيا كما نقوله. الحقيقة بتاع ربي مانيش غريب على البرج وجمهور البرج ماهوش غريب عليا، ولكن احنا متوحشين بعضنا الليلة أنا والجمهور. سنطير وحشة، وحشة عندها سنين ما تقابلناش. أكد لهم أنه الليلة باش يكون عرض يليق أول حاجة بالكفاصة، ويليق بمهرجان قفصة الدولي، ويليق بالجمهور الكبير اللي باش يحضر الليلة، لأنه جمهور قفصة راهو جمهور سهل، إذا الفنان يقرأ له 1000 حساب. وسعيد جدا اني صافح جمهوري العزيز الغالي في مهرجان البرج، في مهرجان قفصة الدولي، في فضاء البرج الجميل، في عرض خاص المرضية. مش نجيهم بنفس الصوره ربما او بنفس، ولكن فما تجديد وفما تطور وفما بحث، واليوم مش نقدم عرض برجوي متكامل ان شاء الله، فيه الغناء، فيه الرقص، فيه الكوليغرافيا، فيه الاضاءه، فيه الحب، برشا حب مع الجمهور ان شاء الله الليلة. وعلاش لا، حتى نعمل ارتجالات ربما في اغاني يحضروا. أيوة. اليوم مش يكون
0: احنا نستنوا في الارتجالات هذيك نور، الجمهور باش يقول لك زارتنا البركه، وهاتش عندك من خصوصيه العرض نتاع الليله يا نور؟
1: انا والله صدقني عندي مشكله كبيره في الوقت، مدابيه واللي يرد الوقت 4 سوايع ولا 5 سوايع، على خاطر ما شاء الله الانتاج كبير برشا عندي. ومعناتها اغاني مش بس تغني، مش الحب صعيب، زارتنا البركه، يا حب شبيك، مرض الهواء، نسر الجنوب، عم علي، البوست خاله، يعني
2: وجديد وجديد نور، خاصه منه ايش باش تخير واش باش تختار، وعوده مميزه.
1: الوقت سامحني رياض، عليك خويا الغالي، راهو العرض اسمه رقوبه نور شيبة، يعني هو زوز عروض في عرض، هو زوز عروض في عرض. الاسم رقوبة لأنه خدمنا على الموروث الموسيقي الشفوي في مختلف الجهات، يعني باش نعملوا جولة من الشمال إلى الجنوب. اليوم الجمهور باش يسمع أغاني من التراث، ربما ثم أغاني يعرفها، وكذلك أغاني يسمع لها لأول مرة.
0: نور
1: ثم نور شيبة بغنياته اللي عرفوها العباد الجديد والقديم.
0: في بالك احنا عنا بلاصة في قفصة اسمها رقوبة؟
1: والله
2: عن الرقوبة.
0: أنا كي قلت رقوبة وقلت بالك نور عامل لفيزيون هذية ما بين قفصة و...
1: والله أنا رقوبة على خاطر معناتها في كل بلاصة عندنا الرقوبة، والرقوبة هي ديما الناس اللي قبل كانت في البادية اللي أصواتهم جميلة، أو معناتها القصاب أو العازف الناي نجم نقوله، ديما يطلع فوق الرقوبة هذية اللي هي بلاصة هضبة نسميوها هي. وحتى البلاصة تبدأ عالية، في بلاصة حتى بتشعر عندها غنية على الرقوبة، تتصب على الرقوبة، ولا معناتها مربوطة بالموروث بتاعنا.
0: بتشعر
1: لي على
0: الرقوبة.
2: ما شاء الله.
1: اخترت اسم ذي لأنه كلفتني وزارة الثقافة مشكورة أنه نختتم عرض نختتم شهر التراث وبعرض تراثي، فأنا حضرت العرض هذه خصيصا اللي شهر التراث، اختتام شهر التراث اللي لقى نجاح كبير برشا، شمته من ولاية جندوبة، ونجاح كبير كبير كبير جماهيري وفني، ولوهت به حتى الصحافة حتى العربية كذلك، لأنه كانوا فما ضيوف عرب وتوانسة فمن وقتها النجاح هذا تاع العرض هو اللي فرضه بس يكون موجود في المهرجان الصيفية بس يكون مع نور شيبة كذلك معايا مجموعة الموسيقية الكبيرة نتاعي بقيادة الميسو محمد الرزقي كذلك معناتها الفريق الكوليغرافيا بس شوفوا حاجة مزيانة اليوم اللي بس يجي بس يفوتوا عرض يحكيوا لي عليه يقول يا مصاب في تعمل تصور الناس كل بس جي اليوم بس أنا نعانق اليوم المحبة والتراث وفن التراث
2: اللي ما خلطش ياخذ التيكي متاعه في مختلف النقاط البيع على التذاكر يمشي توا توا وياخذ ويقتني التذكرة باش يحضر ليلة كيما اليوم احنا نور باش نربحوا زوز مستمعين شاركوا معنا وبعد عملية القرعة كل واحد منهم عنده زوز دعوات لحفل نور شيبة الليلة خونا فتحي بن صالح ومهدي مناري فتحي بن صالح ومهدي مناري يسمعوا فينا توا باش يجونا توا توا المقر اذاعه قفصه يتسلموا الدعوات نتاعهم باش يكونوا حاضرين السهريه ليله نور الظاهر كما كنت تحكي عرض ضخم في العدد في الجوانب بالكل الفنيه الموسيقيه الكوريغرافيا وغيرها
1: يعني العرض باش نعطيك فكره على العرض وهذا لاول مره معناتها نقوله في الاعلام العرض بين موسيقيين وراقصين وتقنيين وإدارة إنتاج وموظفين ومساعدين وتقني صوت وتقني إضاءة في أكثر من 40 شخص
2: يعني فما دي جيست نور فما ضيوف شرف
1: لا هو الجمهور بالنسبة لنا هو الشرف صراحة
0: احنا خاطر نور احنا من بكري قلنا زعما يحضرنا مفاجأة الليلة فما جاست وبدنا نخمو انا ورياضة
1: لحقيقة انت عربي بس نقول لك انتو مش بتو الحديث انا البارح بارك كانت عندي معناتها حاجة في قلبي فنان نحبه برشا نحترمه برشا ومعناتها نعزو برشا وكيم يعزو توس كل هو عبد الخادر مخداد حتى كنت نتمنى نجي نشوفه لكن هو الحمد لله هو متواجد في تونس بحذية رحنا الأولاد قال لي متواجد كانت مكالمة هاتفية فرحت بها برشا معاه ورجل يقولوا له كل التقدير كذلك علاقاتي بفنانين قفصة من الفنانة لطيفة القفصي
2: ومروح للبلاد
1: ومروح للبلاد طيبة أختي اللي ظهر لسنا في الفنانة لديها تراوي لأمينة شيخة الكل مع الكيل القفصي يعني علاقتي ما شاء الله على قفصة وما شاء الله على فنانيها معناتها تقريبا أكثر ولاية معناتها خرجوا منها فنانين معروفين ومتواجدين في الساحة الفنية تقريبا هذه صحيحة معلومتي متأكد منها يعني بلاد الفن والفنانين وما شاء الله إن شاء الله ما نكون في تحت حد ويعني المفاجآت ربما هو العرض في حد في حدته
2: هو حدث هي عودتك في حد ذاتها لركح البرج هو حدث في حد ذاته نور شيبة يستنوا فيه الجمهور يلا آخر الدقائق الأخيرة دعوة لكل الجمهور العائلة التونسية العائلة القفصية واللي زاد ضيوف في قفصة بحذنا حتى يكونوا حاضرين الليلة إن شاء الله العشرة متاع الليل في فضاء البرج الأثري
1: إن شاء الله يا ربي شكرا يا رياض وإيناس هكا ولا ديما إذا عند قفصة ديما في الموعد ديما مع الفنان التونسي حاب نوجه تحية إذا عند قفصة حاب نوجه تحية للناس اللي قايمين على المهرجان والإدارة والناس الكل حتى الإعلاميين اللي موجودين والمراسلين والكل الناس الكل اللي بيشتسهر أمنيا على تنظيم الحفل الليلة إن شاء الله يشهد إقبال جماهيري كبير والليلة باش يكون جو كبير برشا برشا برشا على خاطر الحقيقة نتاع ربي هذه فرصة تخرج العائلة لأنه أنا فنان العائلة أنا الحجر نعتز بها أنه جمهوري جمهور العائلة يجيك الأب والأم والأخت والجدة كذلك والطفل الصغير والبنية الصغيرة والشاب والشابة فأنا نشوف العائلة قدامي وأنا هذا هو اللي نحب يكون موجود اليوم في المدارس وبش يعكس برشا إنرجي وبرشا طاقة على الركح اليوم الليلة في مهرجان عريق نحبه برشا وعندي فيه نجاحات كبيرة برشا برشا برشا هو مهرجان قفصة الدولي
0: موفق يا نور موفق قبل ما نقول لك بسلامه فقط هكايا في الختام ما نجموش نستغلوش الفرصه ونعرفوا مشاريعك جديده او على الاقل مشاريع فنيه جديده
1: برشا مشاريع عن الحقيقه تعرف بيسوا بالجوله اخذ وصل عندي كيفس اسمه
2: جابس
1: كله جنوب التونسي معناتها جابس باش تكون كذلك سهره كبيره برشا مع المهرجان الدولي جابس ثم نمشي نابل ان شاء الله نهار وعشرين مهرجان نابل التوني، ثم نرجع نهار 24 التوزر مهرجان توزر، وبعد عندي عودة نهار 27 للكتار، هذه الكتار اللي نحبهم برشا، بس نرجع مرة أخرى القفصة بيت قفصة باش نقدموا عرض رقوبة نوشيبة، فما برشا جديد، فما إن شاء الله كما عملت المشروع معناتها اللي شاركوني فيه فنانين من جنوب التونسي كانت ليجو محمد شفيني وجبتهم ضيوف في العمل هذايا، العمل هذايا باش يتواصل وباش نزيد نعمل جولة ما بين الأصوات والفنانين المعروفين في جهاتهم في الساحل وفي الشمال وفي الوسط، إضافة اللي أنا صورت معناتها مجموعة من الأعمال الفنية خارج تونس إن شاء الله تكون مفاجأة إن شاء الله تكون موجودة بعد الصيف إن شاء الله، ونكونوا ديما أوفياء لجمهور نورشيبة اللي ديما يحب جديد إن شاء الله.
0: موافق إن شاء الله، شكرا لك.
1: يعيشك، شكرا لكم.
2: واصلين معكم المشوار في صيفك على كيفك، بعد شوية يجينا حيدران في فلاسبور.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: معاك غزوة مريتنا.
6: فلاش سبور.
7: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية طبعا ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية من 21 أوت الجاري حتى 3 سبتمبر القادم. الوفود التونسية بدت توصل لإيطاليا، طبعا نحكو على عدد مهم جدا من الرياضيين التونسة اللي بش يشاركوا في البطولة هذه، نحكو على 176 رياضي ورياضية، 67 سيدات و109 رجال موزعين على 28 اختصاص، نحكو زادة على أرقام محترمة جدا كانت تحققها الرياضة التونسية. نحكو ديما على مثل هذه الألعاب، طبعا تونس كانت نظمة سابقة وشاركنا تقريبا بأكثر عدد ممكن، نحكو على 380 رياضي في 2001 في تونس. إن شاء الله بالتوفيق لطبعا البعثة التونسية في كل الاختصاصات، عنا الفوت، عنا الهوند، الفولي، الباسكيت، وكيف كيف نحكو زادة على الرياضات الجماعية والفردية الأخرى، الكل موجودة حاضرة إن شاء الله بالتوفيق ليهم، خاصة في السباحة عنا ثقة برشا في الجوادي وغيرها من الأسماء اللي مشاركة إن شاء الله في البطولة هذه. نذكر بالنسبة للفوت منتخبنا لكرة القدم البرنامج متاع المقابلات متاعه بالسبت 22 أوت، أو المقابلة باش تكون 9 متاع الليل بتوقيت تونس باش نواجه منتخب مقدونيا، ثم 24 أوت نواجه المنتخب المغربي 10:30 متاع الصباح، والأربعة 26 أوت نواجه المنتخب التركي انطلاقا من 10:30 متاع الصباح. باش نحكي على البطولة التونسية، الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر إجراء وانطلاقة البطولة كما تم الإعلان به سابقا أيام 22 و 23 وتالجيري بالنسبة للدفعة الأولى باش تكون هذا السبت هذايا انطلاقا من 4:30 على العشية في باردو الملعب التونسي مع سي اس اس، وفي ملعب ولي الحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل الاتحاد المنسيري، في المهيري في صفاقس تقدم سقيت الدائر مع الجي اس او شباب العمران، واتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس يستقبل نادي حملان. بالنسبة للدفعة الثانية لحد 23 أوت انطلاقا من 4:30 العشية، البطل الموسم الماضي نادي الإفريقي ينزل ضيف على النجم المتلوي في ملعب المتلوي البلدي، وفي الكلاسيكو متاع البطولة في رادس الترجي الرياضي التونسي مع النجم الساحلي، وفي ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي مع مستقبل مرسى ترجي جرجيس يستقبل في مركب عبد السلام كازوز الأولمبي الباشية. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت هبطت بلاغ اليوم العشية لكافة الأندية المنخرطة بالجامعة التونسية لكرة القدم. تعلم فيه الفرق هذه أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات الإعارات والتنقلات الخاصة باللاعبين الأجانب أو التونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة، وذلك في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات بمكتب الضبط المركزي بالجامعة التونسية لكرة القدم. ديما نحكو على جواء البطولة باش نرجع نحكي على فرقنا التونسية، لكن خليني نحكو على نقطة مهمة جدا اللي هي قطاع التحكيم وما أدراك من قطاع التحكيم في تونس. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت صادقت على تعيين المشرف العام ناجي جويني كمكلف بالتحكيم في تونس باش يساعدوا مراد بن حمزة في التطوير، مدير مساعد مكلف بالفار وليد لكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة التحكيم النسائي باش نرجع طبعا المتابعة محمد سعيد الكردي، والتحكيم النسائي شافي الهنداوي مكلف بتطوير الحكام مساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات في الرابطة المحترفة الأولى والثانية محمد بن حسانة، أعضاء دائرة التعيينات وليد الحراق رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بالمستوى الأول وسيم بن صالح، بالنسبة للمستوى الثاني رمزي الحرش، وبقية الأعضاء طبعا نحكو هنا على 28 عضو في الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. عدد كبير من المسيرين والأعضاء الموجودين كما ذكرنا في قائمة جويني في انتظار المصادقة قبل تقريبا نحكو على أيامات قليلة على انطلاقة الموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ديما مع أجواء البطولة حال بن جردين كان أكد أنه الفريق تحصل رسميا على رخصة المشاركة في البطولة في السيسون الجديدة 2026-2027 بعد سداد الديون الكل وأغلاق ملف خلاص مستحقات اللاعب يوسف المصراتي اللي بلغ 28000 دينار، وبالتالي يضمن المشاركة في بطولة السيسون الجديدة. أربع مدربين أجانب في بطولة هذا الموسم، نحكو على الترجي الملعب التونسي، الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي ترجي، ريجي كامب، توزي ماركيو في الملعب التونسي، ورومان فولز في الاتحاد المنسيري، ونعرفه برشا اللي هو كريستيان براكوني الفرنسي هو المدرب الجديد للنجم الساحلي. باش نرجع الماتش المتلوي والنادي الافريقي، بالنسبة للنادي الافريقي سيغيب عليه جناح حمزة الخضراوي بسبب اقصائه في اخر مباراة في الموسم الماضي ضد الاولمبي الباجي، وباهي بالنسبة لنجم المتلوي انه الافريقي يكون منقوص العدد من ابرز اللاعبين متاعه، هذا بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي، موعدنا مازالت متواصل. هذه جمال تحيات حيدرون، الى اللقاء.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: قديش من قديش من خبزة نقولكم قديش هاي الإجابة
3: زعمة صحيح. قديش زعمة
2: 900,000 ريال يوميا
3: بالحق دون تعليق كل نهار توينسا
2: يلقوا في الفضلات
3: الخبز 900,000 خبزة كان نضربوها معناها 365 يوم في العام. شوفوا قديش معناها من مليون معناها خبز ماشي
2: حرام علينا هكا. والله حرام علينا نقصوا ما يسالش احنا من الخبز هكا ولا هكا ومن استهلاك الخبز عموما ومن يعني حتى الشريان الخبز مستحقين الخبز نشرو خبز ما يسالش ماشي مزوز
3: هذا هو من نواحي الكل معناه ما فهمش علاش الرقم هذا كان من ناحيه جيبك كان من ناحيه الخبز هذاك وش يمشي معناه هذا هو واحنا ساعات تصير هكا بعض الازمات في نقص ماده الخبز والمواد الاساسيه نتاع استهلاك الخبز
2: ساعه لساعه يظهر لي ولت من عادات التونسي اللي هو يشري الخبز حتى كي يبدا مطيب حاجه مهمه ما تستهلكش الخبز عموما هذاك هو الرقم 900,000 خبز نفيقوا على روحنا شوية خاصة في استهلاك مادة الخبز ونقولوا مبروك المدام شادية أبو عزيزي اللي تترشح معنا اليوم من سيدي بوزيد وإن شاء الله عملية القرعة غدوة نعرفوا شكون باش يربح معنا في أسبوع في الأسبوع الكل معناها ديما عملية القرعة تصير نهار الخميس أنتم مسمعينا تكونوا على باج وتكونوا حاضرين معنا غدوة باش تعرفوا شكون الرابح
3: نمشي القلاء إي آي
2: ماذا قال الاي اي
3: باش نسالوه على اضخم المزارع ولا الدول الزراعيه في العالم شنو جاوبنا
4: ما هي اضخم الدول الزراعيه في العالم نبدا بالمركز الخامس حيث نجد اندونيسيا تتجاوز الاراضي الزراعيه فيها 75 مليون هكتار مدعومه بمناخ استوائي وتنوع زراعي ضخم في المركز الرابع نجد الهند التي تمتلك اكثر من 160 مليون هكتار صالحه للزراعه وتعد من أكبر المنتجين العالميين للأرز والقمح. أما المركز الثالث فهو للولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ مساحتها الزراعية نحو 163 مليون هكتار وتتميز بإنتاج ضخم للذرة وفول الصويا. في المركز الثاني تحل الصين بما يفوق 165 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة وتعتبر سلة الغذاء لأكبر عدد من السكان في العالم. وأخيراً في المركز الأول تتربع روسيا بأكثر من 220 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة مما يجعلها أكبر احتياطي زراعي غير مستغل بالكامل في العالم.
3: شكراً إي آي على المعلومات هذه كل.
2: شكراً لكم أنتم زادة مستمعين الكرام على المتابعة على المشاركة والوفاء الدائم لموجة إذاعة قفص.
3: اللي ما سمعناش فيما يخص الفايزين بزوز دعوات كل واحد منهم للعرض الليلة أخونا فتحي بن صالح ومهدي مناري مهدي مناري وفتحي بصالح كل واحد عنده زوز دعوات الليلة لسهرة نور شيبة العشرة متعليل في فضاء البرج الأثري بقفصة
2: استمتعوا مسامعينا بالقائمة اللي حضرها لكم اليوم رياض شكرا لكم الناس الكل شكرا لكم الفريق صدقي يعطيك الصحة شكرا طاهر جبالي وكمال عبادي شكرا زينة حادي وكمال حميدة
3: تحية لسمية جب في العداد
2: شكرا لك رياض أبو
3: شكرا لك ناس حمادي إلى اللقاء

0: تضمن مرايتنا. لمة الحباب الليلة في ضيافة السيد شفيق روابح من العائلة المنجمية. لمة الحباب بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم.
2: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة منذ 15 من أوت الحالي حملة تضامنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027 لتتواصل إلى غاية 20 من سبتمبر القادم، وذلك لدعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في مختلف مناطق الجهة. في إطار الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ولضمان توفر المواد الأساسية والمدعمة بأسعار تفاضلية تدعم المقدرة الشرائية للمواطنين، تنظم الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي نقطة بيع بفضاء السوق البلدي وسط مدينة قبلي خلال الأسبوع الجاري لتوفير عدد من المواد الاستهلاكية المدعمة. النقل والأمن للعاملات في القطاع الفلاحي مدخل تعزيز السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، موضوع ندوة فكرية انتظمت اليوم بولاية سيدي بوزيد بمشاركة عدد من الأطراف المعنية. الندوة تضمنت جملة من المداخلات التي قدمت تشخيصا لوضع النقل الخاص بالعاملات في القطاع الفلاحي، كما تم تنظيم عدد من الورشات في الموضوع. تحتضن مدينة الحمامات من 7 إلى 10 من سبتمبر القادم الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 ببادرة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. وفق بلغ صادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة توجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع الموضوع للغرض. سجلت فرنسا 1243 حالة وفاة خلال موجة الحر الثانية هذا الصيف بين 23 من جويلية، ليرتفع عدد الوفيات التي تعزى إلى الحرارة الشديدة هذا العام إلى 7300 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وسط مساع من الطرفين لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم، وقتاش يجب تغيير الهاتف، أهم المؤشرات التقنية والعلامات اللي تدل على نهاية عمر الجهاز. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: وبيك، يعطيك الصحة على الاستضافة. موضوعنا اليوم هو وقتاش نغير الهاتف نتاعنا، وشني المؤشرات التقنية عادة اللي تدفعنا باش نبدلوا الهاتف نتاعنا. الهاتف الذكي صار جزء أساسي من حياتنا، لك علاش مع مرور الوقت نجم تظهر علامات جديدة، نجم تظهر

0: حاجة إلى شحن عدة مرات في اليوم. ثم تطبيقات زيادة تتوقف على تحديث نتاعها، ما عادش نجم نحدثوها، ما عادش نجم نعمل الميزاجور نتاعها، عدم وصول تحديثات نظام التشغيل أو التحديثات الأمنية نتاع السيكوريتي نتاع الهاتف نتاعنا، عدم دعم التطبيقات الجديدة لإصدار النظام القديم، خاطر نعرفوا بالنظام التشغيل اللي هو سيستام دو بروتاسيا عنده ديفيرسيا، عنده دي ميزاجور اللي هما تحديثات، نجم توقف التحديثات هذيك على النظام هذيك، ما عادش يصير. مشاكل في المكونات من داخل نتاع التليفون، المكونات الإلكترونية، ضعف جودة الكاميرا مثل ما عادش تفي بالحاجة، وإلا الشاشة تولي فلو شوية مش واضحة، وإلا أعطال متكررة في الشحن أو الاتصال، ارتفاع حرارة الهاتف حتى إذا نستخدمه شوية تولي سخانة نتاعه وتطلع برشا، وقتها نجم نبدله زادة. إذا الاسباس ميموار ولا مساحة تخزين تولي ضعيفة ما عادش تكفي، حتى كيف نعاود الفورمتاج ولا حذف الملفات الغير ضرورية ما عادش يكفي، كيف تولي فما صعوبة في تثبيت والانستالاسيون تاع التطبيقات، تثبيت تطبيقات في الهاتف نتاعنا. هذوما كل الاحتمالات تخلينا والا المؤشرات التقنيه اللي تخلينا نبدل الهاتف نتاعنا. وقتاش ما نبدلش الهاتف نتاعي، وقت الهاتف يعمل بصفه عاديه، قوم بالتحديثات الامنيه، البطاريه تخدم بصفه عاديه، ووقتها ما فماش حاجه للتغيير. في الختام، القرار ما يعتمدش على عمر الهاتف فقط، بل على الاداء نتاعو ودعمه للتحديثات لميزاجور وحاله البطاريه بصفه عامه. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم، هزيج من الذاكرة مع كلمات تقاوم فن، تناضل قولا وتناضل فعلا. الرحلة، رحلة الترانيم اليوم ستكون في كتابات غسان كنفاني. سنحط الرحال في دروس بسيطة قدمها غسان بعمق كبير لمحبي أرض الزعتر والزيتون، لمناصري القضية، لمناصري الحقوق عبر التاريخ. الجولة ممتعة مؤلمة، وجعها يقطر شوقا لنصرتها. قضية كانت وما زالت هي محور اهتمام كل كريم، أي كل من له كرامة لا كرم فقط.
2: يا خير أمة أخرجت للناس، صخر الشريفة والحرم من داس. يا خير أمة أخرجت للناس.

يقول غسان كنفاني وهو يتحدث عن الرحيل، وربما سيتحدث عن الخذلان، لأنه يتحدث عن كلا القيمتين بوجع وبمحبة لوطنه وبرغبة شديدة في الانتقام مما خذلوه. يقول غسان كنفاني: لا تسأل راحلا سبب رحيله، لأنه جهز العذر قبل الحقائب.

تحدث كنفاني كثيرا عن دروس صغيرة وبسيطة، وهو القائل: لكنه قد تعلم أخيرا درسا صغيرا واحدا بسيطا لكنه أساسي للغاية. إذا أردت أن تحصل على شيء ما فخذه بذراعيك وكفيك وأصابعك. هنا غسان كنفاني يتحدث عن الثقة في النفس وعن الاستعداد الذي نواجه به كل دروب الحياة، دروب حياتنا، حياة الأوطان والمواطن. يتحدث غسان كنفاني عن الخذلان بشكل مبطن وبمعاني مفخخة: لا درس جيد ولا درس يبقى إلا أن نحصل على من نريد لأنفسنا وبأنفسنا. تحدث كذلك عن الصمت فقال: إن الصمت هو صراخ من النوع نفسه، أكثر عمقا وأقل لياقة بكرامة الإنسان.

قد تحدث كذلك عن الشيء وعن قيمة الشيء، يقول: لكنني متأكد من شيء واحد على الأقل، هو قيمتك عندي. أنا لم أفقد صوابي بك بعد، ولذلك فأنا الذي أعرف كم أنت أذكى وأنبل وأجمل. لقد كنت في بدني طوال الوقت، في شفتي، في عيني وفي رأسي. كنت عذابي وشوقي والشيء الرائع الذي يتذكره الإنسان حين يعيش ويعود. إن لي قدرة لم أعرف مثلها في حياتي على تصورك ورؤيتك. هذا ما قال غسان كنفاني تضمينا، وأعادته له غادة السمان تصريحا: أنا دونك العبث. أو هكذا تحدث كل طرف عاشق في هذه الحكاية.

إنني لست راغبا في أي شيء، كل الأشياء التي اعتقدت أنني أحبها فقدت معناها تماما. الغياب، الفراق، البدائل، الأشياء التي نحب، الشغف بشكل آخر، هو محور متجدد للكتابة كلما قال غسان كنفاني أشياء قالها في هذا الفلك: الشغف بالوطن، الشغف بالعشق، الشغف بالمعشوقة وبالحياة.

مسلوب واحنا لسه واحنا لسه في اول يوم ليلة البارح ما جاليش نوم واحنا لسه لسه في اول يوم قبل ما تبني في البحوره قبل

ياما عليا لاما لاما والحيرة قلت لا تعالي تعالي لاما لاما عليا لاما لاما

0: ختاما سنتحدث عن كل ذلك. أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث ذلك كله. أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا تصدقي ما قاله غسان عن الوطن. الوطن أن يحدث ذلك وأكثر وما زلت تعشقينه ويعشقك. الوطن هو أن نضحي بأرواحنا من أجله ونبقى مرابطين على أرضه. هو أم وأب وأخ وشجرة وكهرباء ماء وهواء تضحية وفداء وخبز يا صفية خبز يا فتاة. هكذا نختم هذا اللقاء بهذه الكلمات من عائد إلى حيفا بقلم غسان كنفاني.
1: كنا صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. كنا صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد. بعدكم حافظينا؟ يلا.
2: في البال أغنية

0: لمة الحباب الليلة في ضيافة السيد شفيق روابح من العائلة المنجمية. لمة الحباب بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة قبصة.
3: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. مدينة القطار من ولاية قفصة تحتضن وانطلاقا من اليوم فعالية الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي ليتواصل إلى غاية 26 من هذا الشهر في دورة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة الثقافية والتراثية والعروض الموجهة للأطفال. بولاية قبلي انطلقت اليوم فعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية لتتواصل إلى غاية 23 من هذا الشهر ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض التنشيطية والفرجوية والمسرحية إلى جانب السهرات الفنية والشعرية. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها من خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتوجات الدواجن وذلك بداية من 19 من أوت وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. وينص قرار صدر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد سعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام الواحد على مستوى المذابح و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مساعد مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وسط مساع من الطرفين لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. في مقابل ذلك شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن طهران لن تعيد فتح المضيق قبل رفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا للأخبار. بداية هذه عناوينها.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تطلق حملة لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي يدعو إلى تجنب تغليف عراجين التمور خلال هذه الفترة بالبلاستيك لما لها من تأثيرات سلبية على الصابة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة. الرئيس الأمريكي يطالب بوقف المحادثات مع إيران بالتزامن مع تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة. أطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة منذ 15 من أوت الحالي حملة تضمنية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027، وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 20 من سبتمبر القادم، وذلك لدعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في مختلف مناطق الجهة. رمزي يحيى كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة يقدم الحملة بأكثر تفاصيل.
5: قمنا بفتح باب جمع التبرعات بمناسبة العودة المدرسية. باب تاع الهلال الأحمر مفتوح للجميع، قاعدين نجمع بداية من يوم 15 أوت إلى غاية يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نجمعوا فيه تبرعات عينية ومادية لتمكين العائلات المعوزة من مواد مدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الإعانات العينية اللي هي تتمثل في جمع الكتب المدرسية المستعملة وكذلك مواد مدرسية جديدة إذا كان أمكن من كراسات أو أقلام أو من مواد مدرسية. الحملة هذه متواصلة إلى حد يوم 20 سبتمبر إن شاء الله، ليتم توزيعها على العائلات المعوزة في جميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي. إن شاء الله الناس تستجيب للدعوة هذه، خاصة وأن عام الأول تجاوزنا 10,000 كتاب مدرسي اللي تم جمعه وتم توزيعها على التلامذة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله للجميع.
3: مع انطلاقة موسم حماية صابة التمور عبر تغليف العراجين بالبلاستيك وأغشية ناموسية لحمايتها من التقلبات المناخية المنتظرة ودودة التمر، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلية الشمالية حكيم مرابط، أكد أن في تصريح لمراسلة الإذاعة ماجد عمر أن الظروف غير ملائمة خلال هذه الفترة لتغليف

0: سبتمبر ولا 10 سبتمبر ونغلفوا لعراجيل تاعنا. ماذا بينا اللي عاد بلاستيك وحتى في الظل ما نغلفوش بيه نغسلوه ونعاودوا نغلفوا بيه. الحاجه الاخرى اشكاليه الناموسيه اللي عملنا وحاولنا باش تحلوا ما تحلتش وقاعده لعن هذايا هو الوضع الجبائي اللي خلى الفلاح يتهرب من الناموسيه وباش يمشي يغلف بالبلاستيك على خاطر باش يمشي الوضع الجبائي. الوضع الجبائي يمشي للقباضه فما اوراق تجيبهم للقباضه باش يعطوك الورقه هذه باش تنجم تشري الناموسيه. هذه دخلت لنا حاجه جديده من السنه الفارطه هذه كاتحاد فلاحين وكلنا فلاحي ولايه قبلي رانا راقبينها الحكايه هذه. يا اخي فلاح ولايه قبلي عند 20 دقلال 25 دقلال دخلوه في الوضع الجبائي بالطريقه هذه. بالطريقه هذه خلاه الفلاح يهرب من الناموسيه ويمشي يغلف النخله نتاعها بالبلاستيك. يعني باش نوجه نداء السيد وزير الفلاحه ووزاره الماليه هل الوضع الجبائي هذايا خلى مشكله في ولايه قبلي خلى الفلاح ما عادش يغلف النخله بتاعها بالناموسيه. وذا بينا في ولايه قبلي يعفى الفلاح من الوضع الجبائي خلى ترجع الناس تغلف بالناموسيه.
1: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد مثل موضوع النقل الأمن للعاملات في القطاع الفلاحي مدخل لتعزيز السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق محور ندوة فكرية انتظمت اليوم بولاية سيدي بوزيد بمشاركة عدد من الأطراف المعنية. الندوة تضمنت عددا من المداخلات والورشات التي قدمت تشخيصا لوضع النقل الخاص بالعاملات في القطاع الفلاحي. حياة العطار ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتحدث عن هذه الندوة بأكثر تفاصيل.
2: موضوع نقل العاملات في القطاع الفلاحي واللي هو قضية تمس شرائح كبيرة من النساء في تونس وخاصة النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي واللي هما نسبة كبيرة برشا. قطاع قائم على العمالة النسائية ولكن في نفس الوقت كل مرة تصير حوادث في كل مرة نفقدوا ضحايا من العاملات. نلقاو انه للأسف حتى الآليات اللي أرستها الدولة ما تمكنتش من حماية النساء. علاش؟ لأنه اليوم الحوادث ماشية وتزداد. من 2019 لليوم الحوادث ارتفعت، نحكيوا على 1093 جريحة منذ 2015، نحكي وعلى 94 حادث نقل للعاملات الفلاحيات توفوا على أثرهم 74 ضحية الله يرحمهم. الحوادث هذه نسبة كبيرة منها كي صاروا بعد 2019 واللي هما تقريبا 63% منهم صاروا بعد إفساء القوانين اللي هو قانون 1-51 والمرسوم عدد 4. نقطة أخرى مهمة أنه جل هالحوادث هذه أو أكثر من نصف تقريبا 55.3% من الحوادث صاروا في 3 ولايات فقط من جملة الولايات الكل: سيدي بوزيد، القروان والقصرين. سيدي بوزيد في المرتبة الأولى 24 حادث والقيروان والقصرين في المرتبة الثانية والثالثة. الولايات هذوما ذات طابع فلاحي بامتياز، فيهم نسبة كبيرة من النساء يخدموا في القطاع الفلاحي. الحلول قلنا إنه ما نجموش نحصرها في حل واحد أو في آلية واحدة. كما لازمنا قوانين وتشريعات تحمي أو تنظم العمل في القطاع الفلاحي وتنظم حقوق النساء في القطاع الفلاحي، كما زاد لازمنا آليات اللي هي تكون تحت إشراف الدولة.
1: وفي السياق ذاته طلبت عدد من العاملات في المجال الفلاحي في متابعة لمراسلتنا بسيدي بوزيد الفخصخوصي طالبنا بتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم نقلهن إلى مواقع العمل في ظروف ملائمة وآمنة.
3: العاملات الفلاحيات مازالت تعاني من النقل الغير آمن والغير اللائق. اليوم العاملة الفلاحية مازالت تموت في شاحنة الموت وآخرهن وقع الحادث المريع اللي وقع في المزونة. إلى متى هذا النزيف متاع النقل غير آمن؟ حكيت عليه الجمعيات، حكيت عليه المنظمات، حكيت عليه الدولة، لكن ما تحسنش الوضعية. القانون ما تطبقش، مش قاعد يتفعل القانون والعباد قاعدة تموت. أنا من رأيي النقل غير آمن بالمرة. حلول مش بيد حلول ربيد الدولة.
4: اليوم حضرت للندوة هذه حبينا نحكوا على مضار النقل العشوائي اللي باقي جهة سيدي بوزيد والوسط بصفة عامة، لخاطر فما برشا نساء باقية مضارة منهم في الفلاحة. أكثر حاجة حبيت تطبيق للقوانين، خاطر بالحق ما فما حتى أدنى تطبيق للقوانين. تشوف كاميونة تهز ترناطة تهز في 40 و50 أمراض يجاو يصب لها من الماء.
1: في الشأن الوطني مثل مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها من خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي في البلاد. وشددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

0: وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. كما أكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 مسألة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات وسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. وينص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد سعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام. كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. ويلزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المعلب. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت القادم 22 من أوت ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيلية، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء القادم ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 إلى 8 درجات. في أخبار العالم، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وسط مساع من الطرفين لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب حاول على مدى أسابيع تحقيق تقدم في التعامل مع إيران لكنه لم يحقق نتائج تذكر قبل أن يتجه إلى اعتماد نهج جديد يقضي بوقف كبار مبعوثي إدارته محادثاتهم مع طهران. وجدد ترامب الحديث عن إمكانية إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية ونشر عبر منصته الخاصة خريطة للمضيق، وأكد أن المضيق مفتوح في موقف يتناقض مع تصريحات إيرانية سابقة تؤكد استمرار إغلاقه أمام الملاحة البحرية. في المقابل شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على أن طهران لن تعيد فتح المضيق قبل رفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات. وبالتزامن مع ذلك أكد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن بلاده ما زالت منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها ترفض الخلط بين التفاوض والاستسلام. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تطلق حملة لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلي شمالية يدعو إلى تجنب تغليف عراجين التمور خلال هذه الفترة بالبلاستيك لما لها من تأثيرات سلبية على الصابة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017 محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة. نقطة النهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم تحلى سهرية
2: العائلة والأصحاب
1: لمة الأحباب.

عشانك ارغم العيش في مكان شاي سهران.

0: ولمة العيلة
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب.
2: بابنا طلوا
0: لمة الحباب.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء النور، مساء الخيرات لكل من اختار موجاتنا. سعيدة جدا اليوم أني باش نكون حاضرة في هذا المتحف، في هذه القاعات اللي فيها الذاكرة العمالية والذاكرة الفوسفات، ذاكرة الحوض المنجمي، هذا الإرث اللي لازمنا نحافظ عليه، هذا الصرح الثقافي اللي يوثق للحوض المنجمي ويوثق لكل أهالي قفصة. في الحقيقة أنا واحدة من الناس معناها ندمت برشا أني ما جيتش من قبل باش نشوف وباش نحيي هذه الذاكرة، الذاكرة اللي هي وشم جميل، وذاكرة نعشق تفاصيلها ونعشق كل تفاصيل ما يهم الذاكرة الفوسفات والذاكرة العمالية. برشا تفاصيل اليوم باش تعرفوا عليها. أنا الحاجة اللي نجم نقولها لكم اليوم أنه لمتنا باش تكون لما فيها برشا حنين، لما فيها برشا ذاكرة، لما فيها برشا معلومات. ننصح باش تكونوا حاضرين معانا وما يفوتكم حتى شيء. مرحبا بكم الناس الكل، لمتنا باش تكون لمة احباب مع الفوسفات ومع ذاكرة الحوض المنجمي. وخليني نادي سي شفيق. مرحبا بك سي شفيق اللي باش يكون حاضر معانا، سي شفيق روابح اكيد باش يكونوا زاده حاضرين معانا، ضيوف اخرين باش يكونوا حاضرين معانا، ضيوف زاده اللي عايشوا الفتره هذه باش يكونوا حاضرين معانا بالهاتف، كبار هكا شويه في العمر هكا. سي شفيق اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك. صح،
3: شكرا لانك احييت ذاكرتنا. وكيف ما قلت في الاول، انا معناتها بالحق ندمت برشا إنه ما جيتش من الأول وما تفرجت على تصور أكيد، تابعت أكيد وثمن أكيد، وكلنا نثمنه معناها هذا الإرث الثقافي، لكن حلوة برش.
4: صحيح، بارك الله فيك ومرحبا بكم في متحف المناجم هذا بقفصة، وهذا شرف لنا وكلمات بصراحة شيء يفرح أني أي إنسان يجي هنا مخلاف حتى الإذاعة، معناها أي إنسان وأي زائر يجي ويقول الكلمات هذه يكفي إنه عملنا حاجة بصراحة متميزة القفصة، وما عندناش حتى مزية، وإن شاء الله نطوروه وإن شاء الله معناه يكون في مستوى المطلوب إن شاء الله.
3: أي باش نبدو، أنا حيرت مني باش نبدأ، أما ميساج باش نبدو هكا من هنا وإحنا ماشيين ما شاء الله هكا. هي كل زاوية هي في حد ذاتها ذاكرة، كل زاوية كل حاجة
4: بالطبيعة. هو المتحف هو اللي القريب لنا برشا، هو التاريخ المنجمي، تاريخ العمال تاع المناجم ومعاناة عمال المناجم، واللي يجسد مثل هالمجسم هذا اللي قدامنا، هذا اللي يجسد معنا الطرق البدائية اللي كانوا يستعملوا فيها عمال المناجم.
3: قراب ليه معناها على الاخر
4: هذا الجاليري، هذا الجنارية يقولوا هما في عبارة العمال المناجم، اللي فيه معنى العام مناجم معنا بالآلات التقليدية وبالمعدات التقليدية، كيفاش يعاني تحت مئات الأمطار تحت الأرض. وهذا رو المتحف أقل معناها ما يمكن إننا نرجع الجميل متاع أقل حال ما يمكن باش نرجع جميل آلاف من العمال اللي عانت واللي مات حتى تحت الدواميس. هذا من بين المجسمات الموجودة عندنا في المتحف.
3: لازمنا نحفظوا هذه الذاكرة ونثمنوها. تو هذا بالضبط شنو معنى هذه أول آلة معناها، ولا كيفاش سي شفيق؟
4: هذه آلة من آلات الحفر، هذا المعروف في الوسط المنجمي، هو البورين. البورين هذا معناه يعملوا العامل على مستوى صدره، يبدأ يعمل فيه ركب فيه مانيفيل ويبدأ يدور فيه، معناه هو قاعد على ركبه نص ساعات على ركبه نص، يلزم يحفر بالطرق البدائية هذه. كيف معنا الرفش والفاس والبالة اللي كانوا معناها، وكانت قبل معناها السيدة ذاك ما كانتش معناها خروج معنا عملية نقل الفوسفات من تحت الداموس إلى خارج الأرض، معناها ينقل عن طريق الزنابيل. كانت الزنابيل تهز على آية الزنبيل، آية الزنبيل يهزوا الخدام كيكاك، ومن بعد طورت شوي ولو يهزوا فيه على ظهور الحيوانات، ومن بعد تدريجيا الوين وصلنا حتى نولينا نخرجوا في الفوسفات عن طريق العربات. هذا من بين المجسمات اللي موجودة عندنا في المتحف هذا.
3: تطلب ياسر قوة عضلية معناها
4: بالطبيعة. هو قبل حتى في الانتداب اللي تعمل فيه الشركات الاستعمارية قبل في في في في عهد الاستعمار، معناها حتى كي يعمل الانتداب مش يعمل كونكور معناها كتاب وشي فيه، لا يشوف البنية العضلية العضلات نتاع نتاع الجسدية نتاعك الناس هذيك، وعلى طريق هذاك معناها ينطلق الانتداب نتاعهم.
3: احنا مازلنا باش نرجعوا له هذه سي شفيق، علاش كيف ما قلت قبيله معناها كل حاجه فيها حكايه، كل حاجه تروي قصه. لكن قبل خليني نسى كيفاش جت حكايه المتحف، كيفاش الغرام ضايع، علاش هي حكايه غرام اكثر منها حكايه.
4: هو قبل ما نكون انا اول حاجه انا متقاعد من شركه فاس قفصه، قبل ما نكون ولد شركه فاس قفصه من الصغر نتاعي معناها كنت قبل معناها مازلت في سن الابتدائي معناها نطلع على الستوك ونقولوا نحن الستوك نتاع الفوسفات، وتلقاني ذاك نلمبش فك الستوك هذاك ونلم فك الانياب نتاع الحوت وكل البقايا نتاع عظم الحوت. كبرت الحلمه بشوي بشوي، وليت نلوج على الالات كمعدات بحكم لاند بكربون. يستحيل كم تلقاش اونسيان مينور كما نقولوا نحن عامل منجم قديم ما عندوش امبت كربون في داره، معناها بدات الحلمه تكبر بشوي شوي. بديت نحاول كيفاش نكتشف ونحاول نستكشف برشا حاجات. الحمد لله يا ربي معناها كسبنا ما هو موجود عندنا في المتحف، وان شاء الله ماشيين للتطوير نتاعو، وهذا كله في سبيل باش نرفعوا من المستوى التراث هذا، التراث الصناعي خاصه انا ناكد عليه التراث الصناعي اللي قاعد تو معناه يضر بعائدات كبيره للمختلف في البلدان الاوروبيه خاصه، وهذا يرى التراث هذا اللي خارج تو على المستوى العالمي التراث الصناعي المنجمي هذا.
3: قاعدين يراهنوا عليه برشا، وقاعدين يشوفوا في المانيا بصفه خاصه، في فرنسا معناتها يراهنوا عليه بطريقه كبيره برشا هذا التراث الصناعي.
4: بالطبيعه
3: شفيقي خلينا نسمع في حس لهنا، والا انا يستخيل لي هما يتحدثوا معناها ولا شنو هي الحكايه، ولا انا يستخيل لي
4: هما لا وانت هما تعرف هو الواحد كي يبقى مركز عليهم يشدوا الانتباه بصراحه، على خاطر اي انسان عنده فكره بمعاناه عمال المناجم معناها شيء، وفوق من هذا فوق حتى المنجم اصلا عاملين طابلو هذا اخر معناها اخر منجم باطني معناها لشركه فاس قفصه، معناها هذا اخر منجم معناها تحت الداموس، وهو اغلق نهائيا لشركه فاس قفصه، هو العرق الاصفر في مدينه الرديف، نفس اللي تشوف فيه الجاليري هذا، لكن هذاك بطريقه عصريه شوي، طريقه مكنه ولت ما عادش يخرجوا في الفوسفات عن طريق الزنابيل، ولت تخرج عن طريق نقولوا نحن الطبي هذاك عن طريق الطبي.
3: لو ترجع العام قديش مثلا الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها مثلا هذايا العام قديش يرجع توسي شفيق؟
4: هذوم البورين هذا بدوا يستعمل فيه من الاربعينات ورد جاي، فهمتي من سنوات الاربعين ورد جاي، اما باقي الآلات الموجودة اللي تشوف فيها بالنسبة للفاس والبالة كل هذوك من أول ما بدأت شركة قفصة معناها تستغل فوسفات من سنة 1899 بدوا يخدموا بالطرق هذه.
3: هذه شنية بالضبط سي شفيق برب؟
4: هذا نوع من المنشار كان يقصوا به القادر، هذا نقولوا نحن اللوح هذا يقصوا به بالمنشار بيدويا، فهمتي ما عادش معناها
3: برشا تعبر. عرفت انا تو نخزر لهم نحس انت علاش كبير قلت لي انت يمكن بقيتي تخزري لهم، حسيتهم باش ينطقوا باش يتكلموا معناها
4: خدمتهم كيف ما شفت معناها تو شفت العامل هذاك الثاني ركبت وراهم يخدموا تحت الارض بالمئات الامتار وراهم ثانيين ركبتهم، حتى الفوهه نتاع الداموس تلقاها صغيره، معناها ناس بالحق عانت في سبيل معناها رفعت الوطن هذا وفي سبيل رفعت ولايه قفصه بصفه خاصه. ويلزمنا اقل حاجه عملناها في المتحف هذا ان هذا رد جميل ورد اعتبار للناس هذه.
3: تو قلت لي انه اقل معناتها هذايا اللي موجود واللي ريناه الكل يمكن ما معناتها يمثل الثلث من اللي موجود، مازال فما برشا حاجات اخرى معناها ان شاء الله في لوكال جديد معناها ان شاء الله ها نلقوا كل شيء
4: ان شاء الله. ان شاء الله كيف ما كنت تحكي هو هذا يمثل حتى الثلث من الحوايج اللي عندنا المعنى الباقي، وان شاء الله ان شاء الله في الايامات القليله القادمه ان شاء الله باش نوفر فضاء. وبالمناسبه بربي رانا نشكر السيد ولي قفصه اللي قاعد يتبع في حيثيه التنقل نتاعي، وان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله ننتقلوا لمكان اخر ان شاء الله.
3: هي راهو مهم جدا انه نحفظوا الذاكره، ذاكره الفوسفات، ومن الانتثار وفرصة زادة باش نعلموا صغيراتنا انه رو هذا تاريخكم، تعالوا وتفرجوا العبادي شنو كانت تتعاني بالحق باش نبنوا البلاد هذه وباش نبنوا الذاكرة، ذاكرة الفوسفات. باش نمشي انايا توا، عنا يقولوا لي عنا مكالمة هاتفية، وسعيدة جدا باستقبال سي حسين رويبح. خليني نعطيه التعريف المناسب لي. أهلا وسهلا، مرحبا سي حسين.
5: مرحبا وأهلا، مساء الخير
3: سي حسين. عايشك سي حسين تليشيني اللي اشتغل في عديد المصالح بالشركة، ومنها ليكونومال المقتصدية، معناه يكون هكذا
5: مقتصدية
3: اللي تزود العمال بالمواد الغذائية وكل شيء. أي سي حسين، لو كان نرجع بك للذاكرة شوية، قولي وقتاش بديت العمل في شركة فوسفات قفصة؟
5: 69 في الاكونومات المجازان، اسمه اي مجازان جاي مجازان، كنت تبع المنجم المبلة.
3: بي سي حسين، احكي لي شوية، ترى بربي خرجعوا معاك هكا الذاكرة، ولو كان نرجع للعام هذيك احكي لي شوية.
5: يعني يا سيدي، عمال الملاجم كانت هذه يقولوا ايكونوميس بالفرنسيه، يعني كان يقضوا منها يعملوا كل اكل سبيس، نقولوا سبيسه، عنده في الشهر 6000 يعطوك 6000، كانت رخيصه الدنيا بتاعت كل وقت ذاك، 6 دينارات يعني 6 دينار في الشهر، فاهم؟ 6 دينارات في الشهر يقضي بها الحم، اي 6 دينار في الشهر سبيسه، يعني ما رخيصه كانت الدنيا، مش كما تو.
3: وش كانت تجيب لها بربي سي حسين؟
5: سيدي يجيب والله كل شيء، السكر التاي على كل شيء يجيب له، وحتى اللحم يشروه في ساعة الكيلو
3: ب
5: 500 وكيل. ها حتى اللحم
3: قلت لك معناها نسمع فيك سي حسين، قلت لك معناها ب 3000 ذيك في الشهر يشروا اللحم ويشروا الماء يلزمهم الكل.
5: لا لا لا 6 دينار في الشهر، 6 دينارات
3: 6
5: تاع حياتي باش يعني يعمل كرنيه، هذه كرنيه يقول نتاع يقضي بها مثلا سبيس، نقول سبيس في الشهر، يجوك العمال يعملوا يشدوا الصف، وذا البربك البنوت هذاك، ونعطوهم سميد وسكر وقهوه كل شيء سبيس اللي هم تابع نتاع الاكل، ويشري اللحم والخضره زاد.
3: اي محلاها الدنيا 6000
5: تخزين. لا 6 اي نعم اي نعم اي نعم، اكل وقت الخبز ب 50 الخبز كل وقت ب 50 فرنك كسكروت، يعني كسكروت ما فيهوش 150 برنج.
3: نعم سي حسين
5: نسمع فيك
3: سي حسين. نعم. تسمع فيا نعم. بي تو انت هكا تحنلها ليامات ذيك، معناها تقول محلاك ليامات ذيك، تقول يا حسره
5: محلاك ليامات. راهو حتى العرب كانوا معنا اوروبيين زاد يقدم فيها مهندزين، وهذا يقدم مثلا مهندسين، واحد كل كان مهندسين وعمال يقضوا فيها كل شيء، وساس تما يقولوا بونداشا يجيب في الموبيلتات وكل الراديوات ويجيب حبه، كانش تلفز يشرب اكل بونداشا زادي، يشرب راديو ويشرب كل شيء.
3: مالا بونداشا هذايا، مالا بونداشا هذايا سي حسين،
5: مالا نلعب مالا نلعب
3: مغري
5: اي هذه بالحق هذه امور رسميه. نعم تسمع فيه
3: ليه؟ وتوا سي حسين وقت لي هكا من الناس اللي كانوا معناها في يخدموا في المنجم ويخدموا في الفوسفات ويخدموا في شكون الناس اللي تتذكرهم بالقدا، تتذكر طرائف صارت معناها ما بيناتكم، تتذكر حاجات هكا؟ أيه. فماش واحد ما زاش يلبونه مثلا الستة آلاف كفت الناس الكل، ولا فماش واحد بقيت تسالة هكا ما أزدتش؟
5: أيه يبقى لا المو يبقى هكا الشعب هم حتى ما رحمة، حتى كي فوت 6000 يحسبوا الشهر الجاي الأخر، ثم رحمة ساعات ما يمشي كما يحسبوا الشهر الأخر، ما تكفيش عنده عويلة كبيرة مثلا، نقولوا هم يكملوا له، ما كانش ما ينعطيكش، لا يعني رحمة موجودة من بكري.
3: محلاه
5: الحكايات نتاع لا شيء شيء شيء جميل، مش كما تو الغاول، مش كما تو يا حسره، والناس كانت حنا لبعض قبل، كان حتى الحنان موجود والرحمه موجوده.
3: وكيفاش كانت الخدمه؟ يجوا مثلا يحكوا لك سي حسين على التعب، احنا تو كنا مع سي شفيق، معناه كنا نشوف
5: عن مين
3: الفوسفات تعب كبير، كانوا يحكوا لك
5: يحكوا لي من فون، ثم يسمون من فون هذه الداخل مسكينه في الياطاش، يقبل يطاش بك البلب والبيوش واحد وكل تمام. وذا اللي يقولوا مين رفاس ما يشد واحد يشد عليه من اللوح من فوق باش ما يطيحش عليه مثل الحجر ولا حاجه، ويبدو عاد ياخذ مسكينه كتب اي. وذا اللي يخربك عبر بفقوت الصغار هذاك بالبال مساكين وبالواحد يكسر بالبيوش، وظل يتفك الفقوات الصغار ويخرجون برا ويصفوهم اكل. ومن بعد يمشي الحجر ذاك يهزوا له ستيريل، يقولوا ستيريل الحجر يمشي كالفوسفات صافي.
3: فهمت كيف تقول لك على اي فهمتك اي. اما كانوا يحكوا لك معناها قديش هم تعبين، كنت تشوف معناها
5: لا لا اي اي نعرف الحاله بتاعهم اي حتى اي نعرف مليح انا والله العظيم بالله مساكين.
3: كنت اتذكر منهم توا سي حسين
5: اي اي اي نعرف اي نعرف نذكر برشا جماعه مات الاغلبيه مثل الاغلبيه ما مش موجودين
3: الاغلبيه الله
5: يرحمهم اي الاغلبيه منها. ومش كان من ذلك كان يجوا من القطار ياخذوا من القطار ومن القصر يعني كان ولاد قبسه ولاد بو عمران كان كيكار جي من ولاد بو عمران والقطار يجي من المناجم هنا تروبوست
3: محلاها محلاها الحكايات محلاها سي حسين قلت لك الحكايات هذيا وتوا تحكي
5: شيء جميل
3: فادك مثلا تحكي فيها
5: اي طبعا اي اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. شوف والله هنا ملاحظه عجبتني انا نقول لك عليها والله ابناء عمال المناجم قبل ربوا وليدات سمحيني وكله تخرجوا طب ودكاتره ولبس عليهم محامين سبحان الله راه ومتعبك التعب هذاك وقروا ديرتهم وكله تخرج مهندسين موظفين في الدوله مش كما تو تشوفها الحمد لله. بل هذه باش فكره باش نقول لك عليها بالله العظيم نعرفهم واحد واحد خدموا مسكين فك التعب وبنوه في قفصه راه في القصر بنوه كذا عندهم يجملوا شويه ذهب يشربوا الذهب ويخملوه غاديك ومن بعد يمشوا يبنوه في القصر وقفصه كذا بنوه كل الاغلبيه نتاعهم بنوه كان اسمهم الموديل كانت ديان هنا خرب وكان عهد بنوه في قفصه عندهم الذهب وكل شيء والامور منظمته والحمد لله
3: والحمد لله. قل لي هكا توا سي حسين قبل كانوا يجيبوا معاهم ماكلتهم معناها غادي
5: اي نعم مين اي مين تعرف كيفاش اوت نقول لك
3: بنهار كامل ولا
5: اي نهار هاك كذا البوصه ذا كذا البريميل حتى يجيبوا فطورهم مثلا يجوا الساعة نتاع الصباح يروحوا في ثلاثة جماعة البريميل
3: ايش يجيبوا سي حسين ايش يجيبوا سي حسين يجيبوا
5: كسكسي ولا كسكسي انا معك انا معك كسكسي مثلا كسكسي وما تابعوا ولا يجيبوا الكسرة نتاع العربي كانوا القمح منين كان القمح يطيبوا القمح يجيبوا الكسرة ومرقة واحد فهمت وشوية مقلي واحد ما كانش مرقة ولا كسكسي يجيبوا ماكلتهم كما كاكا في رمضان في رمضان ايش يعملوا يجيبوا فطور مساكين يفطر في المينا تم ولا دي هذا ديزيام بوست ما ديزيام بوست اي في المينا اي ديزيام بوست ما كان بريمير بوست ديزيام بوست كان ديزيام بوست من ساعتين ويقولوا يروح كان في ال 11 تاع الليل مش كما تو تبدلت الامور تو يوصلوا في كل فيلم في المينا في المينا
3: باش يقاوموا وقت التعب هذاك كل
5: يزيد اي يروح شيء شيء شيء شيء شيء رهيب شيء اي بلقى معي نعم اي نعم قمح وشيء راهو راهو قمح وشيء
3: الناس قمح
5: وشيء اي نعم اي نعم اي نعم سيدي والحمد لله لوش مو رخيص مش كما تو ياكلوا اللحم بزيت الزيتون مش كما زيت
3: سانكو احنا زيت كيلو اللحم العلوش وقتها سي حسين
5: كيلو اللحم العلوش اكل العلوش نقولوا احنا ب 800 فرنك والبقري ب 400
3: 800
5: فرنك معنا. اي اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم انا اعرف الارقام اللي خدمت فيها ونعرف هذه مختزيه يسموها الايكونوماي شيء يعمل كيف والله كان شيء يعمل كيف
3: والله الوقت هذا والله والله محلاها محلاها الحكايات هذيا ومحلاها سي حسين كي تبدا ملمومين هكا وتبدا لامس صغيراتك وصغيرات صغيراتك بحذاك تحكي لهم
5: اي نعم اي نعم اي نحكي لهم كل شيء ما صار بينا اي تعب ما
3: يطول في ربي يطول في عمرك يا سيدي ويعطيك الصحة على انك معناها شاركت معنا هكا رجعتنا الحمد لله الذكرى شوية
5: بارك الله فيك
3: وانا اعطيتك المعلومات
5: تبقى للذاكرة ان شاء الله تبقى لك الذاكرة نعم لله
3: قولي سي حسين هذا لو كان نخلي لك انا توا الكلمة شنو تحب تقول شنو تحب تقول ليامات هذيك لو كان ترجع ليامات هذيك شنو تحب تقول
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليامات هذيك والله ان نحن مباح المان ان شاء الله ان شاء الله ترجع لنا كلمة السمحة ويامات الاحترام والتقدير والناس كل خويان يا حسرة يا ليامات مش كما تو بصراحة انا كل المجتمع بصراحة مش كيف كيف حق يا رب وكون الرحمة
3: الدنيا تتبدل وفما الباهي وفما الخايف
5: اي نعم والله بكري ذا احنا ذا القديم وذا ناس في العيات مساكين ذا ناس واحد مات واحد ضرب يجيب فيه مش للسبيطار احنا نجوا فك الليل الساعتين تاع الليل
3: بعد شوي احنا يعطيك الصحة يا سي حسين ربي يبارك لك إن شاء الله في صحتك ويعطيك الصحة سهرنيك معانا سهرنيك معانا الليلة
5: على الذمة على الذمة
3: يعيشك ربي يبارك لك إن شاء الله وأنت جزء من ذكرى نعشق تفاصيل
5: شفيق روبه هذا ولد عمي هذا شفيق روبه هذا ولد عمي
3: شفيق ولد العم ولد الكل في الفوسفات يا ثاني
4: مرجع كبير برشا مرجع معروف
5: على المستوى المدير
4: عنده كارير كبير في السي بي جي
5: الحمد لله قدروا
4: بقيمته
3: قديش بقيت تخدم سي حسين معناتها وقديش من عام بقيت تخدم في السي بي جي
5: قعدت تجي قعدت سبع سنين وبعد مشيت لالمانيا قعدت عامين وروح رجعت الكوباني
3: رجعت بعد الكوبانية زي الحنين حاجة بشكل
4: هذا رو يجيد اللغة الألمانية بالقداء بالقداء
3: ما تجربوش على شي صعيبة يا ذلي سي شفيق يعطيك الصحة يا سي حسين إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله المرة الجاية تكون حاضر معنا لهنا خلينا نسمع برشا حكايات أخرى وكيف ما قلت راهي ثم ذاكرة نعشق تفاصيلها الكل حتى ونحب ونمروها زيدة كيف كيف صغيراتنا يعيشك يا سي حسين شكرا ليك شكرا لك رب
5: شكراً إلى اللقاء إلى اللقاء
3: إلى اللقاء في أمان الله عايشك سي شفيق توا سي حسين ما شاء الله كبير في العمر لي جون هذوما زاد كيف كيف مغرومين
4: بالطبيعة
3: توا سي حسين خلينا نتعرفوا عليهم
4: تطرق الحاجة مهمة كبيرة برشا رو سي حسين وش قال لك رو الأجيال الكبيرة والقديمة واللي واكبت الدواميس راهي ما قعدتش راهي ما قعدتش كلها انضفت وكلها توفت معناها حتى اللي تو باش يروي على حكاية قديمة وقعت في الدموس معناها راهو حكيها له باباه اللي توفى واللي جده اللي توفى هذا الإشكال نحن شنو الهدف نتاعنا الهدف نتاعنا في الأساس إن حنحبوا نمروا الزخم نتاع التاريخ والتراث المنجمي هذا للأجيال الصغيرة والشباب هذا وهذا اللي عملت علينا هذا اللي عملت علينا أنا في بين الحضور هذا ثم واحد معنا تو قاعد معنا هنا معنا ساهم قسط كبير فيها وبحذايا سي محمد اللي تعبنا مع بعضنا تعبنا شدينا الوديان شدينا البلايس اللي يقولون يدلونا العباد يقولون شنو الإشكال ساعات نمشوا الزبالة زبالة نتاع هي نتاع شركة فات قفصة بكري هز الماء هز الواد مشت تبعوا في الوديان نلموا كالزبالة ذيك نخلقوا منها حاجات نخلقوا منها ساعات لون أكابير لون بلو اللي نشوف كيما هم هذوهم مكونين من الزبالة اللي قلت عليها معنا لو جوا عليها معنا نتبعوا معناها شيء سيجي ما عنده حتى شيء هذا رو بمجهود كبير برشا وهذا محمد رو خوي رو بحذاك معناه نشكر رو عاوني بقدا
3: صغير في العمر
4: صغير في العمر وهو رو ولد الشركة معناه حتى هو معناها معناه الحنين ولا يتبع فيه معناه جلبات والحكاية اللي ماشي فيها هنا والغرام اللي ماشي فيه هنا ولا حتى هو يفهم محمد ولا هو يحارس عليه
3: فوكسي شفيق قلت لي ولا اخوك قلت لي ولا
4: لا أنا هو صديقي صديقي وهو زميلي في نفس الوقت على خاطر انا خرجت ريتريت هو قاعد يخدم تو موجود في السي بي جي انسان معناها متيم كذاك بالحب للتراث هذا التراث
3: خلينا نحكوا معاه شويه مرحبا يا سي محمد نعطيه الميكروسي
6: شكرا الله يخليك الحمد لله
3: عليك.
6: الحمد لله
3: كيفاش قبل كل شيء ساعه كيفاش تعرفت على سي شفيق معناها
6: أنا كنت نتبع فيه يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أي.
3: كيف نلقل
6: معناه أي. وأنا صغير يعني كنت نمشي للستوك هذا ستيريل ونسير الحفريات هذه كانت متاع يعني الحوت والنياب
3: يعني
6: عندي الغرام برشا حتى في المدل عندها

0: الحق عملنا معارض في برشا بلايص في تونس في تمغزت اكهو دينا مع بعضنا الرحلة
1: معناها ولت الحكاية معناها
0: اي غرام وكبرت الحلمة بشوي بشوي. حق في شفيق هو عنده الفضل كل يعني ماديا و هو اللي ما ينحي منقود ذريته
1: ما بخلش
0: والله صحيح ينحي منقود ذريته وقود صغاره معناه فهمتني باش يصرف على الشيء هذا ماهوش حاجه سهل مش اي انسان
1: أكيد.
0: يضحي على معناها باش كيما
1: احنا سي شفيق اللي على صفحات التواصل الاجتماعي الدار نتاع سي شفيق نعرفوها الناس الكل نعرفوها بيت بيت
0: كلنا تفرجنا
1: نعرفوها بيت بيت هكا نتفرجوا عليه العائله زاده كيف كيف نعرفوهم وحتى هم محبين معناتها محبين للفوسفات والمقتنيات هذيا
0: تحية لزوجتها بربي
1: مناضلة
0: والله بالحق والله مناضلة
1: يعني أي ركن معبين مناضلة
0: أي ركن في الدار في حاجة تدل على يعني على التراث المنزلي
1: لا يعطيها الصحة تحية لها كبيرة برشا وأنا نحييها كامرأة عندها برشا دبش ما يزمش يكون في دارها
0: صحيح
1: فتتسمى مناضلة من درجة الأولى معناها يعني أنت باش تكمل معناها هكا عجبتك الفكرة كيف ما هي عجبتنا الكل علاش كيف ما قلت قبالة هذا منجز يستحق أنه نثمنوه
0: صحيح
1: والناس كلها تثمنه كبار وصغار علاش صغارنا يلزم نفهموهم أنه راهو شوف العبيد ش كانت تعاني شوف العبيد وين كانت توا راهو ما حد عايشين في معناها في نعمة معناها باش جزء من الذاكرة متاعنا الجماعية لأهالي قفصة والمنجم معناها وكل شيء باش يعرف وش معناها فوسفات ويعرف وش معناها منجم ويعرف وش معناها عبيد ضحت ومات وعبيد مات تحت الدموس ومعناتها مهم جدا انه نشطوا لهم الذاكرة ما يسالش
0: احنا الشيء هذايا معناها هو تاريخنا تاريخنا يلزم نبنوا عليه ونفتخروا به يعني وموا حتى كيف تبدا في بلاصه مثلا يسالوك انت منين ولا شنو تاريخك ولا احنا عندنا تاريخ كبير
1: صحيح.
0: جدودنا تعبوا ياسر معناها وضحوا برشا باش احنا نعيشوا في الخير اللي احنا عايشين فيه احنا تو الحمد لله
1: الحمد لله. نمشي للاصغر اصغر الحضور ولد سي شفيق هاي مرحبا سليم. انا نعرفك صغرون قدك معناها هكا في التصاور فتصور مع في الدار هكا تو في الدار تولفت بيهم الحاجات هذوما المقتنيات هذوما ولفت بيهم حاجه عاديه عندك في الدار
2: نلقى ديما برشا حوايج في الدار مثلا كيف تليفونات تتكلموا بيهم عن بعد
1: اي
2: حتى انا تغرمت كيف بابا
1: ايوه
2: كل مره يجيب من برا حاجه نجيب نتاع حوت وكل مرة تعلمت منه وشفت برش حوايج صغري ما شفتهاش حبيت نولي كيف ونحل كيف هو
1: أيوة.
2: وإن شاء الله يتوسع المعرض هذا ويكون له فروع
1: ما شاء الله سي شفيق ما شاء الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة فأنا سينا تقرأ قل
2: لأن تعدى للسيد
1: ملا عم جاي نفرحوا بيك عم جاي منى سنة سيدسة ملا سنة نفرحوا بيك سي شفيق كهو نعملوا هكا لما في المعرض الجديد وفي المتحف الجديد أوسع يظهر لي هكا إن شاء الله ربي يوفقك شنو تحب تقول لباباك
2: نحب نقول إن شاء الله ربي يقدم وينجح في كل حاجة عملها
1: عيشك وينجحك أنت زيدة محليش محلي ذي سي شفيق خلينا نتعرفوا زيد على الأخيين اللي بحذانا زيد كيف
3: هذا ما سي حمدي خوالدي
1: اي مرحبا سي حمدي
3: حمدي من الناس اللي عاونتني وراها على الشيء ذا بصراحة وديما يشجع يقول لي شفيق قدم قدم واصل برك واصل وراك والحمد لله انا وصلنا
1: حسيتك داير بالشباب اكثر لون التراج بتاعك شباب اكثر منه
3: طبيعي الهدف نتاعنا يعني قلت لك اني يلزم الزخم هذا راهو يلزم الجيل الجديد هذه تشوف جدوده تشوف بياتها ايش عند باش من التالي يعرف تاريخ جهه راه تاريخ جهه كامله
1: صحيح ماله مش ذكاء
3: او اللي كان ما عملناش هكا راهو باش يندثر هو ديجا منتثر ما فهمش هذا راهو المتحف الوحيد على المستوى الوطني راهو على مستوى تونس كامله، ما ثماش متحف يعنى بالذاكره المنجميه سوى هالمتحف هذا. علاش الهدف نتاعنا باش نمروا الزخم هذا للاجيال هذه للشباب هذا، هذا الهدف نتاعنا باش نحبوه في المينا، نحبوه في الداموس، نحبوه في شركه فصفاص قفصه اللي خرجت اجيال واجيال، هذا الهدف نتاعنا.
1: وزاده فرصه باش نذكروا الناس اللي معناها اللي عاشت في الداموس، الناس اللي تعبت، الناس اللي شنو عملت بالضبط. مهم
3: هذا
1: جدا
3: زيادة. هذا جزء من التكريم ليهم في المتحف هذا للناس هذه. سي حمدي من بين الناس هذه.
1: كيفاش راهنت؟ كيفاش جاك الغرام؟ معناها كيفاش عداك سي شفيق؟ حتى السعاده معديه راهي زاده والغرام معدي. كيفاش؟
4: هو شوف انت بشكر على النقطه الاعلاميه هذه اللي اعطيته حظ الانسان. هي مبادره خاصه ومشروع خاص انه يعمل مشروع خاص، هي مبادره منكم يعطيكم الصحه. شفيق انا نذكر سنين قبل نبدو هكا يقول باش نعمل متحف، العباد تضحك عليه في الشارع يقولوا له شفيق تو انت باش تعمل متحف، يقولوا له انت يخاف ايش تحكي يا راجل، تو هذا موضوع متحف معناك تعرف معنا مجتمعنا وشارعنا لا غالب احنا ما نشجعوش بعضنا، وهي حاجه كبيره ديما تفوه. هو يعجبني فيه اصراره وعزيمته كمل للاخر، انسان وصل يصرف من قوته اليومي، ينحي من قوته المنزلي باش يصرف باش يوصلك الحلمه. معناها هو راهو ريح حكايه تسمعها من صميم القلب، انه انسان انه من جوارحه انه كل حلمه كل حاجه اللي حاب يوصل لها مهما كانت النتيجه كل شيء انه باش يوصل لها، وفعلا وصل لها اونفان وصل لها، وصار المتحف ما شاء الله هكا تشوف، وصار عنده بعد جهوي وبعد وطني، وان شاء الله باش ياخذ بعد ان شاء الله عالمي ان شاء الله. شفيق عطاه فكر انه لازم الانسان يكبش في الحلمه بتاعه، الانسان اذا مصمم في حاجه لازم يوصل لها، وذاك هي هذه ثمره النجاح قاعدين نتلمسوا فيها الناس كلها. ذاك علاش هي رساله باش يوصلها الناس الاخرين، كبشوا في الحلمه بتاعكم. حاجه اخرى شفيق هو مسنا الناس كل، انا عندي الوالد 33 سنه في شركه في قفصه، يحكي لي قبل كيف يدخل يخدم في الكوبانيه باش يخدم عمره 17 سنه ما قبلوش وقالوا له انت صغير، عاود ايامات اخرى دخل 18 سنه خدم 33 سنه يخدم بلطاش تحت المينا، معاناه كبيره. بعدها خرجوه تقاعد وجوبي تعسفا في 55 سنه، معناها كلوه في 5 سنين هو وبرشا ناس اخرين. شفيق يعطيه الصح، هو اعطانا لمحه ونموذج على بيتنا قبل فاش كانوا يعانوا، كل تصويره تشوفها في كل ركنه تحكي وتروي معاناه رجال وجدود وناس. الكوبانية راي عندها أبعاد اجتماعية زاد، الكوبانية لمت وجابت برشا أجناس وبرشا لغات وبرشا أطياف، جابت المغاربة وجابت الليبية، وتشوف المظلة خليط متجانس من برشا مكونات في برشا مدن. تشوف الشمال المظلة ما شاء الله تشوفها تلقاها ما تلقاش الصنف الواحد، ولا احنا نحكي نقولوا القبيلة الواحد، ما شاء الله الكوبانية لمت وعندها أبعاد. ديما نحن ديما ايش يقولونا الكوبانية هي الأم. على ذاك اليوم الكوبانية رسالة منا احنا كاليوم كنشطاء مجتمع مدني. شفيق تعب عاونوه لحد الساعة، انسان يصرف من جيبه الى حد اللحظة صفر تمويل عمومي صفر دعم للمشروع القائم بالذات. هذا كان جد في بلاصة اخرى رم عاونوه وقفوا معاه، لازمنا الناس كلها كشركة اليوم كدولة انهم يتحملوا مسؤولياتهم في تعزيز الشخص هذا في مساعدته، باش على الاقل تكون رسالة للناس الاخرى انهم على الاقل يتشجعوا باش يكملوا في المسار هذا.
1: خاصة انه المقتنيات اللي موجودة يظهر لي ما عادش ينجم حتى انسان ينجم يجيب هالمقتنيات هذه. علاش تواريخ قديمة؟ انا راني نقرا قبالة في التواريخ نقول لي خف العمر معناتها 50 و60 سنة التالي مقتنيات معناتها امبوسيبل باش نجم تلقاها تو، يعني حتى اللي باش يخمم ما نتصورش انه ينجم ياخذ تكون موجودة المقتنيات هذه. شايفين
3: ما اندثرت مكثرها اندثرت، هذا كله يعني مجهود كبير برشا، راه مجهود راه مش بالسهل، راهي خدمه نتاع 20 سنه اكثر من 20 سنه باش لمين المقتنيات هذه، راه مش بالسهل. حتى كيف ما كنت تحكي صعيب باش ثم شكون اللي عنده غرام مثال بالتراث
1: تشارك الناس كلها في المصلحه واحده.
3: الميزه الباهيه في المتحف هذا اني طورته وخليت ما خليتش التصاور على مثال الصور التذكاريه تشوف فيه مراه، معناها بتقنيه لايت بوكس حتى الصور معناها حبيت نعطيها حاجه معناها لمسه فنيه اخرى معناها كبير.
1: صحيح.
3: مش بالسهل باش
1: سي شفيق مازلنا تنحكوا برشا ومازلنا باش نشوفوا، انا عجبني التليفون يلزمنا نوروها كالتليفون. احنا عايشين توا مش في نعيم بركة عرفتك فكرتني فك وقت احنا نلعب ويبدو دري صغار من عرشته والبعض الأولاد يشوفوا أكل حكة تاع الطماطم وتبدأ انت واحد وراحيت والأخر وانت لا ونسمعوه بالقدام فهمت تسمع صوت واضح
3: أنا خلطت عليها في الأخرة قاعدوا يستعملوا فيها هي قديمة الآليات الطوابق تاع التواصل تاع التليفونات وخلطت عليها حتى في خدمتنا نخدم خدمت فيها يحطوا فيها في الاماكن الواعره والاماكن اللي فيها الغبره ياسر
1: طيب شوفوها من بعد سي شفيق على شي توا اي لا للرزوله حاجه والصوت جي اوضح ما اوضح منها ما فماش على كل ان شاء الله صوتنا احنا زاده واضح وصورتنا تبدا ديما يا واضحه ليكم مازلنا باش نغوصوا في الذاكره اللي ديما نعاود ونقول ان هي راهي ذاكره وهذا المتحف هو لحفظ التراث المنجمي وفرصه زاده باش نوروه لصغيراتنا الكل بعد شويه باش نعاود ونرجع ونخلوا المجال توا لزملائنا من قسم الأخبار ومن بعد راجعين باش نكملوا معاكم مشوارنا في لمة الأحباب حتى النص الليل
5: الدار الكبيرة ولمة العيلة
6: الدار طلوا
5: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب لمة الأحباب معاهم تحلى سهرية
7: العائلة والأصحاب
5: لمة الأحباب

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلاً باستوديو إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمدينة القطار من ولاية قفصة تحتضن انطلاقاً من اليوم من يوم الأربعاء فعالية الدورة 39 من مهرجان الفستق الثقافي لتتواصل إلى غاية 26 من أوت في دورة تجمع بين العروض الفنية والمسرحية والأنشطة الثقافية والتراثية والعروض الموجهة للأطفال. بولاية قبلي انطلقت يوم الأربعاء فعالية الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بمنطقة البليدات بمعتمدية قبلي الجنوبية لتتواصل إلى غاية 23 من أوت ببرمجة متنوعة تجمع بين العروض التنشيطية والفرجوية والمسرحية إلى جانب السهرات الفنية والشعرية. مثل مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري عقد يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من يوم الأربعاء 19 من أوت 2026. أفادت الهيئة والمديرة للشبكة التونسية للوداديات يوم الأربعاء بأن كميات إضافية من زيت الزيتون ما تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينارا و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبات. أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية أنه سيتم في القريب إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات، وبين في تصريح إذاعي أن هذه المنصة مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية وستمكن من حماية الشركات والحرفاء والجهات الأمنية. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة على مقر شرطة البلديات في محافظة غزة يوم الأربعاء، فيما وصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الهجوم بأنه مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر في غارة استهدفت دراجة نارية جنوب غربي مخيم أنصيرات، وأصيب آخران بنيران الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الدار الكبيرة ولمة العيلة.
1: أهل الدار طلوا
0: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب.
2: أحبابنا طلوا
0: لمة الحباب.
3: هذه لمة الحباب وما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل. صرح ثقافي ليوثق لتاريخ الحوض المنجمي وذاكرة عمال المناجم. احنا في ضيافة سي شفيق وفي ضيافة زيدة كيف كيف برشا وخيان ما شاء الله عندهم غرام وحيد اللي هو انهم يحفظوا الذاكرة الشعبية وانهم يثمنوا جزء اساسي واساسي جدا من الذاكرة الجماعية لأهالي قفصة. كلمكم بالتليفون ولا بي ناخذوا اذا كان سيده سونيا حاضره معانا. سيده سونيا باش ناخذ خليني نرحب بالساعه بعد شويه ان شاء الله باش تكون حاضره معانا. السيده سونيا اللي هي بنت اخت زوج المرحومه حفصيه اللبة حكينا عليها برشا مرات في الاذاعه وكيف كيف زاد باباها الله يرحمه زاد خدم في المينا ووالدتها سيدة زكية زيد الله يرحمها من أول الممرضات بالمستشفى المحلي بالمظيلة. سيدة سونيا أهلا وسهلا مساء الخير.
4: أهلا وسهلا سعسلامك محوالك
3: عايشك ربي فضلك. شكرا لأنك كنت جزء من ذكرتنا لليلة.
4: عايشك عايشك مرسي بيا حتى أنتم ما شاء الله لمستم لما قصية منجمية محلاها.
3: شكرا يعطيك الصحة. سيدة سونيا باش نبدو بالوالدة. كان توا يحكي لي هكا سي شفيق قال لي معناها السيدة زكية من النساء المناضلات اللي قلبها كبير. مولات القلب الكبير.
5: قلب كبير الله يرحمها.
3: هكا الله يرحمها ان شاء الله.
4: عايشك تعيشي وترحمي. هم ما شاء الله اولاد المظيلة وكل اولاد المناجم هم الكل يقولها ماما زكية وولدوا على يديها وتربوا على يديها الكل يحبوها. وتحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لكل كل أولادنا وكل عائلتنا تعتبر المذيلة لكلهم كل عائلة وكل دار تربينا فيها وكل حومة تربينا فيها. تحية كبيرة لكل عائلة في المذيلة والله يرحم كل شهداء المناجم
3: ان شاء الله. لكن كي نقول لك مثلا توا الوالده الله يرحمها اكيد كانت تحكي لكم وقت بعد ما تروح على معناها على عمال المناجم وشنية شكون داوت اليوم. يقول لي سي شفيق راه ساعات مدام زكيه الوالده ساعات يدخل لها واحد من المناجم من عمال المناجم تبدا ايديه مقصوصه والا حاجه. قال لي تتقبلها قلبها كبير وتداوي وتعمل ما تخافش مقدامه. ايش كانت تحكي لكم قبل سيده سونيا؟
4: والله كنا عايشين كل الم في كل عائله من المظيله. كل عائله تألمت بفقدان ولا باكسيدون غادي احنا كنا نعيشوا معاهم لحظه بلحظه

0: وفي كانت ماما ديما تحكينا، وبيا مرات نبدو حتى حاضرين البرشة أحداث يعني وحوادث اكسيدونات صارت. هو لما حالة كما قلتي أنت معناها ماضي أليم جدا، كي نبدو نفكروا في حالات كما هكا. أمي كانت من مؤسسة في مستشفى المذيلة ما شاء الله، كي بيقولوا هم معناها يقولوا زكية الفرملية، كانت أمي كانت جزء من تاريخ الصحة والولادة في مستشفى رديس ثم أم العريس ثم المذيلة، هي ثلاثة معناها بلايص خدمت فيهم بعد التخليف. هو ليس مجرد تاريخ وظيفي شخصي، بل هي كان نضال يعني. الأحداث اللي تنسبوا لها ما عشان كنا في طفولتنا ديما هكا، ديما فما مشاهد بتاع جنائز في الحي متاعنا، بابا فلان توفى، بابا فلان توفت، اللي هم كنا نلعبوا مع بعضنا
1: ماتوا في الدموس، معناها في الدموس يموتوا.
0: طبعا طبعا اي والله ما نتذكر واحنا صغار يعني، كانت حاله في يوم يعني فما نهار ممكن ياسر اربع خمسه عائلات فقدوا ابائهم والله واحنا صغيرين نذكرها يعني، مشاهد مؤلمه جدا. كان المستشفى مكتظ وكانت احزان في كل بلاصه الله يرحمهم.
1: هي او الله يرحمهم الكل، هي أول امرأة اللي تدخل ممرضة اللي تدخل معناها المستشفى المحلي بالمذيلة، وكانت عادها مختصة أكثر في العمال المناجم معناها.
0: طبعا طبعا هي من المؤسسين تاع المستشفيات معناها تاع المناجم أم العرايس ورديف والمذيلة، كانت فترة طويلة جدا، فترة احنا كنا معناها تربينا داير في المذيلة غادي، كانت المؤسسين طبعا، وكانت معناها مواكبه كل الاحداث بما فيها هي الصحه. اصلا الذكر اللي امي كانوا معناها ياخذوا في معناها كانت شهريتهم ياخذوها من قطاع المنجمي قبل ما تكون من قطاع الصحه حسب ما نتذكر. معناها كانت الشيخ قصه قفته متبنيه الصحه داير نذكرها.
1: اش كانت برغم هذيك الظروف الصعيبه هذيك الكل وكل شيء، اما اكيد كانت فما حاجات محلاها تتفكروها زي ده كيف كيف نعرفوا معناها، خاصه هي تحيه بالحق، تحيه الى كل الممرضات والى كل الاطار الطبي والشبه الطبي، علاش في كل يوم يلقوا في صعوبات وكل شيء.
2: المرحوم الله يرحمها الله يرحمها زكية كانت تخدم في مستشفى وقتها مش تابع الصحة العمومية، باش نعطيك معلومة اني كانت تابعة شركة وسط قفص. تصور هي زكية الله يرحمها كانت تخدم في فترة ما تابعة شركة وسط قفص قبل تدخل الصحة العمومية. تصور معناها وقتها تستقطب في إنسانة معناها الله يرحمها كل المرأة اللي نقدروها ونحترموها من غير حتى تحكي معاها. معناها
1: أنت حضرت عليها سي شفيقة؟
2: لا حضرت عليها ومعناها ونعرفها غير المعرف. معناها كل المرأة تقدرها وتحترمها من غير تحكي معاها، معناها إنسانة حديدية بالحق، مرأة حديدية بالحق. كانت معناها مناضلة بالرسم، علاش نسمي فيها مناضلة؟ على خاطر كان قلبها كيك المرأة قلبها الكاسح اللي تستقطب معناها كل الجرحى اللي جايتها من شريك من الدواميس معناها بكل، وإنسانة معناها الله يرحمها إنسانة يرحم. بالحق مناضلة مش
1: هذه هي مساعدة تقول الواحد يجيب روحها الرحمة
2: بالطبيعة.
1: ربي يرحمها. سوني زيدة كيف الوالد؟
0: أنتر جيميل عايشة، هي أم زميلكم عبد الملك الإجري الله يرحمه راهو.
1: الله يرحمه الله يرحمه. قولي لي توا الوالد زاده كيف كيف؟ سواء كان في المينا زاده كيف كيف؟
0: لا بابا في الاداره، معنا اداره فريق بوسطه قفصه
1: في الاداره.
0: اي كان في الاداره اي موظف.
1: انا باش نحكي لك على اللب، اكيد انت راكي ما خلطتيش عليها، اما اكيد سيده زكيه راهي حكت لك عليها.
0: لا لا انا خلطت عليها. انا خلطت عليها.
1: خلطتي عليها؟ باهي.
0: ايه
1: وش تعرفي عليها؟ احكي لي عليها شوي، علاش هي اول مرة دخلت للداموس؟
2: لا مش الداموس، ما خرج الداموس هاي في الستينيات.
0: خدمة مع الرجال يعني في الداموس ما شاء الله عليها، مناضلة معناها من درجة اولى، تقولوا امرأة حديدية، هي من نساء الحديديات يعني اللي خدمت مع الرجال في الكفات بالبالة كما يحكوا، وفي شخصيتها قوية قوية يعني مساوية للرجل في الميدان.
1: اها هذاك علاش يمكن سموها هي، علاش كيفاش جت التسمية نتاعها اللبة؟ احنا نعرفوا اللبة اللي هي رمز القوة.
2: رمز القوة هذاك علاش؟
0: ولا صحيتي اكزاكتومون، هي رمز القوة. دونك هي اسمها حفصية لوكا الله يرحمها، طيبة جدا حنونة جدا، يديها سخية ما شاء الله، معناها الناس الكل يعرفوها بالسهمة يعني، ومسمينها لبة سلطانك اللي هي معناها امرأة حديدية، بقى ما نقدرش نقول أكثر معناها أقل من هكاك. مناضله درجه اولى
1: اكيد ما دام بقت في الذاكره وبقت نقش جميل في الذاكره ديما نحكوا عليها وديما نتفكروه من اكثر الاسماء تداولا حتى على الى حد الان مازال اسمها بغال على الاخر اي
0: بالضبط صحيح والله
1: سونيا توا مثلا كي تبدي هكا تنشطي شويه في الذاكره مع الوالده مع الوالد مع شنو كانوا يحكوا لك مع معاشرتك حتى ولو كانت صغيره لللبه خلي محلاها هي محلاها تحس انه
2: رمز
1: القوه رمز زي اهو احنا المرات
0: رمز النضال والقوه
1: اه في المجالات الكل روا
0: لا والله حتى عائليا يعني كانت عائليا كانت بلصتها ما شاء الله يعني يقولوا اه لبجت اكس لبجت دونك الناس كل تهابها وتحترمها عندها حضور يعني في العائله
1: اها لكن دخلت هي كيف نقولوا احنا لكن وقف كبير الحومه كا هو الناس كلها تلتزم الصمت اما هذا ما يمنعش ان هي كانت حنينه انا قالوا لي كانت معطاءه جدا وكانت حنينه برشا على قد ما هي قويه على قد ما هي حنينه
0: قوي خاصه على اولادها ما شاء الله ربت اولاد ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تربيتها زادت صحيحه يعني تربيه نتاع امك نتاع قبل ولب على الميدان الكل دونك يقولوا لب دونك حتى اللي عندها منع قضيه ولا حاجه يعمل عليها وتقضي لها حظي على مستوى العائله ولا جيرانها ولا الكل يحكوا عليها بالباهي اتهمتها معناها تهمه ويقولوا هما دي جورديه باللغه نتاع جماعه الرديف يقولوا دي مرأة دي جورديه
1: دي جورجي ولا بالكلمة يعطيك الصحة يا سونيا أنك شاركتينا جزء من ذاكرتك وجزء وهي فرصة راهو باش نحيو مدام زكية الله يرحمها نحيو الوالد نتفكروهم نتفكروا مدام حفصية زيدة سيدة حفصية زيدة مهم جدا راهو باش نتفكروهم يعيشك شكرا ليك ويعطيك الصحة يعطيك الصحة في أمان الله يعطيك الصحة شكرا أنا يا هذية توا هذا التليفون القديمة هذية اللي كانوا يتكلموا به قبل ما نعرفش إذا كان الصورة واضحة محمد الصورة واضحة يا رب يسكر هزيت شوي بركة حاسة روحي معنا لا رزين رزين رزين من ناحية رزين رزين يا زي شفية قل لي كيفاش كان يخدم هذية ولا أحكي لي عليه شوية
2: النوعية بتاع الهاتف هذا هو مستعمل خاصة تحت الأنفاق
1: أيوة.
2: الأماكن قلت لك البلايس اللي فيها الغبرة والبلايس اللي فيها يستحيل باش يدخل هذه لا يخدم لا ريزو لا حتى شيء نحن نقول نحن كيف ما نقول نحن في الداموس لا مزية لا التليكوم لا الوريد ولا الأورانج لا حتى شيء حتى الحد هذا يركب أون باراليل معاها أباري أخرى
1: أي ترى ورينا كيفاش فما أيوة
2: أون باراليل معناها أون باراليل يركب معاها
1: شد لنا الميكرو واحد باش السي شفيق يورينا كيفاش
2: أون باراليل يركب مع الأبريل
1: أي
2: نفس اللي تنعمله تو تليفوني عنده معناها
1: عند للبرة كي تبدأ في صورة ما ثم حاجة معناها يطلبوا بعضهم ولا
2: يقولوا خدم حبس
1: بيه
2: أبعث لي كذا ولا بلا
1: أيه؟
2: لو على مسافة طويلة نفس النغمة اللي تسمعها تو يسمعه هو غادي في نفس الأبريل ما ثمش حتى خيوط
1: والصوت واضح 100%
2: أيوة ما فهمش حتى الإيموتسيون زمر نفس النغمة هذه تطلع عنده نفس النغمة هذه تطلع عنده هو يولي هز نحن ساعات خلطت عليه النوعية تاع التليفونات هذه ساعات نحب ننصب على صاحبنا مثال في الخدمة هذه باش ننفجعوه ولا هو يحط نعمله هكا معاه وسمع هو يحط هكا وننزل نعمله هكا يولي مسكين ويعيط من هذه مبين
1: الصوت واضح بربي سي شفيق
2: واضح شيء غريب
1: وراي مسافات عمري. بعيده
2: مسافات بعيده قلت لك راهو ترجيم تحت زوز كيلومتر تحت الارض قلت ما يحكم
1: تحت الارض
2: ريمونطاسيون كان زوز خيوط هذه راهو النظام تاعك الطاسه البكري نخدموا فيها منه تتكلم هذا بيد ما فيش وقتي
1: ما فيش حاجه من بعد هكا تطورنا وهذايا في التليفون الاداري يتسمى
2: التليفون الاداري
1: ايوه
2: بالنسبه لهذه
1: هذيك شنيس شفي
2: هذه الميكرو هذه نقولوا له نحن لومبيلو تركب في الكاسك نتاع العامل كانت قبل لومبا كاربير الاولى هي لامبه كربون معروفه هذيك ومن بعد تطورت ولد تو هذه من الستينيات من الخمسينيات بدوا يخدموا بال زومبيلو هذوما تتشارج هذه عندنا اللي شارج نتاعك تشارج وتخدم معنا يركبك يخدمها
1: هذه توا ما عادش تلقاها
2: لا ما عادش
1: دوك فاش لقيتوا مثلا الحاجات هذوما توا سي شفيق معنا بخلاف انه كنتم تمشوا من بلاصه لبلاصه وتلوجوا في كل ما يخرج من كيفاش حتى ما التكسيره عندها حكايه
2: هذه يعني قلت معناها هي شنو ريت نحن ثمنا أكل البقايا بتاع شركة اقتصاد قفص وذي ما بين قوسين إن الشركة ما استهلتش في الماتريال هذا ما استهلتش فيه علاش ما استهلتش فيه نحن مشينا للأماكن في يوم ما ثم قرار تعمل بمعناه بسدم الأماكن بتاع كما قلنا نحن الدوامي السدم هو فرق بين السدم والهدم لكن الشركة الله يهدي اللي مشى ولا مشوا المسؤول اللي اعطى الامر لكن اللي مشى هدم مشوا سدم هدم مشينا لك الاماكن اللي هدمتها الكوبانيه كلها مشينا لك الزبله بقايا كي تشوفها تقول زبله او سي محمد معايا معناها تشوفها تقول زبلة. لكن كوننا منها الحاجات هذه ورجعنا حييناه حيينا ياسر قطايع مك الفضلات ومك البقايا نلمو في ساعات نلمو نلقوا القطاع هذا ونلقوا شارجر في بلاصه
1: ونلقوا في بعضهم بحكم انكم تخدموا ولات تعرفوا
2: معنا انسان الكتسيان الله يرحمه معروف على وسط المنجمي وبريك التليجاني الله يرحمه اللي عاوننا هو الكتسيان اللي عاوننا في ياسر الات معناها رجع لها الحياه نتاع
1: هذا شنو مثلا سي شفيق
2: نفسها وهذه هذه لونتيرن
1: عفوا
2: لونتيرن لونتيرن هذه كيفاش تطور ولت شومان دي فير ولت اللي يخدم في القطارات هذه يبدا صاحب تما يبدا يعطي الله يبدا يحبس فيه ولا ريشار تطورت ولت لونتيرن فيها الاحمر والاخضر
1: الاخضر
2: هذه قديمه ياسر هذه تخدم بالاربعينات هذه حتى من الاربعينات
1: تعرف أنا توس شفيق نحكي معاك وريت في مخي شنو نقول أنا نقول نخزر الرجل هذا نقول لي خشبي من قبل قاع يعني تعب حابة نقول له اقعد اقسم بالله لا تلمو معناها انه تحس انه هي باش ينطق رب الحق خزرت هك على جنب قلت باش نقول لها هيا اقعد معناها راك نفسك تشفق والله العظيم
2: هذايا من تحت الانفاق يقعد لك بالكيلومتر بزوج كيلومتر يبدا يدز في الفجوات هي تتطور معنا تطورت بشوي بشوي معنا عملية استخراج فوسفات من المناجم الباطنية من الدواميس بدينا بشوي بشوي من الزنبيل الزنبيل تلقى خدامي يهز الزنبيل يخرج به راهو كيلومترات من بعد تطورت ولت معنا بالحيوانات سيد بغال ومن بعد ولت مساكين خدامة تشوف فيه دز في قلب الدموز وراو ما يعانوا في معاناة زرقة راهو قبل راهو حتى الخدام مسكين كي يخدم يعبي الفاقوة ذا راهو يجيه القاور يخدم 8 سوايع غير دقيقتين 8 سوايع غير دقيقتين باش يماركي
1: باش يماركي نهار
2: باش يماركي نهار ويجي يلقى حاجة هنا يقولوا ميزابي برا يروح مسكين الصغار وما يبينش لا لا لا لا لا الضعف نتاعه يبين قوته مسكين
1: معناه يخدم 8 سوايع وهو يدز كيف
2: كلهم كلهم الخدامه القدام هذوما كل خدمه مع راس مستعمر ومستحيل كان يخدم لك يروح لصغاره معناها مسكين يداري بالفرحه نتاعه بالعاني مثل عليه باش ما عاش ومأساه ومأساه معاناه كبيره برشا
1: كيف ثم كتاب هو معناه يأرخ
2: اي عندنا أي نحن عندنا مجموعه من الكتب في المتحف هنا
1: عرق البرنوس
2: عرق البرنوس هذا فيه المعاناه بالحق اللي يحب يعرف قيمه وحجمه المعاناه اللي عانتها عمال المناجم يطلع على الكتب هذه خاصه عرق البرنوس خاصه الكتيب هذا للدكتور عبد المجيد جوادي
1: في جراء من الاستعمار الفرنسي بنجم قفصه هو معناها يلزمهم ياكلوا الكسكسي بالشعير وبالقمح باش ينجموا
2: وراو ناس ياسر حاولت باش تجتهد باش تأرخ وتتحي هذا مثال الكتيبة ذا قصة فوسفات في تونس المرحوم شعابنية معناها راو حاولوا معناها محمد عمار الشعبنية هذا الله يرحمه كعمل الكتابة ذا ثم بعض من ياسر بعض من الناس اللي حاولت باش توصل بما فيهم السيد صديقي نقول أخويا المرحوم محمد بنتيشة محمد بنتيشة الله يرحمه وإنسان معناها مسكين كيف ينام مولع بالشي ذا عملت انا وياه معارض معرض هي كيفاش الحلمه كبرت ما بيناتي انا وياه. عملنا معرض في سنه في 2018 وقتها في ليالي الجهاد في مدينه الثقافه. كل المعارض معناها وقتها نتذكر كل معارض سكرت كان معرض تاع التراث المنجمي. علمنا المندوب وقتها كذا قال خلوا محلول علاش استقطب العباد ما يمكثرها خدمه كبانيه ماك عارفه مشي كان ساكنه هنا راهي حولت بكلها في تونس وقتها واكبوا الواحد خذت معناها محمد الله يرحمه الطموح وكان باش يعمل متحف باش يعمل حاول بشتى الطرق باش يوفروا له معناها مقر فضاء باش يعمل متحف مسكين ما نجمش. في الاخر انا من بعد توفى الله يرحمه قلت انا هو صاحبي زميلي قلت خايف شنو نزيد نمشي فيها على الاقل الموروث هذا لا ان شاء الله بعد عمر طويل لكن هذا راهي امانه الموروث هذا راهو امانه راهو مش تاعنا راهو مشروع وطني هذا راهو مفروض راهي الناس كلها تتلم عليه وتتلف عليه.
1: نمشوا سيف مرحبا نعطوه الميكرو سي شفيق. شحوالك يا سيف؟
3: مساء النور. مرحبا
1: مساء الانوار سي شفيق. عايشك سي شفيق. قال لي الوالده زايده مناضله كبيره زايده هكا ولا تحيه لها. احنا نقولوا تحيه لها في الحالات الكل. كيفاش جاك الغرام بالمقتنيات هديه انك كيفاش عشت التجربه والغرامه مع سي شفيق؟
3: هو في الحقيقه معناتها قبل الناس كل تبع في شفيق معناتها نشوف في شفيق في الفيسبوك يهبط يحكي برشا حكايات. احنا نعرف ان شركة صفات قفصة هي الام هي الام نتاع قفصة اللي هي الدعم الاقتصادي الاول لتونس. بعد تعرفنا لشفيق معناتها تصور انت في قهوة نبقوا بعد شفيق شفيق يبدا يحكي لنا معناتها بالطريقة نتاعه في الحكايات على التاريخ وعلى شنو صار وشنو كل شيء خلينا نحبوا الحاجات هذه التراث هذا. قبل معناتها كما قال خويا حمدي قال شفيق راح يقول ان شاء الله باش نعمل متحف نحن امنا به. مالقري برشا ناس هكا يضحكوا يقولوا لا مستحيل ما تصيرش. اما شفيق معناتها كيف نقولوا راهو شفيق عملها بمجهود فردي بامكانيات ماديه من اللي نعرفه. معناتها شفيق اخذ قرض على حساب قوته حساب صغاره باش يكمل الحلمه هذه. وهاك ما تشوف معناتها
1: عاود نذكر راهو هذايا ما يجيش الثلث اللي مازال معناها مازال فما تاريخ ما هو تاريخ
3: فوالا نعطي الشيء اللي مازال في داره اكثر من هذا بمرتين. جيت معناتها اللوكال صغير ما نجمش نحط كل شيء. شفيق حببنا في الحاجات هذيا بالحق معناتها راهو انسان يبدا شريك صفات قفصا الذكريات هذه كلها والتراث هذا كله قدامنا راه مش بالسهل راهو
1: سنوات
3: تو.
1: سمحني قديش ليك مثلا وانت تحاول انك تلمهم الحاجات هذوما مثلا قديش هاك اكثر من 20 سنه
2: ولا نحاول باش نلم المقتنيات هذه ونحاول اما التطوير انا قلت بالنسبه للتطوير خليته ما عادش تو نظام المتاحف العالمية ما عادش ورقة قديمة ولا صورة قديمة أرشيفية تعلقها طول ديريك في الطابلو تعلق في الحيط تعطيها يلزم لمسة فنية. نحن حاولنا باش نخدموا الخدمة هذه مع ناس أخصائيين راهم مش ودي تكنسيان
1: نحافظوا على الهوية نتاعهم نحافظوا على أما نطوروها بطريقة باش الصغار يقبلوها يمكن أكثر زايدة.
3: حصلوا معناتها الحمد لله وصلوا وين يحب وباش نبقوا ديما نشجعوه باش نبقوا ديما معاه
1: يظهر لي شفيق مازال ما وصلش وين يحب عمل بداية. جزء صغير
3: هذا أنا بحكم معناتها انتمائي للسلطات المحلية والجهوية نعرف انه معناتها خاصة السلطة الجهوية ممثلة في السيد والي قفصة معناتها حاب يعاون شفيق معناتها قاعد يسعى معاه وشجعه هذا اللي نعرفه. فقط شركة صفات قفصة رو مطالبة شركة صفات قفصة مطالبة انه تدعم من سي شفيق علاش خاطر هذا راهو يمثل التاريخ راهو انسان ما عندوش تاريخ
1: نقول لك حاجة
3: عليه. هي أكيد معناتها نحن نطالبه
1: شركة صفات قفصة أكيد معناها يلزم الشركة تكون عندها معناها جزء كبير في تنشيط هذه الذاكرة وفي إحياء هذه لكن احنا رانا بكلنا معناها مطالبين انه احنا نسلطوا الضوء ونثمنوا تراثنا ونثمنوا هذه الذاكره العماليه والذاكره المنجميه. علاش راهو كيف ما قال سي شفيق راهي ماهياش نتاع سي شفيق ولا نتاع محمد والا نتاع نهاد والا
4: مكسب وطني.
1: لا هذا مكسب وطني معناه وقت تاريخ تاريخ معناها في البلدان الاوروبيه معناها المتاحف هذه يراهنوا عليها يراهنوا عليها معناها تدر حتى على الخزينه معناها
5: تعبر على الهويه نتاع البلاصه سبحان الله.
1: اي سي شفيق
2: حتى المواقع المنجميه الموجوده تو كيف ما نقولوا نحن فرنسا و
1: المانيا
2: مواقع والمانيا وتركيا معناها المواقع القديمه نتاع المناجم نحن اشكاليتنا نحن يتسكر المنجم الباطني هو الداموس صاي انتهى. لا شوف الدول الاوروبيه والامم الواعيه بصراحه ان وكل المتاحف هذيك يردوها متاحف معناها لا لا لا لا لا
1: ذاكره شعبيه
2: ردوها متاحف ومزارات وقلت معناها كيف المتحف تاع في اللي ورد في في في فرنسا راهو يعمل لك في 3 ملايين في العام زياره وقاعدين معنا
1: اشخاص لو كان هكا بالحق علاش باش نبعدوا شويه على انه احنا قفصه هي منطقه عبور. لا قفصه فيها برشا حاجات تنجم تخليها منطقه سياحيه بامتياز.
4: هو شو انت جبتي ذو نقطه مهمه جدا. انا نذكر في زياره وزير السياحه لهنا وقتها في ايام الترويج لايام السياحيه
1: بقفصه
4: طرحنا اعطينا معناتها بروجي كامل باش تكون المذله كيف نحكوا على المذله باش تكون المذله هي وجهه سياحيه فمسلك سياحي. علاش؟ على خاطر نحن عندنا موروث سياحي بامتياز ان شاء الله احنا ماشيين فيه المشروع هذايا وحقيقه لقينا تعاون لقينا تقبل. نكمل جست حبيت نكمل في الموضوع بتاع سي شفيق. شريك صفات قفصة رب بالنسبة للمتحف هذايا والموجود مازال باش يتقام رب الحق مكسب وطني مش بالسهل انك انت تعمل هذا كله علي. فما تجاوب من السلطات الجهوية ومثلة في السيد والي قفصة فقط شركة صفات قفصة لازمها تتجاوب. هنا نداء للسيد مدير العام تعين جديد على ايجا شوف شنو موجود في المتحف هذا. هذا راهو يمثل تاريخ شركة صفات قفصة
1: يمثل جزء فقط اساسي مدام. في موجود من الذاكرة
4: كان ابراهيم شفيق يتكلم ابراهيم اللي هو تلميذي في السنه الثالثه نتذكر انا في الكرياسيون يبدا يلام التلامذه ويحكي لهم تصوري انت
1: احكي لهم خلينا نشوف ابراهيم ايش تحكي لهم تحكي لهم على الفوسفات وش احكي لهم احكي لي حكايه من الحكايات ابراهيم توا سنه ثالثه يسالوك يقولوا لك معناها شنو هذيا ولا هزيت لهم ناب ولا ايش هزيت لهم بالضبط ما هزيتش مالا ايش قول لي ايش تحكي لهم معناها في الكرياسيون ايش تحكي لهم
6: نحكي مع الليمات وقبل 1900 سنة اللي ما نحكي لهم واللي يدخلوا في الداموس يبدو يحفر ويتعب
1: والحكاية دي منين سمعتها انت مع سي شفيق ولا من عند شكون
6: مع عند بابا
1: يلمكم هكا يبدأ يحكي لكم كيفاش
6: مرات
1: ايه
6: تعجبني انا الحكايات نحب حكايته قدم
1: كنشوف انا كنشوف انا حتى انا نحبنا انا تور نتمنيت زيد سي حسين لو كان مع كان معانا معناها حاضر غير اكيد زيد العمر يحكم والمسافه تحكم وكل شيء. اما ان شاء الله الوليدات هذوما صغار هذوما اللي يلزمنا نخدموا عليهم علاش هم اللي ما نجمش سي شفيق ولا ما وصلت ليش انا نجم ان شاء الله احنا نحطوهم على الطريق الصحيح باش هم ينجموا يوصلوا له.
2: بين النوادر عندي بنات خالي فهمتي بنات خالي على كثر ما يحكي لهم باباهم معناه على الداموس معناه يعرفوا بيلونه معناه يمشوا ما يضيعوش وما يمشولوش يحكي لهم على شوف الري الكبارات هذوما اللي سي حسين راهو حبهم كبير قاعدين معنا متعلقين بالشركه بشكل غريب. وابراهيم ولدي يحبك الحكايات على خاصه هو تو على ذكر 1900 غير الهربط عليه فكره هو حكيت له على حكايه داموس اكبر حكايه الغريبه في نتاع جبل الوصيف المتلوي كيفاش معناها شوف المعاناه قيمه المعاناه نتاع العباد هذه معناها راهي اكثر من 600 جثه معناها طاح عليهم جبل راهو اي راهو اكثر من 600 طاح عليهم جبل ماتوا ثم واحد بركه معناها هذه 1906 تحديدا 1900
1: واحد بركه بقى معناها هو اللي يروي في
2: لا السيد مات. هذا هو اصله من معناها كما نقولوا الأسمر الوحيد معناها هو شني خدمته السيد هذا في الداموس كما قلت لك ما مامي عملوا كزنابيل هو ما يكركر في البغلة، في البغلة باش تخرج خارج الواحد باش تخرج بك زنابين تاع فوسفات. وقت طاح الجبل، طاح جبل على 600 روح هذوما ماتوا كل. هو مسكين من حرارة الروح شد في ذيل البغلة، ذيل نتاع البغلة ذيك شد فيها ودايخ يمكن. المهم البغلة معروفة على الحيوان، علاش هو عنده صرار كبير في حب بقاء الحياة، معروفة هذه حتى علمين بالنسبة للبغالة ذي. خرج والناس قاعدة تستنى شكون يخرج. 600 ماتوا، أكثر أكثر من 600. خرج السيد هذا معناه يجز فيه البغلة، السيد هذا اسمه رصيف، ما كان نهار والتول من وقتها من 1906 هنا في 2026 التو معروف جبل رصيف، بقى باسمه سموه باسمه. معنى أكثر من 600 ضحية، معناها كل مات معنى والتول وثم فيهم جثث التو موجود، التو موجود ما خرجوها، ثم اللي خرجوهم وثم اللي ما خرجوهمش. معنى ري أرواح روحها يقت في المناجم، ري أرواح مش أرواح كبيرة برشا مش
1: هي فيها على قد ما فيها حاجات هكا باهية، على قد ما فيها حاجات أكيد مؤلمة جدا. توم الحاجات مثلا بيل حكي عليها سي حسين قبيلة اللي كنا 6000 كيلو لحم أشبع حم عنه.
2: شوف نقطة ذي رئيس بعث

0: يلا تحية كبيرة لكم الناس كلنا، عاود نذكركم خما خليني نعطيكم شوية من الكواليس. انت العمل مع محمد الأسود ومع عماد، عماد ومحمد الأسود رجعوا يتكلموا بالتليفونات القديمة، معناها يطلبوا في الأزهر في الاستوديو بالتليفونات القديمة. الصوت وصلنا وصلنا. ذي سي شفيق خلينا ناخذ أكثر. قل لي توا هذية مثلا، قلت لي ثم حاجات شفناها لداخل، قلت لي عندها آلاف السنين اللي انتحجرت،
1: يعني
0: ملايين
1: السنين. هي كيف ما هذا كله نحن الهدف متاعنا ان نفكروا الزير انه الفوسفات راهو تخمر تحت الارض، ومعناها وراهو في ياسر بقايا، معناها نخرجوا في الفوسفات تلقى كي تجي تخرج في الفوسفات معناها تلقى ياسر بقايا من الحيوانات البحريه، معناها
0: كل الانياب مثلا،
1: اي كل انياب هذه انياب تاع القرش تاع السماك، معناها هذه كلها انياب خارجه من الفوسفات، هذه كلها موجوده في الفوسفات. وهذه عينه ما انا حبينا نبينه للعباد شنو الفوسفات. ثم ناس ما تعرفش الفوسفات شنو هو الفوسفات، كيف هذا الفوسفات العادي نقولوا نحن فيلتري، هذا كيفاش يخرج، معناها ينضاف الفوسفات، معناها ينضاف ويخرج فيلتري مبلل، معناها كالتراب مبلل. اي مبلل هو اصلا ياك مبلل، اي مازال فيه البلل، اي تراب هيك التراب الفوسفات. واش يتوقع العمليه نتاع من بعد نحن واش نعملوا، يوقع تشيحه معنا الفوسفات هذا عن طريق قبل كيفاش بكري خلاص يشيحوه الفوسفات، هو بيدو هذاك يشيحوه عن طريق الشمس، ومن بعد تطورت عاد ولو معناه يشيحوا فيه بالليزين، معناه ثم ايزين خاصه للاستشاج نقولوا نحن، هذاك نفسه معناه هذا كيف هذاك الواحد. بالنسبه لهذا معنى السيلوسي، هذا هي الطبقات ما بين طبقه الفوسفات، معناها هي ما يتقاقد ديكوش تلقى هذا السيلوسيو ذا، هذا معناها فيه نسبه قليله من الفوسفات، فهمتني؟ هذا كله حبينا نبينوا للعباد انه راهو ثم هذه كيف هذه ماده تخرجوا معروفه الدوليمي الابيض، يخرج من المزيان ده من المضيله حتى هذا من الجبل، هذا يستعملوا فيه لك المعامل تاع الزليز ومتاع هو حبينا نبينوا ونوضحوا للناس انه راهو المناجم راهي مش تخرج كان في الفوسفات، هذه كلها دي فوسيل، هذا كيف ما نقولوا نحن، هذا كيف ما نقول هاك تشوف فيها هذيك الببوش الكبيره،
0: ايوه
1: دي فوسيل بالغطاء نتاعها، هذه الحاله هاك تشوف هذا كله خارج من الفوسفات المتحجرات. هذيك
0: شنو سي شفي؟ انا لهوثه اليوم راه سي شفي، هذه شنيه هذه شنيه هذا شنو؟
1: هو عظم متحجر، كيف العظم متحجر وعندنا هذوك الاشجار متحجره، معناها متحجر كما كنت نحكي لك راهي عندها ملايين السنين. حابين بينوا لاي زائر، اي زائر معناها حابين بينوا لاي زائر في هنا للمتحف انه ناكدوا له انه راهي منطقه الحوض المنجمي كانت بحر قبل ملايين السنين، راه ما ثماش اليابسه طول، هذه كلها متحجرات وخارجه من
0: كانت مثلا توسي شفي،
1: هذه كيما نقولوا نحن ورده كانت نبته تحجرت ولت عملت الشكل هذا، اي شكل مغاير نحن نجيبوه ونشوفوه معناها، ولا تكون حاجه حيوان هذا معروف، هذا كيف هذا نفس الفصيله نتاع الكوكي هذه، فهمتني؟ اما صغيره فهمتني تشوف فيها معناها كلها مجرحه، هذه كلها خارجه من الفوسفات، نحاولوا ديما نلموا نحاولوا ديما ونلقوا حاجه نجيبوها ونحطوها ناس.
0: عماد تنوري لك حاجه والناس اللي تتبع فينا زيد سي ابراهيم تفضل، هذه قلت لي كانت تبرد الماء،
1: كانت تبرد
0: سي شفيق بحذايا من هنا خلي
1: تبرد الماء، هذه كانت تبرد الماء، الإناء هذا كان يبرد الماء، هذا كان يبرد الماء، يدخل تحت الداموس كبير كان يبرد الماء،
0: معناها يعبوه بالماء قبل ما يدخلوا ويشد لهم البرد،
1: يشد لهم البرد هذاك، هذه كان يدخلوا على خاطر يدخلوا الاعماق معناك الدواميس، معناها يستعمل فيها كيف ما نقولوا نحن جلاسيير عنا تو. بالنسبه لالات هذوما هذا اللي يشد يكرش هو اللي يبنوا به الدواميس هذوما العمد هذيك، هذيك رؤوس مدبك كل هذيك كانوا طورت عاد ما عادش يحفروا بالفاس، ولت بشوي بشوي ولت الماكينه الالبين معروفه عند الفلوسات المنجميه، وهذاك كله معناها ما متطور
0: هذا يعني متطور، هذا يرجع العام قديش مثلا نحكوا عليه؟
1: هذا معناها تخدم فيه معنا شركه قفصه لاخر 2006، معناها 2006 العرق الاصفر. بالنسبه للاله هذه في العرق الاصفر مثال كانت يخدموا بها، هذا باقي وما بقى معناها من 86
0: بيدها معناها هي بيدها هذي قديم برشا مثلا ولا؟
1: هذه قديمة برشا خدموا بها في منجم المضير الذي الكاسكة دي قديمة برشا فهمتني؟ هذه الكاسكة من النوع القديم.
0: ما عدوش هذوما تورس شفيق ولا؟
1: ما عدوش لا لا.
0: ولو شنو بلاستيك أكثر ولا شنو؟
1: ما عدوش ولو لا ولو التقنين أكثر ولو معناها تنجم تقول هذه حديثة شوي فهمتني؟ أما باقي كله قدم كله يخدموا به من قدم. هذه أقدم شيء في بالنسبة للواقيات نتاع الخوذات نتاع الرأس. هذا
0: هذه زيد صور هذه مرديف من المظيله من المتلوي
1: هذاك اول منجم هذاك بالنسبه للصوره الفوقانيه هذيك اول منجم هذاك الجبل الصيف هذاك اللي كنت احكي لكم عليه شوف لا لا لا لا المشوار الصيف هذاك خدم المظيله شوف حتى في جبل الصيف كيفاش كانت قبل في اول منجم باطني شوف العباد من ساكنه راهي ماشي ساكنه في ديار ولا ساكنه في عشش هاون وكلوات كل هذيك ديار يحفر حفر مساكين ويسكنوا تحتها هذيك هذيك في اول في 1900 الصوره هذه ماخوذه في 1900 معناها شفت الناس كيفاش ساكنه حتى منين طاح جبل ثم ناس تضرت ثم في عام 1906 معناها هذه كل صور نادره معناها حبينا نوضحوا للعباد وتبان صور معناها ما عادش موجوده حاولنا باش
0: ابراهيم تو انت هكا ريت سي شفيق انت تحكي وهو منتبه معناها بطريقه كبيره برشا يظل مررت له الغرام هو بركه والا الوليدات الاخرين زادك
1: كل العائله كلها والمدام كلها ومعناها ولو يحبوا هما وحدهم ولو يعرفوا القطايع ويعرفوا المدام ساعه ولت تفهم هي قاري جيرهاش ولت تفهم فهمتي والله يا شنيا نحس فيها كني امانه على عاتقي اني بحكم الغرام هذا ما نخليش وحدي وما نخلي خرجوا العباد خلي تشوف الزخم هذا نتاع تاريخ جدودنا هذا راهو مش تاعي ونأكد ديما راهو المشروع هذا راهو مشروع مش بتاعنا ولا نتاع اكس نتاع قري راهو مشروع بلاد كامل مشروع وطني الناس الكل نتلموا عليه راني ما ندريش الواحد ان شاء الله بعد عمر طويل ما يلزم الناس كلها نحافظوا عليه لا اكثر لا اقل.
0: ابراهيم كي تبدا تسمع توا في السي شفيق يحكي هكا شنو احساسك نحب نعرف هكا شنو احساس تحس انك انت محظوظ ان هو معناها تنجم انت التاريخ هذايا الكل ليك تعرفه يمكن صغار اخرين معناتها مش مدارين عليه شو تقول لهم معناها لازمهم يعرفوا هذايا
2: لازمهم يعرفوا جدودنا كيفاش كانوا يتعاملوا كيفاش كانوا يخدموا بتعبش بينهم قبل كانت العيشة صعيبة صحيح أما كانت سمحة تعيش مع أصحابك
0: عجبتها هي العيشة تاع بستة في بيك مقبل بستة ليه في الشهر تقضي الحم وتهز تحب الكل
2: والله عجبتني مش خاص كنت نعيش بستة ليه
0: ربي يعطيك ان شاء الله بطولة العمر وان شاء الله ربي ينجحك ومحليك وهكا ما عندنا متفاعل معانا نجيب هذيه نجيب هذيه خنوري هذه ذي اقدم معناه داري حتى على التواريخ معناه ان شاء الله
1: ان شاء الله نوفر الفضاء اكثر اكبر من هذا وباش بالحق على خاطر عندنا هذا نزيد ناكد لك انه هذا الثلث نتاع الماتريال هذا وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا نوفر
0: انا باش نقول لك شكرا من القلب لانك سمحني لمحله لهوتك برشا على شيء انا لولا حبيت نعرف كل مره وين نشوف حاجه نقولها سي شفيق هذه خش يعملوا بها مازال ما كمليش نقولها مال هذه شي يعملوا بها معناها اما بالحق هايو وزوروا علاش من احلى ما تنجموا وتشوفوا تاريخ قصص كفاح وذاكره اكيد اي واحد باش يجي باش يعطيك الصحه شكرا على انك استضفتنا اليوم وانه احيينا الذاكره معناها نشطنا ذاكرتنا بهذا المتحف اللي فيه ذاكره الحوض المنجمي ذاكره الفوسفات والذاكره العماليه ارث كبير برش
1: شكرا لتسليط الضوء على المتحف هذا وبارك الله فيكم وان شاء الله تجوا المره الجايه تشوفوا تقوه في حله اخرى ان شاء الله
0: ان شاء الله يعطيك الصحه سي شفيق يعطيك الصحه سي ابراهيم يعطيك الصحه تعبناك معانا ليلى وانت تجيب ورم رزينين هذوم على فكره راهو ما تقولوش خفيفين رزينين هي في الاول تبدا ورده بعد ملايين السنين تولي حجره تفرجت سي محمد ما هذه ورده راه هذه وردة سي محمد يعطيكم الصحة الكل شكرا لكل المتدخلين اللي كانوا حاضرين معنا شكرا للسي حسين اللي كان ذاكرتنا زيدة اليوم شكرا للسيدة سونيا شكرا لكل يعطيك صحة زيدة محمد الأسود كيف زيدة عماد كمال حميدة كمال عبادزي الأزهر ما نسيت حتى حد يلا ما زيد حتى حد. شكرا لكم الناس كلها، ان شاء الله ديما لمتكم لمه احباب تكون فيها الذاكره موجوده والحنين موجوده والامل في انه المستقبل باش يكون احلى وخير. هذا هو اللي نتمنوه الناس كلها، تصبحوا على خير وعلى كل امل يتحقق. في امان الله، باي باي.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: منتصف الليل بسدهة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت هذه الليلة فعالية الدورة الأولى من الأيام الثقافية الصيفية بسبلة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد بسهرة فنية، ويتضمن البرنامج الذي أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد 4 عروض فنية بالإضافة إلى ورشات ثقافية متنوعة على امتداد الدورة التي تتواصل إلى غاية 21 من أوت الحالي. تتواصل اليوم الخميس بتونس العاصمة عمل المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارة الجنسية والأحوال المدنية الذي افتتح أمس الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الجنسية والأحوال المدنية، وفي مقدمتها وضع تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية وحصر خصائص بطاقات الهوية المعتمدة في الدول العربية. أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغها الصادر يوم الأربعاء أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق يوم الأثنين 24 من أوت، وذلك عبر مراكز البريد بمختلف ولايات الجمهورية التونسية. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، دعاهم إلى المبادرة بداية من يوم الخميس 20 من أوت بالولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب عبر رابط إلكتروني وضع للغرض. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن، قائلا إن التفاوض معهم مضيع على الوقت. وقال ترامب أيضا إن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، وأضاف أن الحصار البحري على إيران فعال. قال وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، مما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: عايزان لي احضر بروفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
2: بودعك وبودع الدنيا ما.
4: الوتر الخامس.
3: ملحني عصره، أحد صناع التراث الموسيقي وثالث الخمسة الكبار: سيد درويش، محمد القصبجي، زكريا أحمد، رياض الصنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وأحد عمالقة الموسيقى العربية وأغزرهم تلحينا بما يقارب 1400 أغنية، ومن أشد الموسيقيين العرب تعصبا لعروبته. هو بخور الشرق الأصيل، هو السحر اللي يختفي وراه صوت كوكب الشرق أم كلثوم والغيمة اللي تمطر ترب. هو شيخ الملحنين
5: زكريا أحمد.

زكريا أحمد شيخ الملحنين المصريين وأحد صناع التراث الموسيقي ورمز بارز للموسيقى العربية، تشعر بدمثة أخلاقه والاعتزاز بالكرامة والتمسك بالحق والحنوة على الضعفاء. قدم ألحان خالدة الكبار المطربين وعلى رأسهم الست أم كلثوم. هو من رواد فن التقطوقة وارتقى بيها شوط عظيم، وكانت ألحانه كلها غرقة في العروبة والأصالة. ويقولوا أنه الشيخ زكريا أحمد قدم بألحانه امتداد الألحان السيد درويش، والحقيقة أنه سار على خطاه في الألحان المغلى في الشرقية المليانة بالصور الشعبية اللي توحي بإخلاصه للتراث الشعبي كمصدر الموسيقى والألحانه.

نهار 6 جانفي عام 1896 وبلدة سنورس بالفيوم تولد زكريا أحمد جعفر الأب حافظ للقرآن الكريم وهاوي لسماع التوشيح الشيء اللي أكسب زكريا الحس الموسيقي من صغره لكن الوالد حب الولد والاتجاه نحو المشيخة والعلم الديني فدخلوا الكتاب ثم المدرسة الابتدائية ثم التحق بالأزهر الشريف فتلقى العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية وأجاد حفظ تلاوة القرآن الكريم ومن هنا اتلقب بالشيخ زكريا وكان له حضور فني قوي أثناء دراسته بالأزهر وأثار الأعجاب في منتديات القراءة والتلاوة بصوته وأداء الفذ وكان نجم حفلات التكريم اللي تتقام في المناسبات العلمية.

شيخ الملحنين المصريين وأحد صناع التراث الموسيقي رمز بارز للموسيقى العربية الشيخ زكريا أحمد، هو آخر عضو في سلسلة الفنانين المشايخ اللي ظهروا في القرن 19 في مصر وأوائل القرن 20، اسم كبير في عالم الفن مش فقط من كبار الملحنين وإنما أيضا من صناع التراث الموسيقي. من صغره انمت عند زكريا أحمد هواية الألحان، وكان يتمتع بحاسة موسيقية خلته يتبع غناء كبار المنشدين والمطربين، وتأثر بمنشدي التواشيح الدينية كيف الشيخ درويش الحريري وبألحان عبد الحمولي وسلمى حجازي، وكان يمشي حتى الأماكن تواجدهم وحفلاتهم ويحفظ ألحانهم بسرعة كبيرة.

أغرام زكريا بالموسيقى ما كانش لحد حفظ ألحان الحمولي وحجازي وغيرهم، وإنما كان أيضا يشري كتب الأغاني والموشحات والموسيقى. هالغرام أزعج والده برشا، الشي اللي خلاه يخبي كتب الأغاني وسط الكتب العلمية، لكن والده في ساعة ما اكتشف أمره وعنفه بشدة، واستبد به الخوف على مستقبل ومصير والده، فحاول إقناعه إنه الفن ما ينفعش وما يعيشش، والدليل إنه أساطين الطرب وأساتذة التلحين عبد الحمولي ومحمد عثمان ومحمد سالم ماتوا الكل فقراء. لكن رغم هذا الكل ما حدش زكريا على حب الموسيقى، وقرر السير في ثنايا الفن اللي ألهب خياله، وبدأ يرتد المسارح والحفلات حتى يسمع ويتعلم.

0: كان من حظ زكريا أحمد أنه يلتقي بالموسيقار الشيخ درويش الحريري اللي لاحظ حب الفتى اليافع على الفن وحرصه الكبير على التعلم، فقدر فيه حاسته الموسيقية وحسن استماعه وحفظه السريع، وقرر يوهب تلميذه أصول الفن وأسراره، وألحق بطانة إمام المنشدين الشيخ علي محمود، ونهل أيضا من علوم الشيخ المسلوب وإبراهيم القباني وغيرهم. وعام 1919 بدأ زكريا أحمد رحلته كملحن بعد ما اكتملت عنده معرفة الموسيقى وتفاصيلها، وعام 1924 بدأ التلحين للمسرح الغنائي ولحن المعظم الفرق الشهيرة، منها فرقة علي الكسار ونجيب الريحاني وزكي عكاشة ومنيرة المهدية.
1: تنطق أوتار وإحساس
0: تهزنا التقسيم وأحلى للحال في رحلة على بساط الوتر الحساس. الوتر الخامس معايا إنس حراتي. كان تأثير ألحان الشيخ زكريا أحمد من الأغاني والتقاطق ساحر، فهو ينافس الملحنين الآخرين في إبراز زوز جوانب هامة، الموسيقى الشعبية والأنغام الشرقية، فيستقبلها الجمهور بحفوة كبيرة لما فيها من أصالة وخفة، وصنع من كلمة بيرم التونسي الشعبية صور فنية كانت لآلئ نادرة يصعب تصور تلحينها من قبل غيره من الفنانين. ومن أشهر أغانيه الورد جميل ويا صلاة الزين اللي غنهم بنفسه للتلفزيون المصري بعد تسجيلها بصوت أم كلثوم بأكثر من 20 عام، وكان هذا عام 1960 وهو في عمر 64 سنة، فانبهر الناس وقتها بأدائه واهتزت مشاعرهم حتى ولا بعض المطربين والملحنين يقلدوا فيه.

زمانه بساتين نخل ورمان وحصى أرضه لولي ومرجان ومطوعينه الناس والجان يقولوله يا ذا السيفين يا صهلا.

0: حاطم سبع عين على كتافه يبنوا قصرين. يا صلاة الزيت على العمر يا صلاة.
1: وبهالأداء دخل زكريا مفهوم جديد على الأغنية العربية، ويمكن الأول مرة في تاريخ الشرق يقبل الجمهور غناء من صوت ما نجمش يكون مطرب، صوت أجش الشيخ تجاوز الستين، النفس متاعه متقطع ما احترفش الغناء وكان فقط ملحن، وتذوق الجمهور أداء زكريا أحمد رغم تواضعه على أنه رائع وساحر.

بدا الشيخ زكريا أحمد التلحين الكوكب الشرق أم كلثوم عام 1931 بغنية اللي حبك يا هنيه، وتولت بعد هالأعمال فصاغ سجل طويل من الأغاني اللي لحنها الأم كلثوم وصلت الحدود 60 أغنية بعدها للسينما، وكان آخر ألحانه للست أغنيتها الشهيرة هو صحيح الهوى غلاب عام 1960.

تميزت ألحان زكريا الأم كلثوم بطبع خاص خلاها تتميز على ألحان غيره لها وغير ألحان الأفلام، فإنه اللي غنت له ليه على المسرح في حفلاتها يعتبر من دوران الموسيقى الشرقية. والحقيقة إنه نهر الشيخ زكريا اللي ما ينضبش من الألحان البديعة والغنية خليت بعض النقاد يقولوا إنه الشيخ زكريا كان يخوف في الملحنين الآخرين، فألحانه ما فيهش لا تصنع ولا تكلف. فثم أيضا ألحان مشهورة للشيخ زكريا أحمد هي من مقام جديد على الموسيقى العربية من ابتكار الشيخ سيد درويش، وهو مقام الزنجران. فالألحان المغلى في الشرقية اللي قدمها الشيخ زكريا والمليانة بالصور الشعبية توحي بإخلاصه للتراث الشعبي كمصدر الموسيقى وألحانه، فغنيت كيف يا صلاة الزين ويا حلاوة الدنيا والليلة عيد، وليت تقليد اجتماعي ورمز شعبي.

0: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: إذاعة جفصة معاك وين ما كنت. إذاعة جفصة مراية تتكلم عادات وثقافات في شعوب وقبائل.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نتحدث اليوم عن قبيلة الكلاش، نواصل في رحلة حيوات الشعوب المتفردة في طرق عيشها. وقد اعتبرت هذه القبيلة فريدة من نوعها لأسباب عدة أحصاها علماء الأنثروبولوجيا من خلال العديد من المميزات، من أهمها أن أبناء هذه القبيلة يؤمنون بأدق تفاصيل العادات والتقاليد التي يرثونها عن أجدادهم، ويعيشون في عزلة تامة عن العالم، يتمسكون بجغرافيتهم الأولى، ولا يمكنك أبداً مقابلة واحد منهم إلا في مكان واحد ألا وهو جبال الباكستان. وعلى الرغم من أن باكستان هي مسقط رأسهم، فإنهم في الحقيقة شعب تنحدر أصوله من أوروبا، وغالبا ما يكون مظهرهم مميزا جدا، حيث أن أغلبهم لون شعره أحمر وعيناه زرقاوتان.